Top Matin, The Morning Top. Yeah.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا اليوم لحد 7 جوان 2026 وتوسط انت على الصباح وانتم تسمع في صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى مزيكا فام. وقلكم ان شاء الله صبحيه حلوه نعديوها جميعا ان شاء الله بالموسيقى اللي تعجبكم بالفقرات اللي استنتوا بها وديما ديما ديما نحاولوا باش ندخلوا لكم البهجه والضحكه والزهو ان شاء الله هكايا على حياتكم وعلى حياتنا. نهاركم طيب طلعت يا محلى نورها تغني هنا فيروز. يلا نهاركم مبروك.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا وقيت ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 7 جوان 2026، الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة في نفس المستويات. احنا كما استنسنا سويعة أخرى تنكل من المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوهم على حوال طقسنا اليوم زد حتى الأسبوع الجاي. يلا نهاركم طيب. ميتيو.
1: صباح الخير ويكاند.

0: الستة وثمانية خمسين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. تسمع في صبح الخير بيكاند وخلطنا ساعتنا الثانية عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل طقسنا بالنسبة لليوم وبالنسبة للجمعة الجاية كلها. وعنا تدى دقيقة حد نسمعها من عند فاطومة انجيو للموزيكا فريد لطرش يغنينا يا حبيبي غايبين. انتم نحبوكم حاضرين معانا. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: صندوق شفا.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: ترقد. احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله يا دنا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتريت اشمع شيء شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: يدين اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيرد، على شنو البيرد؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بيرد بيرد بيرد
4: ما يقولوا في المرأة يا

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير. المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يشدد في تصريح لموزايك أمس على أن عودة 4500 مهاجر غير نظامي طوعيا إلى بلدانهم يعكس نجاح المقاربة التونسية التي توازن بين البعدين الإنساني والأمنية في إدارة ملف الهجرة. هذا وتولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 200 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تفتح أمس مركزي الحماية المدنية الموسمين بالمرجة ببوسالم وبوادي مليزة لتعزيز التدخلات عند الذروة. ويأتي هذا التعزيز في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية حول تأمين موسم الحصاد وضمان حسن تجميع إصابة الحبوب ولضمان نجاعة التدخلات في مكافحة الحرائق وتفادي وقوع خسائر بالصابة وتقديم وسائل النجدة وتقريبها مع مزيد تأمين موسم الحصاد وتجميع الصابة. في الشأن الدولي، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني يلتقي أمس نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة أحياء مسار المفاوضات المتعثر في حين أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسية إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي. وأبادي يضيف أن فقدان الوكالة للقدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران، متهما الوكالة باستغلال عواقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لخلق ما وصفه بالغموض حول برنامج طهران النووية. صحيفة نيويورك تايمز تنشر تحقيقا قالت فيه إن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب التحقيق الذي أعدته الصحيفة سانجانا فارغيز ضمن فريق التحقيقات في الصحيفة، فإن لقطات مصورة التقطت في 30 من ماي الماضي في مدينة نبطية اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبرها خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة قلعة شقيفة. ختاما، الرئاسة في كوريا الجنوبية تقول اليوم إن الرئيس لي جين يونغ اختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هانس يونغ سوك لتولي رئاسة الوزراء، وستصبح هان أول امرأة تتولى المنصب في كوريا الجنوبية منذ 20 عاما. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
4: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: 7:21 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في يسبح الخير ويكاند. يلا ناخذ فكرة على حفل طقسنا.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش منك. اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو معنا سرحان رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
2: صباح النور ميرا. مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك يعيشك. نسألك على حول طقسنا.
2: اي هكا هكا نشوفوا يعني من الصباح يعني طقس منسم شوية. رياح من القطاع الشرقي موجودة. نوعية هذه الرياح في الحقيقة تساهم في تلطيف الأجواء. أيضا وبصفة متكررة يعني لاحظنا حالة الطقس تتكرر هذه الأيام في الصباح. نشهد الاستقرار، أجواء مغيمة جزئيا أو طقس صافي إلى قليل السحب، لكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، خاصة بولايات الكاف القصرين سليانة. أحيانا ممكن يعني تتفرع وتذهب إلى الجهات الشرقية، أحيانا أخرى لا تبقى في مكانها. وهذه السيناريوهات لاحظناها دوما موجودة في فترة ما بعد الظهر. بطبيعة الحال عامل الحرارة، الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة هو الشرط الأساسي لتشكل وظهور هذه الخلايا الرعدية. ما ننساش زاد الرياح الرملية اللي موجودة في الجنوب الغربي، خاصة توزر قبلي أجزاء من ولاية جابس أو حتى نذهب إلى ولاية تطاوين. رياح تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وبالتالي تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. تتحسن هذه الوضعية يعني بداية من يوم الثلاثاء. بالنسبة لدرجات الحرارة مقبولة عموما تعبر على بدايات شهر جوان أو فصل الصيف، يعني المناطق الساحلية دوما أقل من المناطق الداخلية. الأرقام تكون اليوم ما بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية، المناطق المطلة على البحر، ولهنا نفهم دوره في تلطيف الأجواء. والمناطق الداخلية ما بين 33 و37، توصل حتى 39 بالجنوب الغربي، و43 و44 بمناطق أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محلي. الأيامات القادمة زادة غدوة نفس الأرقام في درجة الحرارة، يعني ما فماش حاجة كبيرة تذكر. الحرارة ما هيش في نسق تصاعدي أو في نسق يعني انخفاض تدريجي، متقلبة، أحيانا ترتفع في أماكن تنخفض في أماكن أخرى. إن شاء الله تواصل على هذه الوتيرة، هذا هو اللي نحبوه، ما نسجلوش أرقام كبيرة أو قياسية. إن شاء الله يتعدينا صيف باهي مقبول، نحافظوا على رواحنا، خاصة من الذهاب إلى البحر. اليوم الأنشطة البحرية ممكنة، لكن دوما حتى لو كان والله البحر قليل الاضطراب، رأي الحيطة والانتباه تبقى ضرورية. في بداية الصيف أسمعونا، تبعوا توجيهاتنا، راهو مانيش باش نغروا بكم، ديما الحيطة والانتباه خاصة للمصطفين تبقى ضرورة قصوى. إن شاء الله موفقين فيما تبقى من امتحانات نهاية السنة، وإن شاء الله ربي يعطينا كل شيء بالله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك برشا برشا برشا سي سرحان رحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش منك. اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند.

0: يعني غنية غنيها عبد المجيد عبد الله يسبح الخير يسبح الأنوار. توا 7:45 نسلموا على كل مستمعينا, نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك, إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. خالتة فاتومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الطاقات الحلوة مع آخر يوم الأسبوع الأول من جوان, إن شاء الله تكونوا لاباس, الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل, اليوم نهار الفرحة الفرص, اليوم راهو نهار الكلمة المسموعة. الثور فما أخبار يفرح يوصلكم في القريب العاجل. إلي جوزي حظوظكم منورة حتى في الحب, راهو معكم الدنيا تزيد تحلى, راهي أفكاركم تلمع بطريقة متميزة. والسرطان اليوم تنجموا تعملوا أي حاجة تخليكم في خورين برواحكم, وحتى زيد الحاجات اللي كانت واقفة تبدأ تتحرك لصالحكم, خليكم يفضلكم أمنين برواحكم. الفول المزيدة المفاجئات الحلوة يا ميرا باش تكون من نصيبهم. الأسد يعيشوا استقرار كيف كيف زيدة, وريتوا هيك التعب بالمشاكل العراقيل اللي رافقتكم من أول العام. اليوم فما انفراج في جوان تاني وراهو تعبكم ممشيش هكيك. وانت يا برج السرطان راهو فما برشة حاجات مزينة تستنى فيكم. العذراء خليوا تركيزكم عالي, راكم قريب توصلوا لأهدافكم, يصيرش احلموا شدوا صحيح على تحقيق أهدافكم. لكن نصيحتنا باش تكون البرج هوائي اللي هو الميزان, ما تخافوش يفضلكم التغيير, الحضرة هو يحبك الناس اللي تجري على تحقيق أمنيتها وأحلامها. العقرب أي خطوة صغيرة تعملوها بثقة نجم تحللكم بيبين كبيرة قدامكم. هو القوس الحب مش لازم يكون كامل باش يكون صادق, ردوا بالكم تخليوا العنادي بعد عليك الناس الخير اللي في حياتكم. إيه الجدي راهو الشهر هذا في تقدم في استقرار, إذا كنت تستنى في فرصة ترقية وإلى أخبار يخص خدمة راهو فما مفاجآت ممتازة, فما مؤشرات إيجابية. والدلو وضعك المالي راهو ينجم يتحسن تدريجيا, حاول تنظم مصاريفك واستغل أي فرصة ربح بطريقة مدروسة. ونكمل مع برج الحوت, تنجم تلقى دعم من شخص مقرب ليك أو نصيحة تساعدك زادة في قرار مهم.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند, صباح الخير ويكند, كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. ساعتنا الثالثة يا سيدي شعلنا فيها, عنا فيها موعدنا مع زميلنا فامي برهومي نسمعوا في سبور إكسبرس, وعنا زادة فقرتنا إيكوناتور. انجيو للموسيقى, سميرة سعيد غنينا من أحلى أغانيها الحقيقة الجاني بعد يومين. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار, وإحنا نرجعوا لكم.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة, مراسلين على عين المكان, الأخبار, الكواليس, التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. فريق طبي من قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي الهادي شاكر بإصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع نظيمة قلب دون أسلاك، وفق ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك. هذا لفتت وزارة الصحة إلى أن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، حيث يتميز هذا الجيل الجديد من النظيمات بغياب الأسلاك وطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. السجل الوطني للمؤسسات يعلم أن تاريخ 31 جويلية من كل سنة هو آخر أجل إيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. والسجل يحث في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع من القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية. أعداد دليل للإجراءات للمصادقة على الأنشطة السياحية خارج النزل وإدراج بلدية دجاش ضمن البلديات السياحية وتنشيط الخط الجوي توزر ليون وتنظيم جلسة عمل فنية رفيعة المستوى تجمع ولاية توزر بوزارة السياحة وبوزارات السياحة والنقل والمالية والمهنيين بهدف دعم منظومة الربط الجوي بالجهة، هي أبرز عناصر الخطة الجوية الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي والتي تم الاختيار عليها على هامش المنطقة الجهوية الأول لتقييم الموسم السياحي بتوزر. وحسب المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيتا، فقد تضمنت الخطة كذلك أحداث هيكل تنسيقي للتصرف في الوجهة السياحية بولاية توزر على غرار ما تم إنجازه في وجهات أخرى مثل منطقة الظاهر أو جزيرة جربة، فضلا عن الاتفاق النهائي على تنظيم الدورة الثانية من الصالون الدولي للسياحة الوحية والصحراوية في موفى السنة الجارية. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة. مصدر مطلع يقول إن الحكومة الأمريكية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الأعمار وإصلاح الأضرار التي قد تسببها إيران في المستقبل. والمصدر يقول إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفائها في دول الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستنظر في استخدام الأصول الإيرانية لتلك الإصلاحات أيضا. وجاء هذا الكشف بعد يوم من تصريح محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى الإيراني لشبكة CNN الأمريكية بأن اتفاق السلام يتوقف على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة. ختاما، مقتل شخصين جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها قبل ساعات من اجتماع مقرر بين قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ والسلطات اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بوينت، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
3: أريد طور عالمك. سبور
4: إكسبرس. صباح النور. المنتخب الوطني قاد البارح الهزيمة ثقيلة، هزيمة مخجلة ضد المنتخب البلجيكي في إطار ودي، في إطار الاستعداد للمونديال، المباراة الأخيرة وظهور الأخير للمنتخب قبل البداية الرسمية للمنتخب في المونديال. نتيجة 5-0 البارح الهزيمة. بونتويت جاو في الدقيقة 28 وكان الشوط الأول في التقدم بلجيكي 1-0، من بعد جات بقية الأهداف 53 65 85 و 87، وكانت تنجم تكون نتيجة عارف. 5-0، شنو قال عليها مدرب المنتخب صبري اللموشي؟
5: Les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné, nerchem, c'est pas compliqué. les Tunisiens qui se déplacent. Il y a des Tunisiens qui ne sont pas de Belgique et qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils n'ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça.
6: Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal. Il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. Il est clair que ça fait mal. Déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
4: صابر اللاموشي علق على الأداء علق على الجمهور التونسي اللي كان حاضر بعدد غفيرة وكانت خيبة أمل بالنسبة للجماهير وهو حتى بالنسبة لي تعتبر خيبة أمل أيضا بالنسبة قال حكي على أنه الماتش 11 ضد 11 صعيب فما بالك وقت اللي تلعب منقوص نذكر أنه إسماعيل الغربي كان خرج ورقة حمراء الحقيقة باختيارات محيرة صفر فكرة هجومية البارح صفر فكرة دفاعية أداء محير بل أيامات من ضربة البداية للمونديال إن شاء الله تكون عثرة وإن شاء الله المنتخب يرجع يدارك وقت اللي تبدأ الأمور رسمية البارح في الليل رجعوا الملاعبية لتونس واليوم العشية مع الخمسة يعودوا يتحولوا إلى المكسيك عبر إسطنبول في رحلة عادية وإن شاء الله بالتوفيق لملاعبية المنتخب الوطني التونسي وإن شاء الله اللي صار في ماتش بلجيكا يكون بالحق أنه خلينا نفيقوا على الوضع اللي عنا ونفيقوا اللي بالحق راهو هذا المستوى العالي ما يجمش تكون الاستهانة بالمنتخب وعالم تونس والجماهير العريضة اللي تشجع وتساند وباش تحاول زاد الأمريكا وباش تشجعك من تونس ومن كل أنحاء العالم الكلنا وراء المنتخب وإن شاء الله الإدارة الفني والإداري والجامعة وكل من يهم أمر المنتخب أنهم يكونوا منضبطين ويخموا في الدرب ويخموا في الأداء والانتاج المنتخب الوطني. المنتخب الوطني الأقل من 23 عام يلعب اليوم ثالث مقابلته في دورة تولون ماتش الخمسة ونص اليوم ضد المنتخب الصيني لأقل من 20 عام. ذكر منتخبنا في مجموعة الأولى كان فاز بماتش على الكونغو الديمقراطية وخسر ضد السعودية. في المباريات الدولية الودية المنتخب المصري البارح لعب ضد البرازيل والمنتخب البرازيلي فاز 2-1. جيماريش افتتح النتيجة من الدقيقة 7. زيكو عدل المصري الدقيقة 11 واندريك سجل هدف الانتصار المنتخب البرازيلي 2-1. ألمانيا ربحت أمريكا 2-1. إنجلترا ربحت نيوزيلندا 1-0. البرتغال ربحت تشيلي 2-1. الأرجنتين ربحت الهندوراس 2-0. اليوم على 5:30 الدنمارك تواجه أوكرانيا مع 8 اليونان تواجه إيطاليا والثمانية أيضا المغرب تواجه النرويج. في كرة اليد فوز البارح قائمة كريم الهلالي بانتخابات الجامعة على حساب قائمة كمال سنوسي 87 صوت مقابل 35 وبالتالي مدة نيابية جديدة لمكتب كريم الهلالي إلى غاية 2030. كانت هذه أولى رشرات الرياضية لليوم تلقاها على السيت وزي كفا مبونات نخليكم مع ميرا في إصباح الخريكة.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
3: أريد طور عالمك. صباح الخير ويكاند صباح الويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار صباح الخير ويكاند ميرا

0: 34 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور.
0: نحبوا نحكيوا على انطلاق موسم تعشيش أسفل حفاة البحرية ضخمة الرأس. احنا معانا باش ناخذوا كل المعلومات رئيس جمعية أزرقنا الكبير سي صادق الدبابي. صباح الخير.
2: صباح النور مدابيرة وصباح النور كافة مستمعي إذاعة موزيكا فام.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك. نحبوا نسألوا على الدبوغ على النوعية هذية. معناها نحكيوا على أسفل حفاة البحرية ضخمة الرأس. فالسؤال الأول, احنا قضي عنا من نوع في البحر الأبيض المتوسط؟
2: هو في العالم فما 7 أنواع متاع سلاحف بحرية.
0: اي,
2: وحنا في البحر الأبيض المتوسط عنا 3 أنواع. فما السلحفات جلدية الظهر, السلحفات الخضراء, وخاصة حبيبتنا وصديقتنا في تونس برشا اللي هي سلحفات ضخمة الرأس.
0: أيوة,
2: اللي هي تعشش لهنا في تونس وخاصة في جزر قوريا اللي هما أهم موقع تعشيش سلاحف بحرية.
0: باهت نحكيو عليهم هذوما شوية آخر, يعني مهم ياسر. خلينا نبداو هكا معلومات على السلحفات هذه. كما قلت أنت صديقتنا وحبيبتنا وشارتنا وتسكن في بحرنا هذية. باه, يعني السلحفات هذية قديه تعيش؟ اش تاكل؟
2: راهو لازم نعرف السلاحف البحرية كائنات معمرة من مخض الديناصورات, تعيش برشا, موجودة كما قلنا لهنا في سواحلنا. كي تخرج تبيض حوالي أمويان, نحكيه على 100 بيضة بين 120 و 80 بيضة. معدل 100 بيضة في العش. شو قول لك آخر؟
0: نحب نقول المستمعين تو يدخل على الباج متاعنا ويشوفوا التصاور اللي حطيناها مذوما. خلينا نشوفوها السلحفات هذية ضخمة الرأس. فما تصاور كيفاش معناها العظمة هكاية مفقصة وهي خارجة على البحر. معناها حاجة حلوة ياسر الحقيقة. معناها واحد كيشوفهم
2: هذوما كلهم تصاور مدام من متابعاتنا لتعشيش سلاحف البحرية وتفقيصها في جزر قوريا.
0: خلينا نحكيوا احنا معناها على يعني هل الموقع هذية اللي انتوما يعني هكاي لهين بيه وتخدموا فيه في جزر قوريا, هذية معناها موقع تعشش فيه السلاحف البحرية. احكينا عليه, خلينا نتعرفوا عليه اكثر.
2: هي جمعية أزرقنا الكبير متصرف شريك في مع وكالة حماية وتهيئة الشرط الساحلي مع لابال.
0: أيه,
2: في المحمية الساحلية والبحرية بجزر قوريا.
0: أيه,
2: جزر قوريا هو أرخبيل يتكون من زوج جزر. أما قوريا الكبيرة اللي هي نحكيه على حوالي 270 هكتار.
0: أيه,
2: اللي هي منطقة عسكرية. أيه, وثم قوريا الصغيرة اللي هي حوالي 70 هكتار واللي هي جزيرة سياحية يزوروها تو خاصة تو في فصل الصيف.
0: أيه,
2: فما 5 مشغلين سياحيين يخرجوا من مارينا المنستير, وفما مشغل سياحي آخر يخرج من ميناء الصيد بصيادة.
0: أي أي,
2: معناها فما رحلات سياحية ينجموا يزوروها. وأرخبيل قوريا هو أهم موقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس, ومن أهم المواقع نجم نقوله في جنوب المتوسط.
0: أيوة. سؤال واحد آخر, معناه نسأله دور هالسلحفات هذية في النظام البيئي البحري. احنا ديما نسمعه ونحكيه حتى في إيكوناتور توا, واحنا داخلين يعني على فصل الصيف. فالفصل هذية ديما اللي يحكي بحر يقولك حريقة, يقولك اليوم الحريقة موجودة بكثرة على خاطر السلحفات قلت. فهل الحكاية هذية صحيحة؟ وزيد فهمنا يعني دور تاع السلحفات هذية في النظام البيئي البحري.
2: أي, كما قلنا هي راي السلحفات البحرية.
0: أي,
2: في سيام بيو انديكاتور.
0: أيوة,
2: معناتها يورينا. أي, السلامة وصحة البحر نتاعنا.
0: أيوة,
2: معناتها تواجدها وإنها خروجها مثلا التعشيش في شط معين.
0: أي,
2: يدل على السلامة البيولوجية للموقع هذاك.
0: أيوة, حاب يقول موقع في صحة
2: جيدة معناها من سيام بيو انديكاتور اللي هو معناتها بيولوجيا جزر قوريا سو كومبورت بيان.
0: أيوة.
2: وكما قلت أنت, ما الحريقة من أسباب معزها تكاثر الحريقة هو إنها السلحفات البحرية مهددة بالانقراض. مهدد نوع ضخمة الرأس دي أو كاريتا كاريتا مهدد بالانقراض. وكيف كيف الحريقة فيها حاجات أخرى عوامل أخرى كما

0: التغير المناخي زاد عنده دور كبير ياسر في في تكاثر هذا.
1: سي سيد خلينا نحكيو دور الانسان توا اليوم، يعني كيفاش نجموا احنا نعاونوها للسلحفات هذه باش تتكاثر وباش تعيش في امان وباش هي بيدها تستحفظنا يعني على بحرنا، بما انها هي معناها كما قلنا عندها دورها في البيئه، احنا كيفاش نجموا نستحفظوا عليها يعني التصرفات نتاعنا؟ هكا نصايح.
0: هو راهو أكبر نصيحة نعطيوها للعموم نجم تعاون السلحفات كما تعاونهاش كما تمسهاش
1: كما تمسهاش،
0: خليها تخرج كريت، كان راتكم كريتو نهار سلحفات خرجت بشبير ما تمسوهاش ما تقلقوهاش ما تشعلوش الضوء خاصة. والله كنت راه في الصور هكي ترى حتى الصور الليلية فما ضوء أحمر نستعملوا في الضوء الأحمر خاطر هي من الأضواء اللي ما ترهمش، أما الضوء لفتكم يكيف ابعدوا عليها راهي خوافه. أيوة. راهي كانت تحس اي بيرتورباسيون صغيره اي حس اي عباد راهي ترجع البحر تلو حضمها في البحر ما يقلقهاش.
1: ايوه
0: ما تمنيش كلها باش تحرص باش كبير خاف تبعت راه الحس راه اي بيرتورباسيون. ومنها ثم الجانب العلمي الى بون اللي هو تبع لي سبيسياليست.
1: أيوة.
0: مثلا احنا توا في جزر قوريا بالخبره عندنا سنين نخدموا غادي عرفنا البلايص الا تبيض فيهم وخليوها تبيض ما نمسوهاش ما نقلقوهاش وخليوها تبيض منها بعد هي ما تمشي. اذا كان نعرفوا البلاصه هذيك تفيض يجيها الماء وينجم يغمرها المياه ويفسد العشب الماء هذوك نحاولوهم. احنا عملنا في خاصه في جزيره قوليا صغيره بلاصه باهيه نعرفوها محميه وباهيه سميناها بالبيبينير محضنا للواحد اللي هذوما الاعشاش السلاح.
1: أيوة.
0: نحاولهم غادي كا بطريقة علمية طريقة الحفران نحاولوا نحافظوا على نفس غرق العش
1: انتم تعرفوا
0: العظمة اللي هبطتوا لرجعوها الأولى والأخرى ترجع الأخرى نفس ترتيب العظم. طريقة علمية راهو يصير معنا بربي مش العموم ينجموا يعملوا
1: لا لا لا
0: فما دي فورماسيون دون مانيير سيونتيفيك اي اكاديميك
1: كما قلت انت يعني اللي يحب يعاون ماذا بيه معناها يبعد
0: ما يمسش
1: اي
0: ويخلي ويعلمنا احنا فما احنا كجمعيتنا ولا في المناطق الكل كيف فما برشا جمعيات ولات اللي هي بالسلاح في البحريه
1: صحيح.
0: وفما زاد المعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار
1: اي يتصلوا
0: به هذاك كيف هذاك معناته هو المكلف بمتابعه تعشيش وتسقيط السلاح في البحريه في ناس مختصين في ناس علماء يعرفوا كيفاش يتبعوا ويحميوا العش معناته يتعلم الجمعيات المختصه كان تعرف جمعية مختصة ولا تتصل ب كما قلت لك معهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار اللي هو فيه ناس مختصين.
1: اي نشكرك على كل المعلومات سي صادق دبابي رئيس جمعية أزرقنا الكبير، ربي فضلك ونشكرك برشا على قبول الدعوة على كل المعلومات اللي نورتنا بها ربي فضلك. يلا توا 48 دقيقة نرجعوا لكم.
2: إيكو ناتور إيكو ناتور صباح الخير ويكند

0: سحرت لي.
1: 8:59 دقيقة، رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، الوقت يجري معاكم وخلطنا لساعتنا الرابعة. عنا فيها موعدنا Animal World مع الطبيب البيطري وجيه قدور، وعنا موعدنا مع أصواتكم بصندوق عجب 71-113-13، هذا هو نمرونا، وإحنا نوصل لكم أصواتكم. نجيو للموزيكا، أسمر يا أسمراني غنيها وائل جسار. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
2: ريكاب سبور، كل حد من 5 متاع العشية ل 8 متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور، لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك، جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. أعوان المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان ينجحون بالتعاون مع أعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية في تفكيك شبكة خطيرة يتزعمها أجنبي مختصة في تنظيم عمليات الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستخدام تقنيات وأجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة. وانطلقت الأبحاث والتحريات إثر تفطن الإطار المشرف على أحد مراكز الاختبارات الكتابية بزغوان لتلميذة وهي بصدد الغش، وبإخضاعها لتفتيش بواسطة آلة الكشف الإلكتروني تم العثور بحوزتها على بطاقة ذكية وسماعات دقيقة مخفية بدقة. هذا وبعد استشارة النيابة العمومية تعهدت الأجهزة الأمنية بالملف وبمواجهة التلميذة بالأدلة والقرائن، اعترفت بتورطها وكشفت عن وجود وسيط أجنبي مكنها هي وصديقتها من هذه الأجهزة، وبالتنسيق السريع تم ضبط التلميذة الثانية داخل قاعة الامتحان في حالة تلبس تام وهي تستخدم التقنية ذاتها. وأدت التحقيقات إلى إلقاء القبض على العنصر الرئيسي الذي كان يتولى إدارة العملية الميدانية ومساعدة التلميذتين من خارج المركز، وبمواجهته اعترف ببيع وسائل الغش بمبلغ 450 دينارا للتلميذ الواحد، إلى جانب اشتراط مبلغ 350 دينارا كمعلوم إضافي لقاء إملاء الإجابات والمعطيات عبر السماعات اللاسلكية أثناء توقيت الاختبار. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية باجة شكري جبي يؤكد فتح مراكز تجميع الحبوب اليوم 7 جوان الجاري على مستوى جنوب ولاية باجة. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه لموزايك أنه تم أيضا إقرار انطلاق عملية تجميع إصابة الحبوب في مرحلة ثانية يوم 13 جوان الجاري بشمال الولاية، واصفا المؤشرات الأولية للموسم الحالي بالجيدة.
7: تفتح الأبواب مراكز التجميع على مستوى جنوب الولاية نهار 7 جوان في قبل مات مجاز البيت تستورة برسق وتبار وباجة الجنوبية، وإن شاء الله 13 جوان مش تكون في شمال الولاية اللي هي باجة الشمالية وعم دون النبزة. والعملية هذه بعد التثبت من طرف اللجان الفنية قيس نسبة الرطوبة تقرر لها المواعيد هذي. إن شاء الله المؤشرات الأولى في علاقة بالحبوب، لأن الحبوب فيها الشعير والشعير انطلق من نهار 3 جوان في كامل ولاية باجة، أشرت إنه إن شاء الله مش يكونوا في المستوى السنة الفارتة أو أفضل شوية. تعرف أنا باجي السنة الفارتة عملنا في حدود 2,800 قنطار، إن شاء الله هذه السنة مش نكونوا في حدود 3 قنطار، يعني فما تطور يعتبر نسبي لأن العام فات كانت صابة جيدة طبيعي جدا. عموما الموسم وأشراته باهية، فما استعداد، عموما وضعية مريحة.
6: في الشأن الدولي، موقع ولا الإسرائيلي يعلن عن مصادر أن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة نبطية جنوبي لبنان لكشف من وصفهم بالمسلحين والعبوات الناسفة. البيروفيون ينتخبون اليوم الأحد رئيسهم 9 في 10 سنوات في ظل منافسة حامية بين المحافظة كيكو فوجيموري والمرشح اليسيري روبرتو سانشيز، وسط انقسام سياسي ومخاوف مرتبطة بارتفاع معدلات الجريمة في البيروفيون. البلاد. هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد بين المرشحين في سباق يتوقع أن يكون محتدما للغاية، ولم يحظى أي منهما بتأييد واسع في الجولة الأولى، إذ لم ينالا معا إلا أقل من 30% من الأصوات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: صباح الخير ويكند.

0: 9:24 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا خلطنا فقرتنا Animal World.
1: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
0: يصبح النور.
2: صباح الأنوار.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا.
0: لبس عليك وجي.
2: الحمد لله.
0: إحنا دخلنا في فصل الصيف بدأت السخانة. نحب نعرفوا معناها كيفاش نتلهو بحيواناتنا في السخانة خاصة الحاجات اللي نتفديهم. يعني نتوا نعرف كقول في الكلام هذي برشا عبيد يعرفوني على شنو نحكي خاصة الناس اللي تحب الحيوانات.
2: بالضبط.
0: وهي رحمة كلها معناها هي المخلوقات ربي خلقها فكي نحترموا رانا يعني المخلوقات ونحترموا الأرض ونحترموا غيرنا نحترموا في المولى سبحانه وتعالى.
2: به
0: شنو الحاجات اللي لازمنا نتفاديهم في السخانة؟
2: به دونك من الحاجات اللي ما نحبوش نراوهم نحن اونطونك فيتيرينير وحتى العباد اللي يحبوا الحيوانات
0: ايه؟
2: انك ما تبدا مساعتي نتاع القائلة خرجت باش تقضي ولا خرجت ماشي كونسلتاسيون ولا حاجة تلقى كلب قاعد في كرهبة ومليه ولا مليته دخل التقضي ولا هبط من الكرهبة وخلك الكلب هذاك حتى وكان الكليماتيزور يخدم راه ساعات حتى وكان الكليماتيزور يخدم اما ساعات معناها الحاجات اللي ما لازمنيش نراوهم اللي انك تخلي شبابك محلوله وتخلي الكلب نتاعك وتقول تي 5 مينوت ونرجع له ولا دقيقتين ثلاثه ونرجع له راهو الكلب نتاعك راهو معناها 10 دقائق بركه في الكرهبة والسخانه في وسط الكرهبة تنجم توصل 60 درجه
0: أي.
2: ونحنا نعرفوا اللي نحنا كونطون كعبيد ما نجموش نقعدوا في الكرهبة وشبابك هابطه شويه نفغموا بالسخانه فما بالك هما الكلاب هذوما دونك نجم فاسيلمون نجم الكلب نتاعك يتخنق نجم يزريق نجم حتى نجم يخليه يتنفس
0: أي.
2: الحاجات الثانيه اللي هما لي كوتشالور سورتو العباد اللي معناها الكلاب نتاعها والا معناها الكلاب نتاعها معناها اللي ما نحبهمش اللي بيعيشوا في السطح ما عندوش
0: بغي
2: والا هو يبدا مربوط نهار كامل وما عنده وين ما عندوش بلاصه فيها ظل مظله يتخبى فيها ما يخليلوش الماء دونك فما لي كوتشالور ضربه شمس
0: هذا عاده معناها لطفه هذه معناها شوم هذه لطف جرام لطف
2: اكزاكتومون
0: يعني حتى حد باش يتيق هكايا حيوان فوق السطح ماكش عطيه الظل وماكش حاطط له الماء انت توا تعرف روحك شكونك وحدك معناها تبع شكون هكا ولينا غالطه
2: صحيح
0: ولا اي
2: دونك هكا الكلاب هذوكم نحاولوا نحطهم انا حتى في فصل معناها فصل الصيف نحاولوا نخليهم بلاصه مظله نتفقدوا في الماء ما نقولش هكا عطيتو صباع نحاول حتى 3-4 مرات في النهار نعاود نعبي له الماء نحاول نخلي له ماء بارد
0: وحطوا له حتى شويه غلاسون
2: حطوا له حتى شويه غلاسون باش هذاك الماء هذاك ديما فريشك وردوا بينا سورتو كان لقيت الكلب نتاعك مشيت خرجت ورجعت وهو لقيته في الشمس ولقيته يلهث اكثر من لازم يخرج في ريقه اكثر من لازم نجم تهز حتى تشوف الفم نتاعو وتلقاه زريق ساعات راهو معناها تنجم حتى تلقاه مطيش كاريمو هو يلهث راهو هذيك تنجم تكون ضربه شمس دونك سي اون اورجونس فيتيرينير لازمك تهزو لو بلو تو بوسيبل للفيتيرينير
0: في اقرب وقت
2: الحاجات اللي تنجم تعملهم سور لو شون رد بالك تشرب ماء بارد ولا تصب عليه غلاسون ولا حاجه سورتو با
0: ما تبردلوش وجهه ولا حاجه
2: تاخذ منشفه تغطيها تحطها بماء عادي معناها ماء سباله وتغطيه تغطي تحاول تبرد له متعمل له كل كمادات باردين تحطهم له طفل بلايس على بدنه الكل وتهزه في اقرب وقت للبيطري نتاعو خاطر راهو تنجم راهو ينجم يتيح في كوما ونجم يعمل معناها مشاكل في الكلاوي مشاكل في المخ ويعمل ديزيموراجي لطف ونجم يتوفى الكلب نتاعو
0: ايوه
2: دونك هذوما الحاجات اللي لازمنا نردوا بينا
0: اللي يحوس بكلبه في البحر ويجي هبطو
2: قبل ما نمشيو للبحر فما عباد تبدا انت ساعات المثليثه نتاع العشيه الدنيا غرغور القايله تلقاه يحوس به قال شنو هاكا خرجته باش يعمل دوره الوغ كو ليه معناها اذا انت تحط يدك الكف نتاع يدك على الكيس 5 ثواني تلقى باش يديك تتحرق فما بالك هو ليكوسيني بلون معناها ليكوسيني نتاعو شنو يصير لهم دونك يلفو ايفيتي انه نحوسوا بالحيوانات نتاعنا في غرغور القايله سواء الصباح بكري سواء العشيه مخر تبرد الدنيا شويه معناها دور شويه لهوي نجم تحوس بالحيوانات نتاعك بالنسبة للعبيد اللي تهز كلابها للبحر
0: اي
2: ماهوش حاجة باهية ما ديما كيما معناها كيما العبيد معناها كيما الصغير
0: أي.
2: ما لازموش يقعد في الشمس لازمك ديما تحط له الماء ما تربطوش من تالي وكهو وتنساه ديما عينك عليه ديما تتفقد ديما خاطر راهي معناها الظل يدور نجم انت توا خليته صباح العشرة نتاع الصباح في بلاصة مظلة نص نهار ترجع تلقاه في الشمس ما تنساهش ديما عينك عليه ديما الماء كيف كيف راهو السخانة نتاع التراب نتاع البحر توصل 70 درجه
0: هو العبد كي يجي يحط سيقه على التراب سيقه تتحرق
2: اكزاكتومون
0: اللي تحسوا انتم يحسوا هو راهم معناها
2: مش كذلك الحاجات هذوما الحاجات اللي نقراو لهم حسابهم هذوما الحاجات اللي ردوا بيننا منهم منهم كيما قلت انت نتفكروهم شويه نتفكروهم بشويه بشويه مي
0: أيه.
2: كيف كيف راهو حتى القطاط راهو نفس الشيء كيما نحكيوا على الكلاب نحكيوا على القطاط راهو حتى القطاط يعملوا ديكو تشالور حتى القطاط ما نكي مش نعمل ترونسبور باش نهز قطوسي من بلاصه لبلاصه الفو ايفيتي الغرغور القايله الفو ايفيتي السخانه برشا هذا الكل ياثر القطاط كيف كيف نحاولوا هذوكم راهم بولاده اكثر من الكلاب في المي
0: نحاولوا
2: لا معناها كان ما تبدلوش المي نتاعو مرتين ولا ثلاثه في النهار ما عادش يشرب دونك ديما نقراو لهم حسابهم ونخليو لهم هذوكم ديما ماء بارد وكل شيء يعني حتى في الدار راهو حتى في الدار راهم يسخنوا
0: وهي بالحقيقة معناها تحية كبيرة للناس معناها البهين الطيبين محليهم ساعات دور أنا دور برشا نوش البلايس الكل معناها تلقى ديما الناس يشدك مثلا كل بدون يقصوا يحط فيه الماء تلقى الماكلة كل إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم إن شاء الله ربي يفتحها قدامكم
2: إن شاء الله
0: واللي يفتحها قدام غيره ربي يفتحها في وجهه ربي فضلك
2: عايشك
0: وحليك أحلى دكتور
2: عايشك
0: هيا سيدي نتقابل الجمعة
2: إن شاء الله
0: يلا نرجعوا لكم
1: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور صباح الخير ويكند

0: سيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: بابا، كومون الفواياج ان باتو؟
8: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة وسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
9: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
10: صيف السنة عينيك محلولة مصحصة فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في أعز ريزوتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
11: صباح الخير ويكند.

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: 59 دقيقة. سلموا على كل مستمعين، نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. كلمتونا على 71 113 13. أتوا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: بالله عندي سؤال محيرني توا. الخضار ذوكم استشاريه ذوكم الفي اي بي يبيع في الخوخ ب 6500 واصل 7000، الجراوند سيرفاس تبيع فيه ب 8000 مولا بيت. عينك بطرى للنور حسب من يسمع. علاش بعد ما فهمتش ما يترقبوش اور لالوا يحكموا وحدهم؟ المفروض هما ارخص معناتها بلاصه العبد يجم يمشي يقضي منها. لا حول الله، صح عليهم خويا، صح عليهم، كل حد يفلح كيما يساعدوا، صح عليكم هكا بالشفاء والهناء.
3: رانا 11 ما تمتت له 30، رانا 11 ما عندناش 100 من 2017، 100 ما لماش بلاص. ولاد عيار في منطقة ولاد عيار ما تمتت له 30، معروف يرحم والديه.
4: عسلامة، نحب نقدم ساعة تحية لبطبيعة الحال المزيك للمستمعين نتاعها. حبيت نخلي ملاحظة هكا بكل لطف على التاكسيات، ماذا بيه يسموها التاكسيات. الملاحظة نتاعي، أنا امرأة نزيد كي عامل عملية تعبة، معناها شديد تاكسي البارح، معنى يعلم بيا ربي كيفاش تعب. وقف تاكسي، وقف فرحت خاطر انا قربت ساعة نستنى في تاكسي شيرة سكرة، وبيان سور كي وقف لي انا نمشي بشوية خاطرني تعبة مريضة ما نجمش نجري. سبحان الله، كل ظروفه، ينجم يكون راجل كبير، مرأة كبيرة، ما تعرفش شنو معناها الكليون يوقفك. استناني شوية، مشيت جيت 3-4 خطوات، مازالش يزوز هكا نخلط ومشي. بربي حبيت نقول وين الضمير، وين الأخلاق، وين الإنسانية؟ قبل كي نقولوا تاكسي، أنا كي نعيط تاكسي يقول خويا، يقول جاري، يقول تاكسي يقول يتعرض لي، معناها نلقاها، معناها نستنجد به بالحق. حبيت نخلي الميساج هذايا للتاكسيست اللي خسارة ما خديتش نمروه، أما راني حسبنت عليه ربي، تلمو أنا وقت تعبة ومريضة. مش نبكي معناه، يا حسرة على التاكسيات اللي محليهم، مش التاكسيات كل كيف كيف، مازال فما الباهي، باهي إن شاء الله يكون أكثر من الخايب. وشكرا.
5: بالليل نحب نقول لجماعة اللي عديوا الباك وقاعدين يستعملوا في أساليب الغش، الكيت وكل ما نعرفش شنو الحكايات هذوكم اللي راهو فيهم، قول لهم علاش تعملوا هكا انتوما؟ هاتي فيقوا بيكم، ترسلكم مقضيتوا على مستقبلكم. فهمت كيفاش هاو يحكموا عليكم بحرب سنين ما عادش تعديوا الباك وصيي وفيتوا انتوما وقتها.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: التسعة وثمانية وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يسبح الأنوار يسبح الخيرات. نسلم على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن. نسلم عليكم برشا. تسمعوا في سبح الخير ويكاند ساعتنا الخامسة. عنا فيها إعادة دقيقة حد نسمعوها من عند فطومة. عنا نوتري بلوس تجي شوية آخر مختصة في التغذية أميرة العسكري. وعنا أصواتكم اللي نسمعها في صندوق عجب 71 113 013. هذا هو نمرونا. نجيو للموسيقى وموسيقتنا اليوم من المغرب. يغني هنا الفنان عبد الوهاب الدوكيلي مرسول الحب. وإحنا نبعث لكم برشا حب ومحبة ومودة. إن شاء الله يا ربي نهاركم مبروك. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيوق ديليس تلقى الدربوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
4: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بتونس تفيد بأن مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 من رفع 3173 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر تنفيذ أكثر من 14,000 زيارة تفقد ميدانية أمنتها 737 فرقة رقابية سخرت للغرض. والمبروك تضيف في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التحركات الرقابية المكثفة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتأمين انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتجاز والممارسات الاحتكارية وضمان شفافية المعاملات بالأسواق. بلدية تونس تدعو متسكني منطقتي الشبال الأحمر والسيدة المنوبية إلى الإسراع بالتقدم إلى مصالحها المعنية قصد تسوية وضعية مساكنهم غير المسجلة. والمكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونس جمال الدين بن عمران يوضح في تصريح لموزايكا أنه وجب على المواطنين الذين لهم أملاك غير مسجلة، سواء منهم من تحوز على ملك الدولة أو الذين تحصلوا على مقاسم من أملاك الدولة أو البلدية، التقدم تلقائيا إلى مصالح البلدية وإيداع مطالب التسوية العقارية، مشيرا إلى أن العقارات المعنية بتسوية الوضعية تتجاوز 10,000 عقارة.
6: بنيت العبيد برشا وتوسعت بطرق غير قانونيه، عملنا مثال جديد اللي يعطينا معنا اللي تادي اليو جديده اللي باش نجموا نخدموا عليها ونحيوا عليها، يعطينا المساحه النهائيه، يعطينا الوضعيه العقاريه نتاع كل المسكن. احنا عندنا توا في زوز مناطق يجي 10,000 المسكن، السيده المنوبيه ومنطقه الجبل الاحمر 5,000 5,000، هذو مساكن معناها منظمه او غير منظمه، خاطر ثم مساكن معناها بناء فوضوي عشوائي وثم مساكن معناها منظمين معناها ماخذين رخص. اما النسبه نتاع المساكن العشوائيه برشا، المواطن اسمه يتقدم مطلب ويحط فيه شنو معناه علاش شنو الاسباب التي حالت دون التسويه، واحنا نخدموا كباركا مش نعملوا دي كونترا ديفينيتيف. البلديه كي خذت المشروع هذايا مقام على ارض مش ملك البلديه، الوضعيه العقاريه متشتته، ثم جانب على ملك الدوله، جانب بريفي وجانب صغير على ملك بلديه تونس. انتزعنا توسكي بريفي انتزعناه دون لو طون، الدوله عطاتنا اكور دو برينسيب باش نجموا ندخلوا في الاراضي التابعين للدوله.
5: في تطورات الشان الدولي، هيئة البث الإسرائيلية تفيد منذ قليل بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في منطقة شارون وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهتها الشرطة الإسرائيلية تعلن اغتيال المشتبه به في إطلاق النار في الهجوم، في حين القناة 12 الإسرائيلية تفيد باعتقال المشتبه به الثاني في تنفيذ عملية إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير قرب مدينة قلقيلية. هذا وقد دوت سفارات الأنظار في منطقة تسور ناتان قرب موقع العملية المركبة وسط فلسطين المحتلة خشية عملية تسلل أخرى. ختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتسلم اليوم من وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكند، إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
7: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة مع آخر يوم الأسبوع الأول من جوان، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل. اليوم نهار الفرحة، الفرص اليوم راهو نهار الكلمة المسموعة، الثور. فما خبر يفرح يوصلكم في القريب العاجل. إلي جوزي حظوظكم منورة، حتى في الحب راهو معكم الدنيا تزيد تحلى، راهي أفكاركم تلمع بطريقة متميزة. والسرطان اليوم تنجموا تعملوا أي حاجة تخليكم في خورين برواحكم، وحتى زيد الحاجات اللي كانت واقفة تبدأ تتحرك لصالحكم، خليكم يفضلكم أمنين برواحكم. الفول المزيدة المفاجئات الحلوة يميرة باش تكون من نصيبهم. الأسد يعيشوا استقرار كيف كيف، زيدة وريتوا هيك التعب بالمشاكل. العراقيل اللي رافقتكم من أول العام، اليوم فما انفراج في جوان، تهني وراهو تعبكم ممشيش هكيك. وانت يا برج السرطان راهو فما برشة حاجات مزينة تستنى فيكم. العذراء خليوا تركيزكم عالي، راكم قريب توصلوا لأهدافكم. يصيرش احلموا، شدوا صحيح على تحقيق أهدافكم. لكن نصيحتنا باش تكون البرج هوائي اللي هو الميزان، ما تخافوش يفضلكم التغيير. الحظ راهو يحبك الناس اللي تجري على تحقيق أمنيتها وأحلامها. العقرب أي خطوة صغيرة تعملوها بثقة نجم تحللكم بيبان كبيرة قدامكم. والقوس الحب مش لازم يكون كامل باش يكون صادق، ردوا بالكم تخليوا العناد يبعد عليك الناس الخير اللي فحليتكم. إيه الجدي راهو الشهر هذا في تقدم، في استقرار، إذا كنت تستنى في فرصة ترقية. وإلا أخبار يخص خدمة راهو فما مفاجآت ممتازة، فما مؤشرات إيجابية. والدلو وضعك المالي راهو ينجم يتحسن تدريجيا، حاول تنظم مصاريفك واستغل أي فرصة ربح بطريقة مدروسة. ونكملوا مع برج الحوت، تنجم تلقى دعم من شخص مقرب ليك أو نصيحة تساعدك زادة في قرار مهم.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: معلم الجوتروف هذا
4: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
3: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
4: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
5: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا فقرتنا نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: أمور أصبح الخير.
2: بونجور. صباح الورد جلال. الحمد لله.
0: الحمد لله. اليوم قلنا خلنا نحكيه على الصحة.

0: ديما هي العطلة متاع الصيف ساعة هي فترة طويلة معناتها راهي ماهيش جمعة ماهيش جمعتين راهم ثلاثة شهور وأكثر ظهرلي باهي دوك ثلاثة شهور قادرين باش يأثروا على عام كامل دايوغ حتى الدراسات اللي صارت يلقاو انه سورتو فيما يخص الميزان زيادة الوزن يلقاو انه الاي ام سي متاع الصغار يزيد حتى ب 5% في العطلة الصيفية كهو معناتها هو في تونس تقريبا عندنا صغير على 5 صغار يعاني من زيادة وزن أو سمنة
1: أيوة.
0: وهذا قاعدين لاحظوا أنه هو في تزايد وأما كنجيو نشوفوا نلقاو الزيادة هذه تصير في العطلة متاع الصيف شو معناتها؟ معناتها صغير على طول العام يبدأ متوازن ستو تفي نغمال متوازن خاطر القراية هي اللي تخلق له فك التوازن هذيك عنده وقت يقوم فيه عنده وقت يرقد فيه وعنده 3 وجبات رئيسية واضحين وعنده حتى اللمجة عندها وقتها وعنده وقت معبي مليان ثم لزاكتيفيتي كسسوا بمخه وإلا إذا خرج فك الغيكرياسيون تقاب الجسد متاعه يلعب ويحكي وشيخين دونك ثم برشا كوميونيكاسيون يحكيوا مع بعضهم الصغار دونك ما ثماش هاك الفراغ اللي نجم يعيشه صغير في الفتره نتاع الصيف في الفتره نتاع الصيف الصغير ينجم يلقى روحه ام وبوها يخدموا والا حتى في الدار ما قديش باش يخلقوا له ديزاكتيفيتي في الدار ويولي هو الصغير هذاك يتواصل معاش مع صغار اخرين يولي يتواصل مع لي زيكرون يتواصل مع التليفون يتواصل مع التلفزه دونك وتلقى سيدونتير معناتها راقد
1: ما عادش يتحرك
0: متكي ما عادش يتحرك يقوم وقت اللي يحب يرقد وقت اللي يحب ما عندوش سوية محددة للنوم ساعة وما عندوش وقت محدد للنوم للماكلة معناتها يفطر نهار 8 نهار 10 ينجم نهار ما يفطرش معناتها افطر ولا ما افطرش زادة مش مهم وين الأخي بالنوعية متاع الماكلة دوك ما عادش هوني ثم هك اللي نقعد ونحطوا العائلة الكل باش نفطروا ما بعضنا كان في الدار وإلا كان صغير يفطر في الليكول دوك الصغار متاع الليكول الكل مع القيمين والمدرسين متاعهم باش يقعدوا يأكلوا لما هذيك اللي يقعدوها صغيرات ويبرتجيوها كل الماما هذيك يتنحالهم دوك نجم تلقى صغير الوقت اللي يأكل فيه ساندويتش تلقاه يأكل وحده بالوقفة معناتها مش بش يقعد ويأخذ وقته ويحط صحنه ويستمتع بك الوجبة هذيك دونك اللي يصير النوعية متاع الماكلة تخيب برشا معناتها الحاجيات متاع الجسم اللي هي بروتينات معادن فيتامينات هذيك تتراجع برشا وشين نلقاه في المقابل نلقاه السكريات السريعة دونك كسوسوا الخبز كلي ساندويتش معناتها الكاسكروتيت اللي هو فرينة بيضة دونك سكر سريع وإلا الحلويات دونك يولي يلقى روحه صغير هذيك باش يشبع بالحلو هوني الصغير اللي عنده تندانس انه باش يسمن قلنا نحن جينيتيكمون كي نجيو للدنيا فما ناس تجي عندها تندانس بروبابيليتي كبيرة باش يكون عندها زيادة وزن وثم ناس العكس عندها تندانس انها تكون ضعيفة ولا دونك هوني كل صغير فك الاضطراب متاع الكومبورتمون متاع الماكلة الصغير اللي ما هوش وكيل برشا وما يزيدش في الميزان فاسيل ما بش يزيد يضعف لي ويضعف وتضعف الحاجيات متاع جسمه ويتأثر جياش لغمون دو كواسانس هرمون النمو والصغير اللي عنده تندانس انه يزيد حاجياته زادة مش موجودة من فيتامينات ومعادن وبروتينات ولكن الكتلة الدهنية قاعدة تزيد دونك وقت اللي تعرف في الكبار ميرا جينيرالمون كي تحكي مع عبد عنده سوربوا في الكبر يقول لك انا في الصيفيه مثلا يقول لك انا ثم الصيفيه زدت فيها 10 كيلو نسمعوها الجمله هذه يقول لك في الصيفيه عملت 10 كيلو ومن وقتها 10 كيلو في الصيفيه نحكيه على انسان مش قاعد يتحرك جمله وقاعد يستهلك جوست في السكريات السريعه دونك السوجي متاع اليوم اخترته باش ننبه الاولياء سورتو راهو صغيرك اول حاجه في فتره نمو ثاني حاجة راهو النقص متاع الفيتامينات والمعادن باش تأثر لنا على الطول على الوزن وحتى على

0: على معناتها الدماغ متاعه راهو صغير بيش يرجع لك بعد في القراية باش تلقى اضطراب حتى في السلوك. معناتها الاضطراب اللي يصير في التغذية متاعه راهو يأثر على حتى التركيز متاعه على الحركة متاعه على النشاط متاعه. دونك باش يتخلق عنا صغير ما عادش يحب يتحسر معناتها في بلاصة ويقعد ينجم يحكي مع عبد ماذا بيه حتى كي تقعد تحكي مع كلمتين يقلق منك. ماذا بيه يعمل حاجات اللي هو يحبهم اللي هو جاني غالمو يبدو مربوطين بالتليفون ليزيكران هذيك المعضلة الكبيرة. يلقاو زيدا انه الصغير في الصيف نون سولمون يولي يشاهد ليزيكران 70 دقيقة أكثر من نورمال اللي هو في القراية, ويلقاو زيدا الحركة تكون أقل برش. يقول قاي نورمالمون العكس خاطر في القراية قاعدين صغار. اللي يلقاو انه وقت اللي يبداو في الصيف فهمت مكثر صغار واليوم عاش يتحركوا جملة.
1: خاطر ده فما البرشة عبيد توا يخافوا على صغار ما عادش يقول لك ما يخرجش للشارع.
0: صحيح
1: وعنده الحق
0: عندهم ألف حق.
1: احنا كنا صغار نلعبوا في الشارع.
0: صحيح
1: العبيد كل تعرفك وانت تعرف العبيد الكل
0: عندهم ألف حق.
1: اما هما يقول لك هو يبدا الولي والولي تخدم ويقول لك ولدي ما نسيبوش في الشارع يقعد في الدار. فعادي انه هو يقعد في الدار يا باش يقلق يا كان ما عندوش معاش كون يلعب باش يتفرج ويقعد في التلفزه يتفرج في التلفزه ولا يحل الاورديناتور ولا يمشي للماكله خاطر الماكله ترفه راهي هي بيدا.
0: صحيح
1: ها وحل الفريجيدير ها وكلي ها ودرا شنو
0: تقلق
1: اي مشكله تحلو عينينا زاد هما مسؤوليه هما صغار
0: معناتها هو انت اللي تحكي فيها ميرا. صحيح برش دونك اليوم يقول لك انا ولدي قاعد في الدار خير ملي في الشارع ما نعرفش المشاكل اللي تصير. لكن كم سنجينهم نحن 1000% وكنا نخمو كيفهم. ولكن نحن شو نقولوا على قليلة نوعية الميكلة اللي تحطها توفرها في الدار وحط الكونتيتي اللي لازمك تحطها
1: معقولة
0: معقولة ما تبديش زاد انت تكدس في الحلويات وتبدأ تشري وتعاود وتقول بعد ذي قضية متاع جمعة تلقاه فيت في نهاري. فما حاجة أخرى خصص حتى وجبة واحدة باش تقعدها معاهم وما تكونش متاع يلزم نو خليها تكون فيها جو
1: تحكي
0: تحضروا مع بعضكم تطيبوا حاجة تاخذوا كلمة تعطيوا كلمة تحكيوا على نهاركم احكي له على نهارك يحكي لك هو شو عمل تعطي دي زوبجيكتيف اي نعملوا هكا شنو برنامجنا في العطلة شنو نجموا شنو الحاجة الإضافة نجموا نزيدوها لروحنا في العطلة. أما شوف لي سونتر دانتيغي نتاعو هو تبديش تفرض عليه في حاجتك. هو يحب نعرفش انا يحب لعبه معينه ثم اللي يبداو مغرومين مثلا بالكره كل واحد يحب كل صغير شي يحب. شوف لي سونتر دانتيغي نتاعو هو وكل وقت هذاك اللي باش تاكلوا فيه حطوا وانت وقتها مثالش نجم تنجم تزرف المعلومات. انت صغيري توا في اهم فتره من عمرك انت في فتره النمو انت باش تطويل توا بالقدا باش تبني الكتله العضليه نتاعك بالقدا فاللي تاكل فيه هذايا هما راهو تعرف ذكيين برشا صغار وكون متاكد جوست تعطيه الجمله راهو يفهمك وعندهم قدره كبيره على الادراك والفهم. دونك انت ديما الميساج هذاك توصل الحاجه الحلوه راهي نعملوها مره مرتين في الجلاس مره مرتين في الجمعه مش لازم يبدا في النهار ماشي جاي فوالا. دونك السوجي نتاع اليوم معناتها موجه للي بارون توا داخلين على سيف ننتبهوا لصغيراتنا ونحاولوا قد ما نجموا نقعدوا نراقبوا في السلوك الغذائي متاعهم وفي وقت النوم متاعهم وفي ليزاكتيفيتي اللي يعملوها حتى كاني في الدار.
1: يعطيك الف صحه يا اموره نشكرك برشا مراجي يعطينا هكا دي غوسيت تاع حاجات حلوين وتبدا معناها حاجه حلوه متخدم الطبيعه بالتمر ولا بالغله ولا الجلاس.
0: الجلاس راهو
1: تحكي هكا وانا تفكرت كنت فما شيء يهبل
0: الحاجات في الدار ويجي ياسر بني
1: واحد اللي حتى نجم كل يوم ياكل وقتها منه. يعطيك الف صحه يا اموره نشكرك برشا يلا نرجعوا لكم نيتري بلس مع اميره عسكري. صباح الخير ويكند.

0: صندوق عجب.
1: الو صندوق عجب، بالله انا حبيت نتدخل تعقيبا على كلام المواطن اللي قال البارح كونها الزبله منتشره في حمام لنف، واعطاه حتى اسامي انهج وقال نفايات، قال فيها حتى يعني معناها نقولوا احنا حنوشه حاشاكم وحاجات يعني مش باهي، يعني مظاهر ماهيش طيبه، وقال كونهم مشاو للبلديات ومشاو كل جهه تبعثهم الجهه. هو الحقيقة أن نحييه أول حاجة على المبادرة وعلى السعي للتغيير، ولا خطو قال لي للمظهر ذاك ومشي وجي وحاول وسعى باش يعني المظهر ذاك يتحسن ويتم رفع النفايات ذيك حتى ولو ما تمش رفعها. هو ضميره حي، هو مواطن خايف على صورة بلاده، يحب بلاده نظيفة، يحب حومته نظيفة، حس وهذايا في حد ذاته يعني مؤشر إيجابي. أنا نحب نقول له حاجة، حتى ولو تتشاركوا انتوما يعني قديش من مواطن اللي معناه حريصين على نظافة البلاد وتجيبوا كاميونة وتهزوا انتوما حتى على حسابكم الدم هذايا فضلات البنية وفضلات يعني المنازل وكل شيء وكذا وتنظفوا البلاصة، انا مش متأكدة كونه مش يرجع نفس السلوك ومش ترجع النفايات تتحط في نفس البلاصة، على خطر للأسف يا مواطن العزيز هي إشكالية عقلية، ما هيش إشكالية فضلات، ما هيش إشكالية واقعة مادية تتمثل في زبلة حشاك وحاجات يعني خايبة تشوه في مظهر البلاد، هي عقلية. احنا المواطن كيفوت باب داره بشبر هذاك يعتبر حاجة ما عنده بها حتى علاقة، كيصير فيها اش يصير، لا يتكلم لا يتدخل لا يحاول يصلح، بالعكس يساهم هو في الإضرار بها بكنفايات اللي يرميها البرة. هو المهم داره هو منظمة، الشارع ذاك حاجة معناها أخرى وحاجة معناها ما تعنيهوش، والمظاهر هذه راي ما هيش منتشرة كان في الحون، منتشرة حتى في العمارات. راو سمحني شخص يبدأ عنده أساس مش مستعمل ولا أساس مكسر أش يعمل، يخرجه من داره ويحطه فوق الوسطية بينه وبين جاره ويتحط الغادي لأجل غير مسمى، لا يهزوا لا يرفعوا ورد بالك تتكلم، على خاطر مش تولي يعني هجين على البلاصة ديكا ومش يولي سلوكك غريب عجيب والناس الكل مش تصور ضدك، على خاطر احنا عقليتنا عقلية يعني ماهيش متاع سلاح، عقلية ضارة والسلوك هذاك ينتشر ويولي هذاك المبدأ، وكي تحب انت تصلح وتحب تنظف وتحب تعمل يعني مجهود باش نتحسن ونرتقي برواحنا تولي انت معناها استثناء، تقول ربما كان سكت خير.
2: الو صباح الخير مزايك، بربي انا هادي من رادس، جاه ربي نطلب منكم البوصة نتاع المراح في رادس، راهي مسكرة توا كي نقول لك ما نعرفش مبيضة مدهونة مريقلة، علاش مسكرة؟ وتعبنا اقسم بالله تعبنا، راهو خاصة نحن ناس كبار تاع انتيتي وكل هون ونمشوا نلقاوهم تقولون اسك باش يحلوها ولا مش حلين؟ راهي قريب مسكرة العام ومدهونة ومقادي ومريقلة وما ما نعرفش علاش مسكرة؟ علاه مسكرة؟ يرحم والديك يا مزيك، الله يسركم يبقى لك من الستر، بجاه ربي بجاه ربي جاوبون بجاه ربي. السلام عليكم.
3: ألو عسامة، بالله نداء للصلاة المعنية السلطة الجهوية لولاية بنعروس، نحب نقول لهم راه فما رقعة جغرافية على الخريطة التونسية اسمها مدينة حمام لنف في المدينة، مدينة الساحلية، شيء يأسف من الفوضى اللي هي فيها، توا نحينا الانتصاب الفوضوي ولا شبيهم رجعوا توا، شبيه رجع الفريق في وسط البلاد، وين الشرطة البلدية؟ وين المسؤول المحلي؟ عندك ردم تحت القنطرة مطلع الرون بوان هذاك اللي هبط اللي يهبطوا لهم القنطرة باش يدخلوا للمدينة، اللي هز لناش السلامبو اللي هز للشط اللي الشط وينه مشى على روحه، الردم هذاك المطيش وفما ديك ميغاف الرومبوان هذاك، وين السلطة المعنية والسلطة الجهوية والسلطة المحلية؟ وين سلطة الردم تحت القنطرة؟ شكون اللي حطوا هذاك غادي؟ شنو هذا؟ وين ماشيين به هذايا؟ فوسط المقاهي عاد حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، ومطلع القنطرة هكاك حشيش أصفر.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: العشرة 59 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الأنوار، يصبح الخير. يلا احنا خلطنا ساعتنا الأخيرة، عنا فيها موعدنا مع أركان بالفضل، نسمعوا في توتوبسيون، عنا دبارة من جهتنا، نجيوا للموزيكا نسمعها اليوم من عند الفنان الشعبي الراحل للأسف المحبوب برشا القاسم كيفي، غنينا يا صالح يا صالح. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى الدربوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلت الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البوم، ولا اتصل بينا على 70-131-800.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
7: عندك أورانج.
8: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
9: Radio Mosaic FM Tunis. Al-Akhbar.
10: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المؤشرات المالية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 تظهر تحولا هيكليا تدريجيا نحو الوسائل الرقمية، حيث قفزت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية إلى 7339.6 مليون دينار، توزعت على 41 مليون عملية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12.5% من حيث القيمة و 11.7% من حيث العدد مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي، شهد قطاع الدفع عبر الهاتف المحمول أو منظومة تون باي الديناميكية الأقوى، إذا ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2% ليتجاوز 477 ألف محفظة، مما أسهم في معالجة 2.7 مليون عملية دفع بقيمة إجمالية نهزت 487.6 مليون دينار، تديرها 17 مؤسسة مرخصة كمقدم خدمات دفع. الأسبوع الجاري يشهد انطلاق عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد، والبالغ عددها 5 مراكز، منها مركزان تابعان لديوان الحبوب بمعتمديتي منزل بوزيان والمزونة، وثلاثة مراكز تابعة للشركات خاصة بكل من لسودة وبير الحفي وسيدي علي بن عونة، بطاقة خزن جملية تقدر ب 91.5 ألف قنطارة. هذا وسجل إنتاج الحبوب بالجهة خلال الموسم الحالي تراجعا مقارنة بالموسم الفارطة، إذ يقدر بحوالي 200 ألف قنطار، منها ما يزيد عن 160 ألف قنطار من القمح الصلب و36 ألف قنطار من الشعيرة، بعد حصاد نحو 6185 هكتارا مقابل 1285 ألف قنطار خلال الموسم الماضي. في الشأن الدولي، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تعلن عن تسجيل شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قرى قضاء النبطية جنوبي البلاد. وزارة الدفاع الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية. وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية DIA أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج بحسب ما نقلت شبكة NBC News عن مسؤولين أمريكيين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك محاولات إسرائيلية للتنصت على مسؤولين بارزين من بينهم المفاوض ستيف ويتكوف والمسؤول السياسي الكبير في البنتاغون إلبريدج كولومبي. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول اليوم أن روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. ومن جهتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء تورد نقلا عن وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: 11 و10 دقائق رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الانوار. يلا خلطنا موعدنا مع اركان بن فضل الاكسبير ان اوتوموبيل جامو تو تونيزي. نسمعوا توا في تو دوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم
2: توبسيون مع أركان.
0: يصبح النور يصبح الزهور والعطور. أهلا وسهلا بركان.
3: صباح النور يا ميرا. صباح الخير. صباح الخيرات.
0: لاباس عليك؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. البارح خلينك متغشش
3: اليوم فرحان.
0: أيوة هي كيكا مرة هكا مرة هكا.
3: أسانسور إيموسيونيل نوعو ما فما ريليز متاع الكراهب هذوما اللي يبدأ عندهم من فالور معناها سنتيمونتال كبيرة عند عشاق السيارات. راهو مختارين برشا معناها فيراري نوزا شوكي بالشيء اللي عملته ورولز رويس فرحتنا برشا وشفنا حاجه ستي. بالحق ادين رولز صحيح ام انجليزي بيغي دور سبكتر سيري 2 سياره الكهربائيه من عند رولز. رولز رويس سمبول نتاع نجاح سمبول نتاع فخامه لوكس بالحق معناها البريطاني معناها بيغي دور سي حاجه معناها اليتا بروت ما اثرش فيها الوقت لكن برانشي و على بوينت دو لا تكنولوجي. نحكي ولا سياره 100% كهربائيه ميرا. أيوة. في جينيراسيون نتاعها جديده. أيوة. الثانيه سيد المستمع ادخل شوف التصاور. راه لازم ترى لازم تتفرج وتشوف الفخامه وين تنجم توصل. الكهرباء هذه الحقيقه كسرت القواعد الكل ميرا. كي تراها تقول سياره معناها بالحق نتاع عام 2030 و2035 كهرباء فيتوريست بالديزاين المزيان اللي فيها. لكن في نفس الوقت السيارة هذية راهي حلوة وحلوة برشا وتذكرنا في العراقة متاع رولز رويس. وكي تراها حتى كي نحيلك لزومبليم الكل ونغطيلك شطار الكهرباء نغطيلك لدو تيير متاع الكهرباء مش تقولي هذية رولز رويس ميرا.
0: أيوة.
3: حتى كانك ماكش مغروم بالسيارات لو ديزاين إلي فيديل للشيء اللي نعرفوه من قبل. مانيش نحكي ولا كهرباء إلكتريكا كهو ولا كهرباء معناها جديدة أكهو. نحكي ولا كهرباء عندها إيدنتيتي 8108 بوان لومينو في التابلو دبور متاع الكهرباء هذا يا مير. سبكتر بالحق معناها تراه متاع سبكتر 2 سيري 2 هذية تراه معناها قمرة قيادة مبهرة ومبهرة جدا. الكوكبيت متاع الكهرباء غريب وغريب جدا. حتى حد ما صنع كهرباء تشبه للكهرباء هذا يا ميرا. لأنها ترى لدين ترى الرشيرش لو ديفلوبمون اللي صار مع عند رولز رويس وين نجموا يوصلوا. اليوم السقف نتاعها المعروف ستاير لايت هيدلاينر المعروف نتاع رولز كالعاده. كل سقف اللي يبدا فيه لي بوين لومينو كيف كيف زاده تحس روحك في وسط كهرباء رولز من اول ما تطلع في وسطها. داخل انت في بلاصه في اي بي ماهيش مسموحه للناس الكل. داخل في حاجه مزيانه برشا اون ديغي جاي من عالم اخر السياره هذه ميرا. نحكيو شويه على التابيسري نتاع الكهرباء هذيا. 2.6 مليون غرزه 2.6 مليون غرزة في الكهرباء هذية.
0: غرزة فين عاتين فين
3: في التابيسخيم تاع الكهرباء هذية. في السالون تاعها فخامة كبيرة برشا قماش جديد مصنوع
0: باليد
3: باي هاند ميد طبعا. التابيسخيم تاع لي فواتور دو لوكس ميرا كلهم هاند ميد. الكراهب معناها الغالين والغالين برشا راهو سي توجور دو هاند ميد كله يتصنع باليدين. فما دي فيديو راهم زادة في وسط المصانع تاع رولز في وسط المصانع تاع بنتلي. تشوف التيرزي كيفاش لابسه كاللونات سبيسيال نتاعو كيفاش يتبع بالماكينه نتاعو وبيدو. وترى الميكانيسيان كيفاش يسكر في الموتور نتاع الكهرباء. بون اليوم نحكي ولا كهرباء الكتريك لكن مخدومه بنفس الدقه نتاع سيارات تاع رولز. كيما رولز تخدم 30 عام التالي ميرا واكثر. اليوم نحكيوا على 16 كيلومتر خيط في وسط الكهرباء هذايا. 25 ساعه هاند ميد معناها شغل يدوي في التابيسخيم تاع السياره كهو. معناها في الكراسي والمطلساج نتاع البيبان وشويه تابلو دو بور 25 ساعه ليبر. معناها
0: 25
3: ساعه معناها 25 ساعه مش نهار كيفاش يخدم التيرزي المحترف هذايا اللي يخدم عند رولز. لو تابيسي هذايا ماهوش من اللي معناها اللي يجيب تلقاه معناها محترف جدا. باش تلقاه يخدم في 4-5 سوايع في النهار. دونك تقريبا شوف قداش باش تشدوا الكهرباء هذايا باش يكملها. حاجه حلوه وحلوه برشا الحقيقه. ديكور داخلاني ميرا نتاع الكهرباء هذايا مختلف. ايدونتيتي نتاع رولز مخدوم باليد. دونك لي بوريست دو لا مارك اليوم ينجموا يعملوا ترانزيسيون نتاعهم اللي حكينا عليه كا كان تتذكر ميرا لو بوبليك مقسوم فما لي جون فما لي سينيور فما الكبار برشا في العمر وترانزيسيون ما همش حاضرين كلهم بنفس الطريقه باش يعملوها اليوم نقول لك ميرا لو كليون رولز مستعد يشري سياره كهربائيه كيشوف الكهرباء هذية والكود فودر يصير وديركتومون يشري هاللوحة الفنية هذية الإنجليزية اللي عمره ما راه كيفها دونك اليوم بشترى سيباق ودي ليز داتونت عند لي زاديب دو لا مارك ولي كليون دو لا مارك باش يشريو الكهرباء هذية. بالحق ميرا حاجة مبهرة مبهرة جدا. كهرباء من 10 إلى 80% تتشارج تقريبا في نص ساعة. Donc, c'est la pointe de la technologie. Fait la version Black Badge, معناها All Black, مختلفة ومختلفة جدا. 671 حصان, 1100 نيوتن متر كوبل, puissance كبيرة برشا, 4 ثواني, كهرباء رزينة برشا, ميرا راهو. الرولز معروفة رزينة برشا, كي تعمل من 0 ل 100 في 4 ثواني, راهو حاجة رهيبة ورهيبة جدا. دونك نحكي ولا ماركة من عام 1900 تصنع في السيارات, وعارفت تستحفظ على الدين نتاعها. ما غلطتش الغلطة تاع ديزاماتور اللي عملتها فيراري اللي حكيناها البارح اللي عملت ان شوك ايموشنيل لليزاديب دو لاما.
0: مصدوم نحس فيك انت
3: مصدوم ميرا شوكي. انا الحقيقة مانيش فرحان جملة بالشيء اللي صار, فرحان برشا برولز كيفاش ورات فيراري هاو كيفاش تصير لا ترانزيسيون بين سيارة معناها ا كومبستيون سيارة تيرميك وسيارة كهربائية سبيكتر سيري 2 ابداع للمصنع البريطاني حاجة حلوة برشا.
0: يعطيك ألف صحة يا ركين, نشكرك برشا, نتقابل الجمعة الجاية إن شاء الله.
3: الجمعة الجاية إن شاء الله.
0: يلا نرجعوا لكم. توت أوبسيون مع ركين.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.

0: سيتي. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
2: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
3: رجعنا لكم لحداش وثنين وثلاثين دقيقة. سلموا على كل مستمعينا. يا صباح الخير يا صباح النور. قاعدين ندوروا بيكم من بلاصة لبلاصة في تونسنا إن شاء الله لبلادنا. في دبارة من جهاتنا. يلا
2: دبارة الشيف.
4: دبارة الشيف
3: مثال شيء. دبارة الشيف دبارة من جهتنا وكنا باقي
5: كنا جهة واحدة.
3: أو يكلم فيكم الشيف. أهلا وسهلا.
5: شحوالك صبار ميرا.
3: لبس عليك.
5: الحمد لله. الحمد لله. اليوم مش نمشي والحومة مزينة برشا
3: حلوة ياسر.
5: بعد حومتي بعد حومتي قرنبالي سليمان رام جيران 10 كيلومتر ما بيناتنا.
3: خرحبوا بيها ساعة ضيفتنا ومنورتنا فاطمة البيرسو. هي محترفة في صناعة الحلويات وحتى في الملح. ما عندك بدخل في روحك. مرحبا بيك يا فاطومة.
6: وبيك عايشك. صباح النور. صباح الخير.
3: صباح الفل والياسمين. ونسلموا على كل هالينا وناسنا اللي نحبوهم في سليمان. ونحبوا اليوم نكتشفوا عاد احنا الماكلة في سليمان الملح والحلو.
6: أيه.
3: هكا ولا ليه؟
5: بيانسور بيانسور. ثقافة أندلسية 100%.
3: أيوة. أنت حتى ملا. حتى لقب نتاعك أنت بيرسو معناها
6: أيه.
3: أندلسي. أندلسي. أيه. محليكم أيه. لزندلو دخلوا برشا حاجات يعني على العادات نتاعنا. أيه. على الثقافة. أيه. على كل في برشا حاجات. أيه. يعني
5: انفلونس كبيرة برشا حتى في الباتريمون نتاعنا في الماكلة نتاعنا زاد كيف كيف
3: البني الماكلة اللي تصور في كل شيء في الفلاحة في الماء في كل شيء.
5: صحيح صحيح.
3: مرحبا بك اللي منوره الدنيا.
6: عايشك ووجودك.
3: نبداو بيش نبداو بالحلو ولا بالمالح؟
5: ابدا احكي لنا على العويد نتاع سليمان. كيفاش جوكم؟ مفطور صباح اسكو مالح حلو؟
6: عندنا احنا فطور صباح نحطوا المالح ونحطوا الحلو.
3: اي
6: عندنا كويرس ذي نعملوه في العيد.
3: اي
6: في اللحم.
3: اي
6: نشيحوا اللحم في خبز يتلم بالعظم يتعمل في البوبنيطه نتاع العلوش.
3: اي
6: نشيحوا وذين نعملوا بيه نحطوه في الشمس ما تخليوه في زيتو.
3: اي
6: والا نخليوه اخضر نجبدو نقليوه نعملوا بيه العجه.
3: اي
6: ونعملوا بها العصيده. أي؟ العصيده الحاره.
3: اي
6: دونك هذه حاجه حاره وحلوه. اللي يحب ياكل الحار واللي يحب ياكل الحلو
3: يا خما ياكل.
6: عندنا حلوه الشبابك.
3: حلوه الشبابك
6: هذه
3: اللي انت اليوم هكا وديتنا بها. ربي فضلك ما حقلقوا روحكم بالحق ولا بالحق. هي هذه حلوه الشبابك اسمها هكا.
5: ما خطرنا ما خطرنا ما نجيبش دونك من لي
3: زافيت. علاه تفتح روحك
5: انت مش حمينا ليه سي
3: سي والله مستنسين يقولوا لك. انا ما قلت شيء. وحده وحده من تلقاء نفسه. عندنا زميلتنا اشواق عامله فيه وتدخل تقول له وين هم. مرحبا بك
5: صفرت بن عيال.
3: دوك اليوم هذوما دوك هذيا دوك حلوه
6: الشبابك.
3: حلوه الشبابك فما
6: شكون يقولها الشبكيه شبابك الجنه. أيوة. كل
3: احكي لنا عليها كيفاش تجيب هذه حلوه الشبابك.
6: هذه عندها مول نتاعها سبيسيال كل. أي. واحد فما الشكل ورده كيما هذا فما. أي. شكون نتاع قبل عندهم كل المول الزمني اللي هي شكل نجمه.
3: ايوه
6: تتعمل بات بالفارينه والعظم تجيب بات كيما الكريب.
3: أي.
6: تجي معناها
3: تتخلط تتكاثر مع بعضها.
6: ومن بعد نحميو المول بالكدي في الزيت.
3: أي.
6: لين يسخن ونحطوه في

0: حاجه
1: سميد سميد شنو النوع
0: سميد ارتب
1: سميد سميد
0: ارتب فيها خبز واهم حاجه في هذا الكل اللي هو الجبن الغنمي هو اللي يفوح لنا ونحط له شويه زيت زيتونه
2: معناها الجرام تاع تاع الخبز بالمجبن
0: اي الباز نتاعو هو اللي يخليه يفويح
1: ايوه
0: خاطر الركيكة مش ماهوش خبز عادي
1: اي
0: هو سميد فارينة فيها خبز خميرة زيت زيتونة وحتى زيت عادي كل قدير وقدر فما شكون يخلط والجبن الغنمي متاعنا المالح هذيك ناخذوه احنا نشيحوه نعملوه وعنا البناذج اللي هو نفس البات مي احنا في يعني قلت لك نعملوا في العيد بالحم العلوش ولا الحم بقري ولا فما شكون بالدجاج فما شكون ويتعمل مع دنوس شويه بصل يتفوح ويتعمل كالبناذج
1: مقبله في نحكي وانا بيك قبل ما نبدا وندخلوا في اللانتين قلت لي فما الطعمه السليمانيه
0: هي موجوده كان في سليمان
1: هي مش هي حلوه ولا ما
2: فرحانه فرحانه موجوده كان في سليمان
1: الحق الحق
0: ملفوه كان جماعه سليمان
1: هي شنو
0: اللي هي احنا نعملوا طاوله من هنا الغادي نكب البيت
1: من طرف الحرف كما
0: يقول من طرف الحرف تكون فيها انواع الحلول كل كعك ورقه بقلي والملبس انواع الحلول كل
1: اي
0: مش الحلول العربي الحلول
1: السليماني
0: لا لا مش الجيد كما البقليوه والملبس
1: اي بالحلول العربي اي
0: وفيها الروزاتا نعملوا موزيكا احنا الصباح هذه راه برجينا من 9 نتاع الصباح
1: هذه تتعمل فين مناسبه تاع
0: العرس العروس يعملها
1: العروس نهار عرسه نهار عرسه
0: في الصباح بكري يجيو تجي الموزيكا يعملوا تلقانا احنا ملي رانا نرسوا في الطاوله تلقانا الصبيه هكا لهين نرسوا في الطاوله نتاع الطعمه ونسي يحضروا في الفطور نتاع غدوه في الصلاه نعملوا اهم حاجه زيك لازم الحليلم بعد فطور بعد الطعمه نعملوا الحليلم مرقه الحلوه كل حد شنو يعمل تجي الموزيكا يدخلوا الرجال ياكلوا الحلو الروزاتا يخرجوا بعد يحطوا شويه زهر في ايديهم
1: محليها حاجه حلوه عادات حلوه برشا زاد حكيت لي قلت لي حتى من عادات الموجوده معناها في العرس فما فرشين الفرش
0: فرشين الفرش
1: وقلت لي فرشين الفرش في سليمان حاجه اخرى احكي لنا احكي لنا
0: عندنا احنا طاوله نعملوا الطاوله ذي للرجال احنا عندنا طاوله للنساء
1: طاوله النساء اعطينا طاوله
0: نشوف دار العروسه يفرشوا الفرش يخرجوا يلقاو دار العروس محضرين لهم طاوله اللي فيها الحلو العربي حلو شبابك واهم حاجه لازم تكون موجوده هي القرص القرص ومعها العسل الحلو العربي المقروض الغريبه طوروا فيها شويه كل فما شكون يحط البقليوه والكل هي على باز حلو عربي
1: حلو عربي
0: يعملوا فازه لازم يسرقوا منها كل سرقه عصبينا
1: شنو هي
2: راني نسمع
0: سرقه عصبينا يسرقوا هكا يهزوا زعما زعما مش يعملوا عك الجو يهزوا منها للعروسه رغم اللي هما دار العروسه يبعثوا للعروسه اما لازم عك الجو هذيك سرقه عصبينا سرقه عصبينا
1: ما نجي حد يهز حاجه يعطيها للعروسه
0: ياخذوا بابي ويبداو يحبيو هكا شويه شويه ويضحكوا الكل سرقه عصبينا يبداو يخبيو فيها ويبداو دار العروسه هكا يفكوا لهم زعما زعما يبداو يقولوا سرقه عصبينا ويدربكوا يعملوا
1: اي جو محلي هو جو الفرحه جو معناها التختاج وكل اي محليهم محليهم
2: الحاجه سبيسيال في سليمان زاد كيف كيف اللي راه سليمان على البحر مش على البحر على البحر مي زاد كيف كيف منطقه فلاحيه ومنطقه زاد كيف كيف البحر اما المشكل اللي ما فما حتى بلا لوجنا شفنا حتى بلا اباز نتاع حوت في الـ في الـ في
1: الـ في غريبه
2: نفس الـ نفس الرمارك اللي عملناه على الحمامات وعلى النابل
1: صحيح.
2: اللي يقولوا اللي يقول قيل ان الفلاحه اللي لبس عليها هكا علاش تاكل اللحم وكل شيء واللي يستخص فريمون خصاصه هي يابتيستات على خاطر اختاروا كل شيء دونك يافي با ما فماش اون كوزين كامله دونك الكوزينه السليمانيه الحوت نتاعهم عادي المشوي المقلي الكسكسي سيزوناليتي عندهم الكسكسي الاسمر زاد كيف كيف يتعمل بالحوت زاد بنين ياسر
1: كيف هذا الكسكسي اسمر يتعمل كيف
0: كسكسي بالمناني تعمل كل
1: يعني اسمر كومبلي
2: اسمر كومبلي صحيح
1: هاي كومبلي
2: القمح الكومبلي
0: كامل كسكسي عادي
2: الكسكسي يتعمل باي حوت يتعمل باي مرقه يتعمل باي صوص يتعمل بالحوت الكبير بالحوت الصغير وعندهم الترشه بلاصه اسمها الترشه
1: ايوه
2: الترشه اللي فيها البابوش هذه الترشه هذه جات في البحر غاديك عندهم الترشه والواد الاول سليمان دونك فما البابوش هذا الصغير كانوا كنا نلموه البابوش هذا الصغير عندي دي سوفونير دونفونس في سليمان وكان كانوا يعملوا القدرة متاع البابوش نعملوها غاديكا في البحر. معناها الأولاد اللي تمشي تصطاد غاديكا يلموا البابوش ذاك اللي يبدأ لاصق في الحجر مش اللي يبدأ تحت التراب ذاك. فهمتوا يحطوا ديريكتومون في الصوص يحطوا عليه شوية ملح الفلفل الأكحل الهريسة والواحد ويعملوا القدرة ذيك ناكلوها بالخبز

0: المبسس
1: الجرس
0: الجرس
2: ولا سبب. وفي معناها العيد مثلا العيد الصغير العيد مش حاجات هكا
1: العيد الصغير العيد الصغير احنا نعملوا البشكوت العربي حاجتنا العربي عيد الكبير عندنا المجامع نعملوه بنفس الرسيت نتاع الجرس يبدا فيه عظمه هكا هذيك كي نهزوا يمشيو صغار يهزونا البلاتو للكوشه هكا كيف يجيو نعطيوها الكعبه هذيك كيف المجامع هي فيها عظمه او كان نشجعهم
2: يعملوا جو
1: فزكيك العيد نبداو مصبحين نعملوا الخبز نعملوا الجرس نعملوا الفطور الصباح لازم العيد الكبير الجرس موجود
0: والمرقه الحلوه اسكو كيما المرقه الحلوه اللي عملوها النوابليه اللي فيها الزهر والعطرشيه ولا مرقه وحلوه تتعمل بالعوينه ولا بالمشمش
1: بالعوينه وكل المشمش الشيح والعوينه الشيحه والقستر
0: بالحب العدوش وكركم ولا زعفران
1: لا نخلطوا فكل لعبد وكل حد وكيف يشرى
2: يعطيك الصحة
1: يعيشك
2: ومرحبا بيك
1: وبيك
2: عايشك ونورتنا وسلمنا على أهالينا تسليمين نحبوهم برشا ونشكرهم برشا على الاستماع متاعهم فاطمة البيرس وكما قلت لكم محترفة في صناعة الحلويات حتى في الملح ما عادة ما تقدر أخرى يعطيك الصحة يا شيف
0: يعيشك ميرا ميرسي بوكو
2: يعيشك يلا نرجعوا لكم
3: دبارة من جهتنا صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: معلم الجوتروف هذا
1: صح وبشفي، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
0: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
1: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي إس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو، أقرأ نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
2: صباح الخير ويكند.

11:55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا الكلنا. نسلم عليكم أعزائي وائل في استقبال التليفونات تشويق الماجر زميلتنا في الإخراج الرقمي فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ معدة البرنامج صالح الشرقي مخرج البرنامج سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضة وجي قدور كان حاضر معنا في أنيمال وورد أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس أركان بالفضل سمعناه في توت أوبسيون والشيف وفيق اليوم كان حاضر معنا في إدبارة من جهتنا والعبد لله نسلم عليكم ونقولكم الجمعة جاية إن شاء الله يا ربي نتقابلوا كالعادة والعويد 6 متاع الصباح في الويكاند صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. أنا نقولكم نخليكم مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند أما قبل غفران العكمي نسمع من عندها الأخبار.

ياسلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال
1: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فانت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
2: معلم الجوتروف هذا
3: صح وبشفي أما يظهر لي كليت الكهرباء.
2: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
3: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك. دور الباكو أقرأ نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال نيفي يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم منذ بداية 2026 تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريحا. ولونيفي يدعو خلال ندوة تكوينية نموذجية للسلامة المرورية منتظمة اليوم الأحد بالمهدية إلى ضرورة استنباط طرق جديدة للردع وضبط حركة الجولان أمام هذه الأحصائيات المفزعة، مقترحا في هذا الصدد الإسراع في تركيز واعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان زيادة على تنقيح مجلة الطرقات. بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التونسي تظهر تراجعا حادا وهيكليا في المعاملات بالسكوك الورقية بنسبة 24.9% من حيث العدد و 28% من حيث القيمة لتستقر عند 11.5 مليار دينار، مما يترجم توجه الفاعلين الاقتصاديين نحو التحويلات البنكية المباشرة والتي نمت قيمتها بنسبة نهزت 8.7% لتتجاوز 19.5 مليار دينار. من جهة أخرى، بلغ عدد الكمبيالات المتداولة إلى أواخر مارس الماضي من هذا العام 1.2 مليون كمبيالة بزيادة بنسبة 35.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، فيما بلغت قيمتها المالية 13.9 مليار دينار بتطور بنسبة 23.5%. مدينة العلوم بتونس تنظم مدرسة صيفية في الرياضيات وذلك من 17 إلى غاية 19 من جوان الجاري في إطار جهودها الرامية إلى تبسيط العلوم الرياضية ونشرها لدى الناشئة. هذا وتهدف التظاهرة التربوية إلى دعم مكتسبات التلاميذ في مادة الرياضيات وتبسيط المفاهيم العلمية الأساسية من خلال ورشات تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أنذارا بالأخلال لسكان مناطق في مدينة صور وأحياء ومخيمات محيطة بها. من جهتها، حزب الله اللبناني يعلن عن سلسلة عمليات قال أنها استهدفت تجمعات وآليات لجنود الاحتلال في الناقورة وأطراف يحمر شقيف وحداثة. في غضون ذلك تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. ختاما، مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة يؤكد تسجيل إصابات في غارة إسرائيلية من مسيرة على منطقة المواصي غربي خان يونس. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 39 درجة بالجنوب الغربي و43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك موند.
5: نهار أحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي. موزايك موند.
6: مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. وين ما كنت، والموعد الأسبوعي مع موزايك موند، ساعتين من زمان في قراءة للأحداث الأنية العالمية. بطبيعة الحال العالم يرتقب الآن كأس عالم وعرس كروي عالمي بطبيعة الحال، والفرق تباعا قاعدة تخلط إلى الولايات المتحدة، إلى المكسيك، وشفنا كيفاش فرق عالمية وبلدان تحتفي بفرقها ومنتخباتها الوطنية في اتجاهها نحو كأس العالم 2026. كيف سنحتفي احنا؟ الحقيقة ما زلت من عارش نخلي هذا الفريق الرياضة، على خاطر إلى حد الآن بعض التساؤلات الكبرى حول المنتخب الوطني. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الطقس كان يحكي عليه سيف الدين، قدم نجم التحية. موعد الأخبار على رأس الساعة على موزايك فام. الطقس يبدو أنه موجات حرارة النينيو باش يكون في الموعد مع صيف 2026، مع درجات حرارة قوية جدا ما بين شهر جويلية وأوت. ربي قدر الخير، لاباس إن شاء الله. احنا في تونس مستنسين على السخانة، في بعض البلدان الأخرى يكفي أنه ترتفع درجة الحرارة باش يعرفوا بعض تنقول الأحداث الحزينة ووفيات في بعض البلدان، فرنسا والأسبانيا. شكرا لكم اللي موجودين معنا. نافذة مفتوحة للعالم. مراد مرحبا بك، شكرا لك على الإخراج. لبنى في الإخراج الرقمي www.mosaicfm.net. خليل العميري في فورما وكمقابلني من الغد يضحك سي وجايب حذايا شوي آخر في موعد الأول حول هذا المسلسل السيء الإخراج. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وشوط جديد من الأحداث في المنطقة نحكي عليه شوية آخر، كما نحكي وزاد كذلك على لبنان. تعيس الأوضاع في لبنان، إن شاء الله تتحسن. وتأخذوا الصحفي اللبناني محمد المجذوب معاه يحكينا شوية على الوضع على عين المكان. نحكيه على سياسات الهجرة في أوروبا، نحكيه على الشعوب التي تحافظ على صحتها بالغذاء وأخرى تبحث عنها في العلب. لنا نحكيه عن من المائدة إلى الصيدلية لكمبليمان أليمنتير، يحكي عليهم خليل عماري بطريقة خاصة في الروبرتاج متاعه. ونأخذ معنا دكتورة وفاء سعيدة الأخصائية في التغذية العلاجية. هل نشتغل أكثر لكن هل نعيش أقل؟ موضوع فلسفي حياتي يومي نحكي عليه شوية آخر، بين الشعوب، بين الاحتياجية وحق الإنسان في الحياة. مخ الهدرة، عندنا الحق في الخلاعة ولا ما عندناش الحق في الخلاعة يا جماعة؟ وعندنا الفلوس للخلاعة وإلا لا؟ معناها الصيف على الأبواب، هذه فلسفة كاملة في العالم. البروفيسورة وديعة الأميوني أستاذة جامعية وباحثة اجتماعية من لبنان، معها نتسألوا على ما يسمى زاد كذلك بمفهوم السعادة في العمل، ومفهوم زاد السعادة خاصة وقت اللي العبد ياخو قسط من الراحة بعد عام من العمل المضني. احنا غادي ولا مانيش غادي؟ احنا بعد عليه ياسر، فمشكون يشهق ما يخلط في كل الحالات. أطلع حكيو عليه الموضوع مع نهاية الحصة متاعنا، بالرغم من أنه فما بعض الآن المحاولات للتجيع على السياحة الداخلية. البرومو موجودين شوية، صوم تفاضلي للتوينسة، لكن ديما يقولك عمل على روحك قبل بستة أشهر. أنا الحقيقة قبل بستة أشهر نبدأ غاطس، ما بين الرونتري وما بين العيد الصغير والعيد الكبير وما بين الشراءات المختلفة للسنة، صعيب ياسر يكون عندي مخ للصيفية. ميمو أتا نشوفوا كيفاش نجموا نتعاملوا مع الوضعية شوية آخر في الروبورتاج مع خليل العماري. مرحبا بكم. موزيكا مراد، يلا
5: موزيك العالم.
6: ثلاث دقات الغنية تهز للبحر، يلا حطوا في مخاخكم شوية خطوات على الشاطئ، والماء بتاع البحر هكا ماشي ويجي يجيب لكم شوية جو الصيف. مرحبا بكم، شكرا لكم وين ما كنتوا. صيفيت 2026 فيها أماكن في تونس جميلة جدا جدا جدا. نحكي على الكابون، نحكي على الشمال الغربي، نحكي على الجنوب، على جربة، على جرزيس، على الساحل، على امشي وتفرهتوا.

0: ثلاث دقائق على موزيك كافي مع سامة. مرحبا نوصل نهار 13 دقيقة. المواد معكم في موزيك
1: موزيك العالم.
0: خليل عسلامة.
2: مرحبا إلياس.
0: اليوم يمر شهرين على انطلاق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تفضي إلى أي اتفاق يضع حد للحرب، بل بالعكس شهدت الأيام الأخيرة تصعيد عسكري جديد جسد في تبادل الضربات بين الطرفين، بما يعكس تعثر المسار التفاوضي وبقاء الأزمة مفتوحة على مزيد من التوتر.
2: بالفعل إلياس، الأيام القليلة الفارطة شهدت تصعيد ميداني تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. من جانبها القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن شن ضربات وصفتها بالدفاع عن النفس استهدفت أهداف في جزيرة قشم بمضيق هرمز، إلى جانب إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ. قالت إن إيران أطلقتها لاستهداف سفن ودول خليجية. في المقابل أعلنت إيران عن تنفيذ ضربات صاروخية بطائرات مسيرة كذلك ضد قواعد ومروحيات أمريكية، كما أفادت تقارير باعتراض صواريخ أطلقت باتجاه دول خليجية، حيث اتهمت طهران دول مثل الكويت والبحرين بتمكين الهجمات الأمريكية. نسمع تقرير للتلفزيون العربي.
3: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله التصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوك ريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين، عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن الرضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
0: ملفات حكينا عليها منذ الأسبوع الفارط. وشوي آخر بالهاتف ناخذ الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كل مرة تدخل متاعه معانا متميز، وشكرا له على الحضور الهاتفي. هي الآن توترات نتيجة لانسداد أفق المفاوضات بسبب عدد الملفات العالقة، في مقدمتها الملف النووي الإيراني ومستقبل مضيق هرمز.
2: يوجد أكثر من نقطة حالة دون توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق ينهي حالة النزاع، رغم دخولهم في مفاوضات على مدى منذ 7 أفريل الفارط. لكن المفاوضات صدمت باختلاف المواقف في أكثر من ملف، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، حيث تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إخراج أو تدمير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. بالمقابل ترفض طهران تسليم هذا المخزون على التخصيب مباشرة للولايات المتحدة. نفس الشيء بالنسبة لمضيق هرمز، حيث تتمسك طهران بسيادتها المطلقة على المضيق وحقها في التحكم بالسفن العابرة، وهو ما ترفض أمريكا، وتطالب بإشراف دولي لضمان حرية إمدادات الطاقة. وبالنسبة للأصول المجمدة، تطالب إيران بالإفراج الفوري على نحو 24 مليار دولار من أموالها المجمدة، بينما تشترط واشنطن إحراز تقدم فعلي ربما ليوصل لتسليم 12 مليار دولار. نسمع مراسل تلفزيون العربي من طهران مباشرة.
4: ملف النووي الإيراني يشكل ورقة ضغط على الجانب الأمريكي على صعيد موازين القوى الإقليمية، وهي تشكل تهديد إلى إسرائيل، فإن مضيق هرمز تعتبره طهران بأنه شكل ضغطا على الصعيد العالمي وتحديدا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جرته إسرائيل وفقا لما يجري الحديث عنه هنا إلى الحرب مع إيران، وبالتالي شكل ورقة ضغط مهمة بيدها ولا يمكن أن تتنازل عنها، وبالتالي تريد أن ترسم معادلة واضحة بأنها تريد فك القيود عن مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ولكن في ذات الوقت تؤكد بأن المضيق ووضعه لن يعود إلى ما قبل الحرب، وإنما ستكون هناك آلية يجري العمل عليها بالتنسيق مع الجانب العماني وكذلك مع المنظمات المعنية على الصعيد الدولي. ويضاف إلى ذلك هناك الحديث أيضا بطبيعة الحال إلى جنب الملفات الأخرى، الكلام هنا أيضا عن الأموال التي لابد أن يتم الإفراج عنها، تضعها طهران ضمن الأوراق التي لا يمكن أن يغلق من خلالها ملف إنهاء الحرب من دون أن يتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، ووفقا للتقديرات والكلام والمصادر هنا بأن طهران تطالب بشكل أساسي أن يكون هناك إفراج عن 12 مليار دولار.
0: به ما بين الأصول الإيرانية المجمدة، ما بين ملف مضيق هرمز، وما أدراك ما ملف مضيق هرمز لإيران في آخر المطاف تحب تربح منه، زي كذلك في حال نجاح المفاوضات، إلى جانب الملف النووي، ثلاثة ملفات صعبة، ثلاثة ملفات مركبة هي الآن التي قد تكون وراء هتنقول صعوبة المفاوضات. الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية معنا مباشرة بالهاتف مباشرة من مصر. مرحبا دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا،
5: أهلا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
0: دكتور، سؤال بسيط، هل سيتواصل المسلسل وما هي على حد تقديرك محطاته القادمة وإلا الحلقات القادمة عنوانها تقريبا؟
5: الحلقة الأولى هي باسم كأس العالم، يعني أنا في تصوري أن لن يتم حدث حقيقي في أي ملف في الصراع الأمريكي الإيراني الدائر قبل انتهاء كأس العالم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري، وبالمناسبة تقديري ده كثير من المحللين يتجهوا عكسه، يعني مش كثير، هتلاقي محللين بيربطوا الملفات اللي أنا بقولها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حينما تظهر حالة من حالات الذئاب المنطردة أي أن تقوم عملية هجومية أو انتحارية أثناء انعقاد كأس العالم ستكون كارثة بكل المقاييس كرد فعل للتصعيد الأمريكي في إيران. فبالتالي أعتقد أن أمريكا ترغب أولا في إنهاء موسم كأس العالم بسلام، ثم تعاود التحرك على هذا الملف. أما من هنا لانتهاء كأس العالم لن يكون في شيء حقيقي، ده رقم واحد. رقم اثنين، بعد انتهاء كأس العالم أما أن تقوم ببعض الهجمات المباشرة الدقيقة الصغيرة على قيادات إيرانية المحسوبة على طيار متشدد لتفسح المجال للطيار الإصلاحي، أو يحصل أو يحدث شيئا من داخل إيران وهو انشقاق، وقد يعني نشم رائحة انشقاقات داخلية إلا أنها لم تعلم بشكل واضح، لكن ربما تكون أو يكون هذا الرهان الأمريكي. أما أن تقوم ببعض الهجمات أو يحصل انشقاق أو انقلاب داخلي من داخل إيران، ده رؤية الجانب الأمريكي. أما رؤية الجانب الإيراني فهي الموقف الحالي أيا كان خسائره وأيا كان الوقت المهدر إلا أنه إلى الآن هي تفوز بي، يعني خلينا نقول أن الفوز ليس دائما إيجابيا، يوجد فوز سلبي. يعني ما هو الفوز السلبي؟ أن الطرف الآخر لم يتمكن من تنفيذ أهدافه. يعني أنا كنت في مداخلة سابقة مع حضرتك كنت بقول أن ترامب ذهب إلى هذه الحرب بثلاث أهداف، عاد بخمس أهداف، أي أن الأهداف الأمريكية في ازدياد، فبالتالي كلما زادت الأهداف الأمريكية أو كلما لم تنفذ الأهداف الأساسية فإيران في حال الصمود، وده في حد ذاته يعتبر تفوق إيران.
0: دكتور، قبل ما نسألك على الخليج خليني نسألك على المفاوضات، باش نعطيك سيناريو اعطيني رأيك فيه. هل نتجه إلى مفاوضات قد تمضي إلى ما نسميه احنا في تونس شد العصا من الوسط، مسك العصا من الوسط؟ ماذا يعني؟ يعني مثلا الإفراج على نصف الأصول المجمدة، يعني مثلا تمكين إيران من جزء من البرنامج النووي في اتجاه مدني، يعني مثلا تمكين إيران من العمل على أنه مضيق هرمز يكون فيه جزء من مداخيل مرور السفن ومش وليس كل وليس مثلا ثمن لكل سفينة. يعني ما هل هذا ممكن؟ هل الأطراف تتجه إلى أنصاف حلول كي تجد مسافة تقترب من بعضها البعض؟
5: طيب خلينا أنا هكلم من خلال رؤيتي الشخصية. لن تحل هذه الأزمة آجلا أم عاجلا، بمعنى أن لن تحل حل حقيقي، ولكن ستؤجل الأزمة كاملة إلى مراحل قادمة، لأن الصراع الأمريكي الإيراني هو صراع في الأيديولوجيات، أي صراع فرض الإرادات، فبالتالي لن يستطيع أحد الأطراف فرض إراداته على الطرف الآخر، فبالتالي لن تحل. ده جزء. الجزء الآخر لازم ننظر نظرة أشمل، وهو إيه؟ ما معنى كلمة الشرق الأوسط الجديد التي تتداول من فترة؟ هي شرق أوسط بدون بعض الدول أو بدون دول كما هي، فبالتالي في تغيير
0: تغيير الأنظمة، تغيير التوازنات،
5: وتغيير في الجغرافيا. يعني خلينا نقول أن الجغرافيا هي مؤشر لبعض الدلالات، يعني في جغرافيا قادمة على الشرق الأوسط هتفرض وضعها. وما معنى كلمة جغرافيا؟ هي أن تنقسم بعض الدول أو تندمج بعض الدول، ويمكن موضوع الاندماج ده قليل، لكن هو الأكثر أقصد الانقسام. يعني وارد.
0: إذن دكتور أنت قاعد تقول لي الموضوع أوسع بكثير من أصول وملف نووي ومضيق هرمز.
5: طبعا هي الملفات دي ملفات خلافية، لكن جذر المشكلة هو ليس هذه الملفات. يعني خلينا نقول أن أمريكا دايما تنوّد أو تقول أن أحد أهم الأسباب الخلافية بينها وبين إيران هو النووي. طب ما كوريا الشمالية تملك
0: النووي
5: وليس على صراع دائم مثلها مثل إيران، لأن هنا في جذور أعمق من وجود فكرة النووي.
0: والنووي الكوري الشمالي قد يكون أخطر بمراحل من النووي الإيراني، لكن كوريا الشمالية ليست في الشرق الأوسط. هذا وش قاعد تقول لي أنت؟
5: حقيقي يعني خلينا بص، أنا يعني على كثير من الفروقية مقتنع جدا برؤية الشرق الأوسط من خلال كتاب أو كتابات برنارد لويس الذي يرى الشرق الأوسط مفتت ومنقسم، وإحنا أحنا ماضيين إليه. يعني خلينا نقول أن خلال العشر سنوات الماضية قد ظهرت في الجغرافيا دول جديدة، قد ظهرت بعض الدول بداخلها بعض الحكومات غير بعض، يعني ليبيا، سوريا، في محاصصة سياسية إن لم تحدث،
0: وسنوات الجمر في العراق زاد كذلك.
5: إن لم تحدث، إن لم تصير على الرؤية الجغرافية حدود بالفعل، لكن في انقسامات داخلية.
0: ولبنان الآن. دكتور، سؤال أخير حول دول الخليج. إلى أي مدى لدول الخليج القدرة على التعايش مع هذا الوضع المأزوم؟ الكويت، البحرين، الإمارات، الخليج بصفة عامة، هذا ضد كل الموديل الخليجي في البزنس، هذا ضد كل الحراك اللي موجود في الخليج، وكذلك هذا يضع على الطاولة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج. إلى أي مدى للخليج القدرة على مسايرة الأوضاع وقبولها على حالها؟
5: طب أنا هكلم في جزئية دي ثلاث نقط. النقطة الأولى هو أن الخليج الآن يعيد ترتيب بعض الملفات، على رأسها الملفات الأمنية وملف التحالفات. يعني ظهرت على الساحة تحالفات عسكرية جديدة غير أمريكا، فبالتالي تعيد ترتيب كثير من الملفات. ده رقم واحد. رقم اثنين، الخليج الآن ما بين الانقسام والتقسيم، يعني دول أو أطراف الصراع تريد للخليج أما أن ينقسم أو يقسم، وأتمنى من الله أن يفلت الخليج من هذا السيناريو، لأن الشرق الأوسط يعني لا يحتمل مزيد من التقسيمات. يعني خلينا نقول أن التقسيم أيا كان قريب أو بعيد من دولنا، لكن في النهاية
0: يحتاج إلى دول خليج متماسكة.
5: طبعا طبعا، ده وان امكن تماسك الشرق الدول العربيه، يعني خلينا نقول ان التفتت والانقسام لا يصب الا في مصلحه عدونا المشترك، فبالتالي اعتقد انه ادرك او يدرك ان هذا فخ يراد له ان يقع فيه.
0: شكرا لك دكتور ميخائيل ماهر، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، شكرا على رحب صدرك الآن في كل مرة الحقيقة الدكتور يكون موجود معنا في هذا التدخل المباشر من القاهرة. بعد الفاصل دايدو وايت فلاجا على مزيكا فام عصيبة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. طريق سلامة للجميع، شهية طيبة، من عرش وقت تحسبكم اليوم نهاركم لحد أنتوكا. أحنا المقترح على مزيكا فام من نص نهار مساعتين الموعد مع أخبار العالم.
6: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: كل أحد من نص نهار لمدة ساعتين إلياس الغربي موزايك مونت.

0: دايدو على مزيكا فام بوايت فلاج. تو سويت تهزنا الاغنيه الى الوضع في لبنان.
1: مزيك العالم.
0: مزيك العالم نواصل. خليل، زوز مواضيع أساسية الآن منذ أسابيع معنا مع بداية الحصة: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والوضع في لبنان. رغم أعلان الولايات المتحدة الأمريكية نهار الأربعاء الفارط عن توصل الكيان الصهيوني ولبنان إلى اتفاق يقضي بتنفيذ وقف إطلاق النار، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف جنوب لبنان، بل استهدف أيضا جنود لبنانيين.
2: كما كان متوقع، مفاوضات واشنطن واتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان لم يأتي بالجديد، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وهجمات عسكرية على جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهداف مركبة عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفر تبنيت، مما أسفر عن استشهاد زوز ضباط وجندي، وهو تحول في الحرب. في المقابل أعلن حزب الله عن تنشيط عملياته العسكرية ردا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار والتصعيد الميداني المستمر، وبالتالي الجنوب ما زال تحت خط النار والاشتباكات الميدانية، من خلال اعتماد حزب الله في عملياته بشكل متكرر على الطائرات المسيرة الانقضاضية والصواريخ الموجهة وكذلك العبوات الناسفة لاستهداف آليات وتجمعات الجنود الإسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية والمناطق الحدودية. وأبرز المواقع المستهدفة تشمل اشتباكات محاور التقدم مقابل شن إسرائيل غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في الجنوب.
3: عدوان إسرائيلي في الجنوب واتفاق لوقف إطلاق النار تعلنه واشنطن، مشهدان متوازيان.

0: كما في النبطي وصيدا وصور، فيما أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بما في ذلك قلعة لشكيف. سياسيا تكمن أهمية الاتفاق بما غاب عنه، فالبيان الأمريكي لم يتحدث عن انسحاب إسرائيلي، ولم يحدد مصير المناطق المحتلة، ولم يأتي على ذكر الخط الأصفر الذي فرضته إسرائيل داخل الجنوب فيما تواصل التوغل حتى شمال الليطاني. والجديد واللافت في الاتفاق هو حصر التوجيه بالولايات المتحدة عبر إنشاء ما سماه مناطق تجريبية تحت سيطرة القوات المسلحة اللبنانية من دون تحديد أي نطاق جغرافي أو امتداد أو إطار زمني لها.
1: لكن منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار أحدث انقسام حاد في الداخل اللبناني، حيث تباينت المواقف بين من اعتبره ضروري لإنقاذ البلاد وما بين من رأى في بنود تهديد للسيادة الوطنية وشروط مجحفة.
2: انقسام كان أساسا بين الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اللي انتقد الاتفاق بشدة واعتبره يزعزع الاستقرار ويكرس لواقع جديد تفرضه إسرائيل، كما عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه للصيغة الحالية وطالب بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل كامل غير المشروط. في المقابل رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام يعتبروا أن الاتفاق كان الخيار الأقل كلفة لوقف الحرب، وعبروا عن دعمهم للبنود اللي تقضي بإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية لإنهاء أي مظاهر مسلحة غير حكومية. وأكثر من هكا الياس الرئيس اللبناني وجه انتقادات شديدة اللهجة للقيادة الإيرانية والحرس الثوري واتهمهم باستغلال دماء الشعب اللبناني لتحسين شروط تفاوضها الإقليمي مع واشنطن، وطلبهم بوقف التدخل في الشأن اللبناني مما فتح باب السجال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. نسمعوا التقرير.
3: لا تهدأ جبهة الجنوب اللبناني ولا ينقشع غبار الحرب عنها، ما يثير غضب الرئاسة والحكومة اللبنانيتين. بنظرهما إيران تتدخل في شؤون لبنان وتقحمه في ملفات تفاوضها مع واشنطن. يتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون طهران باستخدام الجنوب ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها مع واشنطن، غير عابئة بتجدد الحرب على أراضيه. لقد مل اللبنانيون تدمير الحرب منازلهم وإعادة بنائها كل بضع سنوات وفق قوله. يوصل غضبه لإيران في حواره مع شبكة CNN الأمريكية على الحرس الثوري الإيراني إدراك أن لبنان دولة مستقلة وليست تابعة له، وأن الشعب اللبناني ليس ملكا لحزب الله. لا تريد الحكومة اللبنانية أن يتحول البلد إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين ولا ميدان لحرب ليست حربه.
4: وأريد أن أتحدث.
3: يوجه رئيس الحكومة نواف سلام الحديث إلى إيران: ارحمي جنوبنا وكف عن التعامل معه كورقة لتحسين شروط تفاوضك مع واشنطن، فلبنان ليس ورقة تفاوض على طاولة أحد. يصل الرد سريعا من إيران، يدعو وزير خارجيتها عباس عراقجي عبر منصة إكس الرئيس اللبناني إلى إنقاذ بلاده من عدوه الحقيقي إسرائيل. رأى بناء على تصريحات عون قد يظن المرء أن إيران احتلت خمس لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا، يضيف عراقجي: لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران فعلا لتوصلنا إلى اتفاق منذ زمن.
1: بالهاتف مباشرة من بيروت الناشط السياسي والإعلامي محمد المجذوب. محمد مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. موزيكا فام من تونس، مرحبا.
5: مرحبا بك وبكل المشاهدين والمتابعين.
1: سيدي، عن الانقسام في الشارع اللبناني، كيف تقبل اللبنانيون هذا الاتفاق الأخير؟
5: نعم، يعني بدء في بدء القانون اللبناني الذي كلنا نحترمه ونمشي على خطاه وتحت مظلاته يمنع ويجرم كل من يتعامل مع العدو الإسرائيلي في سابقة قامت بها الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في المضي بهذه الخطوة والذهاب إلى واشنطن للاجتماع وجها لوجه بطريقة مباشرة مع الوفد الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذا الانقسام العمودي الموجود في بلدنا لبنان. نستطيع القول بأن هناك من أيد هذا العمل للتخلص من الحرب، وربما يعني عسى أن يأتي هذا الوفد بوقف لإطلاق النار، والبعض

0: آخر رغم كل الظروف وكل التحديات والحرب السائدة اليوم، رفض هذا الاجتماع الذي سبقه الكثير من الاجتماعات التي كانت غير مباشرة، بدءا باتفاقية الهدنة إلى اتفاق نيسان إلى 17 أيار الذي أسقط، وصولا إلى الاتفاق الذي حصل اليوم والاجتماع الذي حصل. نستطيع القول اليوم بأن هذا الانقسام العمودي رسخ فريقين بين مؤيد ومعارض لهذا الاجتماع، وبطبيعة الحال استوحى الكثير من عمليات الضغط والاستنكار والإدانة.
1: هل وقف إطلاق النار هو وقف يتم احترامه حقيقة من الطرف الكيان الصهيوني، نعم أم لا في الجنوب؟
0: في الجنوب وفي غير الجنوب سيدي الكريم، يعني لو استطاع هذا الوفد الذي ذهب إلى واشنطن واجتمع وجها لوجه مع الوفد الإسرائيلي أن يأتي بوقف لإطلاق النار لما حزمت واستنكرت هذه الأصوات التي تعلو اليوم على هذا الاجتماع ويقابل هذا الاجتماع بالرفض. لو أنه أتى بنتيجة بوقف إطلاق النار، يعني عندما خرجت السفيرة من الاجتماع وصرحت لإحدى الوسائل الإعلامية بأن هذا الاجتماع كان تاريخي والنتيجة التي يعني صدرت جراء هذا الاجتماع هي تاريخية ومفصلية في تاريخ لبنان، يعني اعتقدنا أن هذا الاجتماع أتى بالسلام الدائم والرخاء والرفاه للبنان. بعد حوالي نصف ساعة استمرت الاعتداءات، استمر القصف الآن وفي هذه الأثناء وعلى بعد كيلومترات قليلة من المكان الذي أتحدث فيه أو منه إليك، لا زال العدو الإسرائيلي بقصفه المدفعي على بلدات صحمر ويحمر ومجغرة التي تبعد بضع كيلومترات عن المكان الذي أتحدث منه إليك. لازال يستهدف، لازال الطيران الحربي المعادي يشن الغارات، لازالت الطائرات المسيرة تجول في أجواء البقاع وفي أجواء كل لبنان في محفل نستطيع أن نقول بأنه وقف لإطلاق النار، إنما وقف لإطلاق النار كان على الإعلام فقط وعلى الورق.
1: قد يقول الرئيس جوزيف عون أو رئيس الوزراء نواف سلام أو الوفود الحكومية أن السياسة هي فن الممكن، وأنه في الأثناء وضعية النازحين، أنه في الأثناء هتنقول كبح جماح الضربات العسكرية، أنه قدرتهم على نوع من التراجع للكيان الصهيوني قد يكون هذا هدفهم الأساسي. إلى أي مدى هناك مشروعية لهذا التفكير على حد تقديركم محمد المجذوب؟
0: سيدي الكريم، فن الممكن في السياسة العامة، في الانتظام العام، في العلاقة بين الدول، في السياسات الاقتصادية، ولكن ليس على حساب الناس. فن الممكن لا يكون عبر التدمير والتهجير والنزوح والتضحية بدماء الشعوب. من يمثل الشعب اللبناني اليوم؟ أي خيار؟ إذا أردنا أن نطرح هذا السؤال، أي خيار يمثل الشعب اللبناني؟ هل خيار الاستسلام الذي يأتي بنتيجة فليكن؟
1: أي؟
0: يعني إذا كان هناك استسلام يأتي بنتيجة ويخرج العدو الإسرائيلي من
1: كلياً
0: الأراضي اللبنانية ويحقق الانسحاب، نحن مع هذا الخيار. إذا وصلنا إلى هذا الحد من التعبير نحن مع هذا الخيار، إنما استسلام وخنوع وركود وبالمقابل على حساب دماء الشعب وعلى حساب المزيد من الاحتلال وعلى حساب المزيد من التمركز والقصف والدمار، هذا لا يأتي بصيغة الفن الممكن. يعني لو استطاع هذا الوفد أو استطاع الرئيس الموقر أن يأتي بوقف إطلاق النار، الشعب اللبناني خلف هذا الخيار. إنما هذا الحد من التسليم والاستسلام وبالمقابل لا نستطيع أن نأتي قبوله بوقف إطلاق النار، فليكن خيار المقاومة أفضل.
1: واضح. محمد المجذوب، هل لدى الشعب اللبناني إحساس بالإسناد، بإسناد أوروبي أو إسناد فرنسي أو إسناد من دول العالم؟ هل يعتبر اللبنانيون أنهم مسنودون أو يعتبرون أنهم وحدهم أمام أهوال الحرب؟
0: يعني سؤال أكثر من صعب، لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الملف ليس هناك دولة في العالم إلا وتتدخل بالشأن اللبناني. يعني هل تعتقد أنت بأن هولندا تتدخل بالشعب اللبناني أو بالسياسة اللبنانية؟ يعني لا، ليس هناك من مجال للحديث عن هذا الملف في ظل هذا التدخل الكبير. طبيعة الحال هناك دول عربية وإسلامية تقف خلف قرار الدولة وتدعم هذا الموقف، بدءا بالمملكة العربية السعودية وصولا إلى جمهورية مصر العربية. إنما حالة الإسناد هذه لم يحققها أحد حتى هذه اللحظة بالشكل الفعلي. يعني طبعا يرفض البعض بأن تكون أو يكون لبنان ورقة تفاوض على طاولة التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، إنما إذا استطاعت إيران أن تأتي بوقف إطلاق النار لما لا يعني، وإذا استطاعت دول الإغريق يا أخي أن تأتي بوقف إطلاق النار لما لا. إنما نحن اليوم نتحدث بأن هذه الدولة تتدخل في الشأن اللبناني وتلك فلتتدخل دول العالم كلها وتأتي بوقف إطلاق النار وتمنع التهجير والنزوح والقتل وهدك الدماء والأعراض. نحن مع هذا الأمر.
1: انسحاب إسرائيلي كامل غير مشروط من لبنان ومن الجنوب اللبناني، هل هو أمر ممكن الآن محمد المجذوب؟ هل يرى اللبنانيون يوما من أيام الرفاه والصحة والسعادة داخل بلد جميل جدا، بلد معناها الفنون والأدب والحياة الجميلة، معناها هل حياة أفضل ممكنة في لبنان؟ هل السلام إمكانية في لبنان يوما ما؟
0: الشعب اللبناني سيدي الكريم على مر السنين وطوال الحقبة التاريخية الماضية رغم الأزمات والحروب التي مر بها يعني يحافظ على مبادئه وثوابته وكل فنونه وتراثه إذا صح التعبير. يعني لو شاهدت يوم أمس كوكب من الخريجين من الطلاب والمتفوقين الذين تخرجوا من كلياتهم الجامعية وبالتزامن مع القصف والغارات والدمار، الشعب اللبناني
1: يحب الحياة
0: يعني يفوق الوصف ويحب الحياة ولا يريد الحرب. يعني ترفع اللافتات اليوم بأن لبنان لا يريد الحرب، لا أحد يريد الحرب. يعني الأم التي تخسر ولدها اليوم ويذهب إلى الدفاع عن أرضه أو الذين هجروا، هل هؤلاء يعني يحبون هذه العادة أو يحبون الموت؟ نعم، أنا أستحضر هنا قول الشاعر بأننا نحن نحب الحياة ونحب الموت متى كان طريقا إلى الحياة. لكن في ظل هذه يعني في ظل وجود كيان على حدودك لا يستطيع لبنان أن يهنأ بوجود هذا الكيان. منذ العام 1948 إلى يومنا هذا يتحدثون عن المقاومة، المقاومة كانت نتيجة للاحتلال ولم يكن الاحتلال نتيجة للمقاومة يوما ما. نحن نتحدث عن الفترة التي سبقت العام 1982 عندما لم يكن هناك وجود لحزب الله الذي يعني يتحدثون عن أنه هو السبب. كان هناك احتلال وكان هناك دكور في اجتياح ال 78 وقبلها في المجازر التي حصلت في حولة وعلى الشريط الحدودي للدولة اللبنانية. لم يكن هناك احتلال.
1: محمد، ما هو رأيك في المقولة التي تقول أنه حان زمن التطبيع واتفاقات أبراهام وانتهى زمن المقاومة والسلاح؟
0: حان وقت التطبيع، لم يحن وقت التطبيع. نحن كنا دائما نقول بأن لا يعني بأنه لا يمكن أن يكون هناك حرب دون أن تنتهي بمفاوضات ووقف إطلاق نار. لكن نحن نقول اليوم حصلت الحرب فليكن، فلنذهب إلى مفاوضات غير مباشرة ونأتي بوقف إطلاق نار. حصلت المفاوضات المباشرة ولم نأتي بوقف إطلاق نار. إذا كان هذا العدو بعقليته
1: لا مجال للذهاب ضعفاء
0: بعمقه الفكري وبعمقه السياسي والاستيطاني لا يمكن الحديث معه على سلام طويل الأمد. نحن نقول اليوم بأنه فلتلزم كل دولة وليلزم هذا الكيان حده وحدوده إلى أن يعني تتفق هذه الأمة على مشروع تحريري كبير ولبنان سيكون وراء هذه الدول. إنما إذا وصلنا إلى أن تكون كل دول الطوق بسلام مع هذا العدو نحن نسير خلف الدول العربية وخلف الأمة، إنما بشكل يعني هدنا إذا صح التعبير، ولكن ليس بشكل تطبيع اقتصادي وسياسي كامل مع هذا العدو.
1: شكرا محمد الجذوب، بحبك يا لبنان، هدية لكم انتوما، هدية لشعبنا الجميل اللي نحبه برشا، اللي نتمنيه له كان الخير في هالأوضاع الصعبة جدا الآن في لبنان. ويبدو أنها ستتواصل الآن مع التهجير والنزوح والوفيات وأضربات العسكرية. حبك يا لبنان، صوتها هي، شكون ينجم يكون آخر يغنيها؟ الغنية فيروز على موزايك فام. عسلامة، مرحبا بكم، هذه موزايك موند، احنا نتقابل معكم في ساعتنا الثانية بعد موعد الأخبار، وساعتنا الثانية اللي نوصلوا فيها قراءة للأوضاع في العالم مع فريقنا الكل، مراد، لبنى، خليل، مرحبا بكم، طريقة سلامة للجميع، شهية طيبة للجميع، هذه موزايك فام.
2: بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهل

0: ساعتين إلياس الغربي موزايك موند
1: صندوق شفا.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني.
1: بالله لنا حتى أنا
2: يا أبو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشوف ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر فين تمشي تخط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذيك
3: يدين اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل منشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنيا البيض يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيض بيض بيض
4: ما يقولك إن المرأة يا حب يا روح يا دم يا درس ليك يا حما وخير يا حما وخير أنا وليد بلا صبات أنا وليد ما هدم سحليب يا ملكيت شكون يسريري خذنا ملكيت
5: أسرع الأيامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة
6: وصل صوتك للصندوق
7: صندوق عجب
6: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013
8: 71-113-013
6: سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بعد أسابيع قليلة تدخل إلزامية اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية من المؤسسات. في هذا السياق الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يبين في تصريح لزميلنا غسان العيادي أن موعد الأول من جويليا المقبل يندرج ضمن مسار رقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية الجبائية وفق ما ينص عليه الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2019 وقرار وزارة المالية الصادر في 14 من أكتوبر 2025.
10: بضعة أسابيع يفصلون على موعد 1 جويلية 2026، التاريخ اللي باش يدخل فيه الإلزام القانوني بتركيز جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ الفعلي للفئة الثانية من المؤسسات. القرار هذا يندرج ضمن الخطة الدولة لرقمنة المعاملات والشفافية الجبائية عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 11-26 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019، المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وقرار وزارة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المعنية وآجال الامتثال والتوضيحات الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات والمنشورة عبر منصة الجباية ونص.
9: والخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يوضح لموزايك أن موعد الأول من جويليا يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين ولا يشمل في هذه المرحلة الأشخاص الطبيعيين الذين تم تأجيل انخراطهم إلى سنتي 2027 و2028. والمتحدث ذاته يشير لأن جميع الشركات التي يتمثل نشاطها الرئيسي أو الثانوي في بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك على عين المكان معنية بهذا الإجراء بما في ذلك المطاعم والمقاهي بمختلف أصنافها والمخابز ومحلات بيع المرطبات والمثلجات وغيرها من الفضاءات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان، مشددا على أن المؤسسات التي تمتنع عن الامتثال قد تواجه عقوبات سجنية وخطايا مالية مهمة.
10: تكون المعني بواحد جويلية 2026 هنا لازمنا نكون دقيقين جدا باش ما يصيرش خلط. موعد واحد جويلية القادم يهم حصرا الشركات اللي هم الأشخاص المعنويين لبرتون مورال، ويهمش حاليا الأشخاص الطبيعيين اللي أجلهم مبرج المبرمج لسنة 2027-2028. أي شركة سواء كان نشاطها الرئيس أو الثانوي هو بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك لعين المكان، راهي معنية نحكيه هوني على المطاعم المقاهي بمختلف أصنافها المخابز ومحلات بيع المرطبات والمثلجات النزل وأي فضاء يقدم خدمة الاستهلاك لعين مكان. كل صراحة مرة هذه العقوبات اللي جات في النص التشريعي كانت صارمة جدا. أي مؤسسة ما تمتثلش أو تحاول تغير أو تدور المعطيات في المنظومة بتاعها تعرض روحها لعقوبات سجنية وخطايا مالية كبرى. هذا إضافة لذلك تصنيف الشركات المخالفة ضمن خانة المخاطر الجبائية العالية ورفض المحاسبة بتاعها وتخليها معرضة للرقابة المعمقة.
9: غدا 28 جوان آخر أجل لإيداع ترشحاته لمناظرة الانتداب الخارجية التي أعلنت عنها شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية الانتداب 165 عونا وإطارا بعقود عمل غير محددة المدة بمطارات تونس قرطاج وجربة جرجيس وإسفقسطينة والمنستير. وتشمل الخطط المعروضة للتناظر أعوان استغلال وأعوانا فنيين للاستغلال وسواقا وأعوانا فنيين في اختصاصات تقنية مختلفة إلى جانب أعوان مصالح موحدة لحمل الأمتعة والتنظيف. وأكدت الشركة أن ملفات الترشح ترسل عبر البريد مضمون الوصول مشددة على أن كل الملفات الواردة بعد يوم 8 جوان أو غير المستوفية للشروط والوثائق المطلوبة سيتم رفضها. عالميا موقع ولا العبري ينقل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة نبطية جنوب لبنان. والموقع يضيف أن قائد المنطقة الشمالية يدفع نحو تدمير بنى تحتية عسكرية للمقاومة اللبنانية بمنطقة نبطية. في الأثناء مصدر طبي في مستشفيات قطاع غزة يفيد باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مواصي خان يونس المكتظة بخيام النازحين جنوب قطاع غزة. جماعة بوكو حرام تفرج عن أكثر من 400 شخص خطفتهم قبل أشهر من إحدى القرى الواقعة في شمال شرق نيجيريا حسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواد يتواصل مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس موزايك موند كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين إلياس الغربي. موزايك موند.

0: Human Nature. أهلا مزيك كيف مع السلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الموعد مع ساعتنا الثانية من موزايك موند، بيوبيك مايكل جاكسون يعرف أرقام قياسية في العالم أجمع ويرجع للناس ملك البوب بألبومات وفي مبيعات زاد كذلك في التشارتس. مرحبا بكم، ساعتنا الثانية تنطلق الآن وإحنا نحكي على سياسات الهجرة في أوروبا.
1: موزايك العالم،
0: وزيك العالم خليل، في موضوع الحقيقة يمس من قريب التوانسة، يمس من قريب الجاليات في أوروبا الكل. توصل النواب في البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة من خلال إرسال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى مراكز ترحيل خارج الفضاء الأوروبي.
2: الاتفاق تم في بداية الأسبوع الفارط بين أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية بعد مفاوضات موسعة لاستكمال ما يسمى بميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، ومن المنتظر أن يتم عرض حزمة الإجراءات المتفق عليها على أنظار البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء للمصادقة عليها واعتمادها بشكل رسمي في غضون أسابيع. ومن أبرز النقاط المتفق عليها هو قانون يتيح للدول الأوروبية إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين خارج أوروبا مع التسريع في إجراءات الترحيل وفرض عقوبات صارمة لمن يرفض مغادرة الأراضي الأوروبية طوعا.
3: ما كان قبل أعوام طرحا مثيرا للجدل بات اليوم مشروعا أوروبيا على الطاولة في بروكسل. توصل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء إلى اتفاق يشدد سياسة الهجرة ويمنح الدول الراغبة صلاحية إقامة مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي تنقل إليها ملفات المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وبالتوازي مع ذلك يفتح النص الباب أمام تسريع إجراءات الإبعاد مع تمديد الاحتجاز الإداري حتى 24 شهراً وتشديد العقوبات على من يرفضون المغادرة وصولاً إلى منع دخول الاتحاد الأوروبي لمدة قد تمتد إلى 20 سنوات. التشريع الجديد يأتي استكمالاً لمعاهدة الهجرة واللجوء الأوروبية التي أقرت عام 2024 ودخلت حيز التنفيذ هذا الشهر. فبعدما نظمت المعاهدة الفحوصات الصحية وأمن الحدود وإجراءات اللجوء، يأتي النص الجديد لمعالجة أكثر الملفات تعقيداً. من رفضت طلباتهم لكنهم يرفضون المغادرة، فوفق الأرقام الأوروبية لا ينفذ فعليا سوى أقل من ثلث قرارات الترحيل، فيما يبقى الباقون داخل دول الاتحاد أو ينتقلون بين بلد وآخر. وفي وقت بدأت فيه دول أوروبية مثل الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث عن مواقع محتملة لهذه المراكز من رواندا وأوغندا إلى أوزبكستان، يعود إلى الواجهة طرح سبق أن اختبرته إيطاليا في ألبانيا عبر مركز مخصص لاستقبال طالبي اللجوء قبل دراسة طلباتهم، غير أن التجربة بقيت شبه مجمدة تحت ضغط الطعون القضائية، فيما يبقى حسم هذه الخطوة رهن تصويت نهائي في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.
0: هي توجهات جديدة إذن في الفضاء الأوروبي، وقد تطرح عديد الأسئلة حول العقيدة الجديدة في علاقة بالهجرة أو تنظيم الهجرة والهجرة الغير النظامية. بالهاتف باسم سالم المحامي والمستشار القانوني المختص في قضايا الهجرة من باريس. متر عسلمة، مرحبا بك أستاذ باسم.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عزيزي، أهلا وسهلا فيكم.
0: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. نبدأ بسؤال عايشك، مرحبا بك. إذا نبدأ بسؤال موسع، ماذا يحدث في علاقة بنظرة أوروبا للهجرة وللهجرة الغير النظامية وطلبات اللجوء؟ هل تغيرت العقيدة؟ هل تتغير العقيدة في السنوات الأخيرة وستواصل التغير؟ وإلى أي مدى ستتواصل مع انطباع أن اليمين المتطرف هو الذي الآن يخطو خطوات جديدة نحو تشريعات متشددة؟ هل هذا صحيح وشو رأيك؟
4: عزيزي أنا أول شيء يعني هو حق يراد به باطل بالتسمية، يعني هم نتكلموا عن ميثاق يسمى الهجرة وهو أبعد ما يكون ويتكلم عن الهجرة. هو يتكلم عن اللجوء فقط. يعني كل هذه الإجراءات وكل هذه الاتفاقية تتحدث عن القادم بطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، وليس القادم بسبب أسباب اقتصادية ويريد الهجرة أو العمل في الاتحاد الأوروبي. فهم يتكلمون مثل ما قلت لك هجرة، ولكنها هي فقط لجوء. الهجرة انتهت بشكل نهائي وقطعي في الاتحاد الأوروبي، لكنها بدأت باللجوء كباب موارب يمكن للشخص إذا يتعرض لاعتداء، إذا يتعرض للضغط، إذا يتعرض لاضطهاد سياسي أو جنسي أو عمل أو غيره من هذا الأمور، أن يتقدم باللجوء دول الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من هذه الظروف التي سيقبلها الاتحاد الأوروبي، إلا أنه شددها وأصبحت غير إنسانية أيضا. ومثل ما قلت حضرتك بوصول اليمين، يعني لدعم القرار بأن تكون هناك مراكز احتجاز، هي الدنمارك وإيطاليا. نحن نعرف توجهات الحكومات الإيطالية أو كان الحكومة بالدنمارك الموجودة حاليا، هي تريد تمرير هذه المراكز، ولكن غير يعني هي غير منطقية على أرض الواقع. حتى المحاكم الإيطالية نفسها رفضت هذه الترحيلات أكثر من مرة، ومحكمة الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رجعت كثير ناس. أرادت بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي والتي كانت أساسا مرتبطة باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي أن تعيد هؤلاء الأشخاص من رواندا وأن توقف ترحيلهم. يعني هذا الميثاق سوف يصطدم أمام معاتب عتبات المحاكم في كل دول الاتحاد الأوروبي.
0: هو هذا كان سؤالي الموالي، كيف يتطابق ولا تتطابق منظومة حقوق الإنسان في أوروبا وقيمتها الاعتبارية مع سياسات تهجير، وقت اللي يجيك مواطن أعزل يقول لك عاوني راني أنا كان نروح لبلادي أنا مهدد في كياني وحياتي. ولذا أوروبا عادة وأوروبا التقليدية هي أوروبا التي تكون سندا للمظلومين، هل انتهى ذلك؟
4: هو فعليا على الأرض ضمن الميثاق الجديد هو انتهى على الأرض، ولكن هي شددت بطريقة يعني ممكن أن تقول لا أنا لم أمتنع، سأستقبل كل اللاجئين، أنا ملتزم باتفاقية جنيف لكن بشروط. ما هذه الشروط؟ يعني عندما يصل هذا الشخص يجب خلال ساعات أن يتم التشيك على وضعه الأمني، وضعه الصحي، وإذا كان قادم من بلد آمن وهي البلدان التي حددتها دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي لن تنظر بالملف حتى لو كان هذا الشخص في خطر في حال تمت عودته إلى بلده الآمن. يعني نحن نعرف هناك صحفيين يتعرضون للخطر، هناك من يغيرون دينهم يغيرون جنسهم، هناك من مثلا الختان النساء التي هو معروف في فرنسا أن العائلة كلها تحصل على اللجوء في مقابل أن يتعرضون لهذا الضغط. الآن لا، من برا الاتحاد الأوروبي، من دولة ثالثة في الاتحاد الأوروبي سيتم درس هذه الطلبات وترحيل الشخص. وحتى إذا كان هو قابل ومر على هذا الفحص الذي ذكرته الصحي أو الأمني ومن بلد غير آمن، خلال 12 أسبوع فقط سوف يتم البت في قراره. يعني هو لن يحصل على تلك المساعدة القضائية، لن يحصل على هذا العدالة في دراسة موضوعه بسبب السرعة وتراكم الطلبات.
0: إيه، لكن مرة أخرى أستاذ نحاول نفهم الفلسفة وراء كل ذلك، ماذا يعني مراكز إيواء خارج الفضاء الأوروبي؟ أي خطر يمكن لهذه الأشخاص أن يمثلون بالنسبة لأوروبا ككلها؟ معناها وهل تم تحديد المواقع التي تستهدف لإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي وبلدان الاتحاد الأوروبي؟
4: أكيد لا، لكن هناك اتفاقيات، يعني هي تم الحديث عن دول شمال أفريقيا يعني كتونس كالمغرب كمصر كالجزائر وغيرها من تلك الدول، أن يتم اتفاقيات بين الدول القريبة عليها، نفترض وليبيا أيضا. يعني مثلا إيطاليا حاولت أكثر من مرة أن تبرم اتفاقات مع ليبيا، ولكن إحنا ظروف يعني الميثاق تبع الأمم المتحدة أكثر من مرة رفض مخالفات واستعباد وحتى بيع عبيد في ليبيا. فبالتالي هي فضلت أن تكون ألبانيا وهي بين الوسطين، يعني وفعلا أنشأت مراكز ودفعت ملايين اليوروهات على إنشاء تلك المراكز، ولكن إلى الآن لم تستقبل أحد. هي تريد أن تحصل على طابع أو كما نقول كارفان شرعي لما ستقوم فيه في المستقبل، لكن هذا شيء غير قانوني. فالدنمارك تتكلم عن اتفاقيات ممكن أن تكون مثل ما ذكرت حضرتك كازاخستان وغيرها من هذه الدول، لكن أنت تريد ترحيله، لماذا لا ترحله إلى بلده الأصلي؟ لأنه لا يريد أن يتحمل أنه قد قام بهذا الترحيل وشكل خطر على حياته.
0: هذه المفارقة الأساسية، معناها إذا كان أنت رحلت إلى بلد ثاني هذا يعني أنك عندك شكوك حول بلد الأصل، يعني كان من المفروض أنك تقبل عليه طلب اللجوء إذا كان أنت تعتبر لبلاده اختر عليه. ولذلك هنا يولي الأمر هو إبعاد أكثر أو نفي، نوع من النفي بين إسرائيل أكثر منه ميكانيزم ضد معناها ضد وضعية الحال نتاع الإنسان هذاك. يعني هو إبعاد قصري،
4: هي مثل ما قلت حضرتك، هي ميكانيزم جديد كدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي من أمام كل هجرة اقتصادية. يعني هم يريدون أن يعني هو ستكون مراكز الاحتجاز ليس فعلا لمن يستحقون اللجوء، هم ستكون لمن هاجروا فقط لطلب العمل أو لطلب تحسين ظروفه الاقتصادية، القادمين من أفريقيا، القادمين من دول تانية ليست مناطق نزاعات. يعني وهن أكثر من 20 دولة حدد الاتحاد الأوروبي، فبالتالي ستكون تلك المراكز هو لإحباطه. يعني مثلا أنت وصلت إلى الأراضي الأوروبية لكن طلبك تم رفضه، فأنت سوف تفضل يعني سوف تبقى هنا حتى تقرر العودة بنفسك أو تطلب أوراق، لأنه كمان هناك يعني سندخل في تفاصيل ترحيل هذا الشخص. هم لن يرحلوا إلى هذا مركز الاحتجاز قبل أن يتواصل هو مع سفارة بلده ويطلب وثائق سفر تثبت أنه من مواطنين تلك البلد ويتم ترحيله إلى بلده. والعديد من طالبي اللجوء يرفضون هذه العملية ليبقوا في أراضي الاتحاد الأوروبي. الآن الاتحاد الأوروبي من وراء هذه الثغرة القانونية قرر إيداعهم في مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي حتى الشخص يقرر العودة بنفسه أو حتى بلده تقرر أن ترجع.
0: هذا الآن منذ سنوات انطلق البرلمان الأوروبي وانطلق الاتحاد الأوروبي في البحث عن الثغرات، يعتبر أنه كل الثغرات الممكنة للولوج إلى الفضاء الأوروبي يجب القضاء عنها.
4: صح 100%، وهذا ما يتم دراسته فعليا. هم لا يريدون أننا لسنا طرفا في اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان وحق اللاجئين في الأرض، هم واقعين على تلك الاتفاقية. دساتير الاتحاد الأوروبي يعني كلها بالمجمل هي مع تلك الاتفاقية ولا تستطيع الخروج منها، وحاولت المجر أكثر من مرة وحاولت الدول أكثر مرة. يعني حتى الآن ومع هذه الإشكاليات ومع هذه هناك تحفظات من دول في استقبال اللاجئين. الاتفاقية الجديدة فرضت عليهم أنك سوف تدفع 420 مليون يورو في حال لم ترد أن تستقبل أحد اللاجئين أو تقدم موظفين أو تقدم استشاريين على الأرض، أو أنك سوف تدفع عن كل شخص للدولة الذي سوف تستضيف في المستقبل ما يعادل 23 ألف يورو. يعني مثل الدول إحنا كإيطاليا كاليونان هي تعاني، وفرنسا مثلا لا تستقبل العديد، ففرنسا التي حصة مالية يجب أن تدفعيها لتلك الدول إذا أردت عدم استقبال المزيد من طالبي اللجوء.
0: أستاذ، ماذا تغير منذ قبول ألمانيا لآلاف وآلاف اللاجئين السوريين والآن ماذا تغير في العقيدة الأوروبية؟ هل يعتبرون أن قرار ميركل مثلا كان قرارا خاطئ؟ هل يعتبرون أن لا مجال للفضاء الأوروبي أن يستقبل أكثر لاجئين؟ وإلا هل يعتبرون أنه أصبح يجب أن يكون اللاجئ حقيقة مهدد في حياته مباشرة، ومعروف أنه لديه تهديد مباشر على حياته في بلده؟ معناها ماذا تغير في الأثناء؟
4: سيدي، مثل ما قلت لك، اللجوء في أوروبا هو يعني هو من شقين. الشق الأول أنك تحصل على الحماية مثل ما حصل مع باقي السوريين عندما وصلوا إلى ألمانيا، عندما كانت البلد في شكل عام هي في حالة خطر وحرب ونزاعات وصواريخ تهطل هنا وهنا. والشق الثاني وهو أن تحصل على اللجوء. اللجوء هو أنك شخصيا مثل كانوا الهاريين خدمة العلم، كل من كان يهرب من خدمة العلم في سوريا كان يعاقب بالإعدام أو القتل أو التهميش أو غيره من هذه الأمور. صحيح. فكان من حقه الحصول على اللجوء. وهذا ما حصل مع السوريين عندما وصلوا. الآن حتى أنت بتلاحظ كل تصريحات الدولة الألمانية، كل من لا يعمل من السوريين أنه سنقوم بترحيل من حصل على الحماية، هي لا تشمل من حصل على اللجوء أو يعمل، لأنها تعلم أساسا أن السوريين قد دفعوا أكثر من 2.5 مليار يورو لصندوق التقاعد في ألمانيا. حتى المستشار الألماني في آخر تصريحات عندما استقبل الرئيس الشرع وقرر أنه سيعيد أكثر من 80%، ثاني يوم تخرج عليه الصحافة ويعتذر ويقول لا أنا لم أقصد حتى من يهتم بأمي وأبي في مصحات التقاعد هم سوريون. يعني تخيل، أوروبا هي بحاجة لتلك العمالة ولكنها أمام ناخب يميني متطرف لا يقبل بذلك.
0: أي، وهذا يعني أن السنوات القادمة، ما هي تصوراتك للسنوات القادمة تشريعيا وعمليا أستاذ؟
4: سيدي، هم أنا مثل ما قلت لك، هم خلص أوصدوا باب ما يسمى الهجرة. يعني أنا كنت بتمنى عليهم أن يكونوا صريحين يقولوا لا هجرة في أوروبا، ولكنهم فتحوا باب موارب يسمى اللجوء. سوف يحصل على اللجوء من يستحقه، من هارب من حرب من بلده في حالة نزاعات، وسيتم تأهيل هؤلاء الأشخاص يعني حتى من سيحصل على الحماية في المستقبل. هم شددوا عليه أنه لن يستطيع أن يحضر عائلته، هو عليه أن يعمل، هو عليه أن يدفع تأمينه الصحي يعني في دول، وليس المهدد شخصيا بالحماية. ونحن إذا كانت الأعداد من زمان في مئات الآلاف حاصلين على اللجوء، اليوم سيكونون بأقل من 1000، وكل من حاصلين على الحماية سيكون واجبهم العمل حتى يستطيع إحضار عائلته. نحن نعرف يعني لن يستطيع هذا الشخص أن يكون موجود في تلك الأرض وعائلته بعيدة عنه وهي في خطر مهددة.
0: أي معناها بلدان أوروبا تقول لست مستعدة لإعالة أي كان ساعة هذا الحاجة الأولى.
4: لا لا لا، هي ستدخل شيرينج، هي نحن نقول مثل فرانشايزينج، هي الآن تريد هذا اللاجئ أن يحضر الأرض يدفع ما عليه وسنساعده.
0: ولا ولا تقول لك أنا فضاء آمن، لكن في نفس الوقت عليك واجبات أنك تقوم بها. وفي نفس الوقت يقعد إذن الباب المفتوح هو باب التعاون الخارجي اللي فيه كوتا وفيه اتفاقات وين وين مع الدول. إذن بما أنه هجرة الأدمغة تساعد أوروبا وقت اللي تاخذ من بلدان الأصل الناس اللي تم تكوينهم من مهندسين ولا أطباء، تاخذهم حاضرين تصرف عليهم بلدانهم ومن بعد هما يمشوا يخدموا في الفضاء الأوروبي، وفي مجمل الأوضاع يخدموا في الفضاء الأوروبي ساعات بمبالغ أقل من الأوروبيين على مستوى الجراية،
4: أو حتى عندما يصل يعني مثلا نحن في عنا حالة وهو نسميه الباسبور تلو، عندما يصل الشخص من دولة وهو يتمتع بهذه الإمكانيات كمهندس أو كعالم، فهو على من يريد استقدامه من جامعة أو قطاع صحي أن يدفع دبل راتب الفرنسي، تخيل، وأن يدفع دبل المساعدات المقدمة لصندوق التضامن الاجتماعي حتى يتم قبوله والعمل في فرنسا.
0: على خاطر هما يقوموا بهالإجراءات هذه لحماية سواديزون العمالة والعمل في بلادهم الأصلي.
4: تمام.
0: هذا على بلداننا أنها تكون هتنقول تكون على علم بهذا الكل، وتكون بلداننا قادرة أنها تتأقلم مع كل هذا. سيكون ذلك صعبا، وهذا في كل الحالات هتنقول لا يتماشى مع قانون كوني اللي فيه حرية السفر، حرية التنقل، حرية
4: وهو ليس فقط قانون كوني، هو فعلا قانون دولي
0: ودولي
4: يمنع أن تمنع الشخص أن يتحرك في العالم. يعني حتى بميثاق حقوق الإنسان ومبادئ ويلسون، أنت من حقك أن تتحرك في دول العالم جميعا دون أن حد أن يمنعك أو كذا، وهذه الأمور يعني هذا الشكل واضح وهو دستوري في كل الدول، لأنها كلها
0: وهو خطير أستاذ، على خاطر يوصلنا إلى نوع من الانفجار العالمي في وقت من الأوقات، وقت اللي أنت يكونوا لزينيقاليتي يعني يكونوا الفوارق كبيرة جدا بين الشعوب، وقت اللي تستأثر جزء من العالم الثراء العالمي ويكون جزء آخر عايش تحت وطأة الفقر، 100% بيجي وقت وتنفجر الأوضاع. شكرا لك، بارك الله فيك.
4: أهلا
0: بك. شكرا لك أستاذ سالم. الموعد معك باسم سالم، هو محامي ومستشار قانوني مختص في قضايا الهجرة من باريس. صعبة الأمور يا جماعة، صعبة في العالم يا جماعة. رجعين شوية آخر نحكيه من المائدة إلى الصيدلية، شعوب تحافظ على صحتها بالغذاء وأخرى تبحث عنها في العلب. معنا الضيفة الدكتورة وفاء سعيدة الأخصائية في التغذية العلاجية، شوي آخر الموعد معها بالهاتف، راجعين بعد لحظات.
1: بابا يكمل voyage en bateau.
5: الفواياج مع جيمفي منه سفر ومنه رحلة في البحر، هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: Kouna Rahat, Mounos Finhar El Maïs Saatin, Elias El Gharbi, Mosaïque Monde.

0: ديزرت روز، اللقاء المتميز ما بين مامي وستينج، الغنية اللي إلى حد الآن حلو شوية اليوتيوب. شوفوا جين زيد وأنا غيره كيفاش سيروا الرياكت عليها، غنية متميزة تهز إلى عوالم مختلفة، وكانت لقاء متميز جدا في عالم لم يعد فيه الطعام مجرد وسيلة لسد الجوع، أصبحت علاقتنا به بما نأكله تطرح أسئلة أكبر بكثير. لماذا تتمتع بعض الشعوب بمؤشرات صحية أفضل رغم أنها لا تنفق أكثر على العلاج؟ ولماذا ارتفعت في مجتمعات أخرى معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب بالتوازي مع ارتفاع استهلاك المكملات الغذائية والأدوية والحلول السريعة؟ وتفرجوا في اليوتيوب قداش موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مطابخ تحافظ على تقاليدها الغذائية وأسواق ضخمة تبيع وعود الصحة داخل العلب، يبدو أنه ما نضعه يوميا على موائدنا قد أصبح أحد أهم العوامل اللي ترسم مستقبل صحتنا وصحتنا العمومية. زاد كذلك، فهل أصبح الغذاء مجرد عادة استهلاكية فقدت معناها؟ وهل غيرت السرعة التي نعيش بها علاقتنا بالأكل؟ ولماذا أصبحت بعض المجتمعات تبحث عن الفيتامينات والمكملات أكثر مما تبحث عن الوجبات المتوازنة؟ أسئلة كثيرة يفتح التقرير لعدو زميل خليل العماري، واللي أخذنا في رحلة بين ثقافات غذائية مختلفة وبين أرقام خاصة ومعطيات تكشف كيف يمكن أن تبدأ الصحة من المائدة أو تنتهي عند الصيدلية.
1: موزايك العالم.
2: ليس كل الناس يأكلون بالطريقة نفسها، ولذلك لا يمرضون بالطريقة نفسها أيضا. في بعض أنحاء العالم تبدأ الصحة من المطبخ، وفي أماكن أخرى تبدأ من رفوف الصيدليات. في اليابان مثلا يعيش الناس أكثر من 84 سنة في المعدل. أطباق صغيرة، تنوع كبير، وأسماك وخضروات وأرز وسمنة تعد من بين الأدنى عالميا. وفي دول البحر المتوسط لا تزال وصفة قديمة تقاوم الزمن، زيت زيتون، بقول، خضر موسمية وأسماك، وثقافة تعتبر الأكل عادة اجتماعية لا مجرد استهلاك سريع. لكن الصورة تختلف في أماكن أخرى. في الولايات المتحدة مثلا تتجاوز السمنة لدى البالغين 40%، فيما أصبحت الأطعمة المصنعة جزءا يوميا من حياة الملايين. هناك يكبر أيضا سوق المكملات الغذائية عاما بعد عام، وكأن الناس يبحثون داخل العلب عما فقدوه داخل الأطباق. السؤال هنا ليس من يأكل أكثر، بل من يأكل أفضل. الفرق لا تصنعه الثروة وحدها، بل تصنعه العادات. حين

0: تحول الصحة نفسها إلى سوق، فيتامينات تشترى دون تحاليل، مكملات تستهلك يوميا حتى من دون حاجة حقيقية، ومضادات حيوية تستخدم أحيانا كحل سريع رغم أن العالم يدفع ثمن ذلك غاليا. وفي تونس تحديدا تبدو الصورة أكثر إثارة للانتباه، فالتونسيون يعدون من أكثر الشعوب استهلاكا للمضادات الحيوية عالميا. استهلاك التونسي يفوق استهلاك الفرنسي بمرتين ويصل إلى 5 أضعاف مقارنة بالمواطن الهولندي. وفي المقابل تنتشر أيضا ثقافة استهلاك المكملات الغذائية والفيتامينات بشكل متزايد، حبوب للطاقة وأخرى للمناعة وثالثات للنوم أو للتركيز. وكأن كثيرين أصبحوا يبحثون عن الصحة داخل العلب أكثر من بحثهم عنها داخل الأطباق. أسئلة تفرض نفسها، كيف وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها العلاج يسبق الوقاية؟ وهل يمكن تعويض نظام غذائي سيء بحبوب جيدة؟ التجارب العالمية تقول شيئا مختلفا، الشعوب التي حافظت على علاقتها بالغذاء الطبيعي لم تكن تبحث فقط عن الشبع، كانت تبني الصحة وجبة بعد وجبة. وفي النهاية قد لا يكون سر الصحة موجودا داخل المختبرات فقط، بل ربما ما زال موجودا على المائدة.
1: الدكتورة وفاء سعيد الأخصائية في التغذية العلاجية، دكتورة مرحبا.
2: يعيشك أسلامة، مرحبا بيك، مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا.
1: شكرا لك دكتورة اللي موجودة معنا مباشرة في موزايك موضة. السؤال وبصفة مباشرة، ناكلوا صحيح ولا غلط في تونس؟
2: سمحني؟
1: ناكلوا بالصحيح ولا بالغلط في تونس؟
2: والله كنا ناكلوا بالصحيح.
1: كنا معناها الماضي. يلا
2: في الماضي، العشر سنوات الأخرانية وإلى 20 سنة الأخرانيين شهدنا استهلاك كبير للمكملات الغذائية. نقول الأكثرية 10 سنين الأخرانيين، والتجأنا أكثر للأكلة السريعة، أكثر منها للطبخ التونسي واللي هو يتسمى الطبخ المتوسطي، واللي هو عالميا معروف اللي هو أكثر طبخ صحي. احنا بالملاحظة وحتى بالأرقام معناتها قاعدين نلاحظوا اللي تونس الاستهلاك متاحة الحق في المكملات الغذائية ما فماش احصائيات موثقة وموجودة في تونس. كما كنت تحكي انت على السوق العالمية، معناتها نشوفوا اللي من هنا ل 2035 نوصلوا ل 400 مليار في السوق العالمية. وكي نحكي أرقام هائلة كما هكا، راهو نحكي وراها على ببليسيتي وعلى دي جروب كبار وجودهم في أسواق كما السوق التونسية، فهمت؟ وتعمم خاصة في هما خاطر في الدول العالمية والمتقدمة موجودين. العشر سنوات هذوما ولاو يخدموا أكثر على البلدان اللي هي معناتها في إفريقيا، في
1: آسيا. لكن مدام خليني نفهم حاجة، احنا كيفاش تبدلوا لي زابيتود نتاعنا؟ كيفاش تبدلوا؟ معناها بصفة عامة، ما نعرفش نحكيوا على الوجبة العائلية اللي كانت موجودة واللي هي متكاملة واللي فيها زادة قدرة شرائية معينة وتوفر معين للمواد الغذائية اللي اليوم تبدلت، وإلا الريتم متاعنا تبدل، وإلا ولينا ناكلوا أوترومان، دونك فزدت ماكلتنا، ولينا ناكلوا برشا جنك فود، وناكلوا برشا في الشارع، وناكلوا برشا في السالف، وناكلوا شنو اللي تبدل بالضبط مدام؟ وصف لي الوضع العام ساعة وبعد نحكيوا على المكملات الغذائية سبيسيفيكمان.
2: الوضع العام اللي احنا راهو المونديالايزاسيون في اي بلاد من كانت، مش تبدل العادات نتاع البلاد هذيك. معناتها احنا توا مثلا انت الكل تخدم، صغار تقرا وما تروحش باش تفطر، هذا اول حاجه. معناتها احنا مثلا فطور نص النهار اللي هو قبل، ونحكيو راهو قبل 30 و40 سنه التالي، مش نحكيو على قرون.
1: اللي نعرفه سكو فطور عند دول كان في الدار،
2: يعطيك الصحة
1: روح من المدرسة تعمل

0: الحصة الصباحية تمشي تفطر في داركم، هذا يا جنيرالمون نحكيو على المدن التونسية العادية، الكل تقريبا تفطر في دار ترجع للحصة المسائية حتى أي
1: حتى في العاصمة معناتها 30 سنة كلنا كنا نمشي ونفطروا عند دول في ديارنا. سوا سوني با بوسيبل معناتها البو والأم يخدموا باش يروحوا للدار حتى باش يجيبوا صغيرهم ويفطروه في ساعة معناتها معناتها لو فات اللي العباد تخدم الكلها واللي فما ساعة في الأخر بكل بوز نتاع فطور واللي تتخلي الفطور هذا كان نص النهار اللي كان يلم العائلة الكل واللي هو كان طايب في الدار ولا ما عادش ممكن. حاجة ثانية علاش وصلنا للجنك فود والفاست فود واللي زاد غلاء المعيشة راهو توا ساعات العباد كي تقول له أنت باش تاخذ كسكروت وإلا باش طيب فطور راهو الكسكروت اللي طالو أرخص بهيك واللي هو ما هوش صحي معناتها العبد الكسكروت هذيك وقت اللي ما عنديش الوقت وإلا مش هذيك نورمال ما فطورنا نتاع معناتها
0: انتشار كبير للستريت فود في تونس صحيح
1: انتشار كبير لاحظناه زيادة ولات توا الديليفري معناتها العبيد تكمندي من احنا هذيا
0: تستسهل انا تكمندي
1: استسهلناها من كوفيد من بعد تواصلت وتوا استسهلوها الناس الكل وبرشا ما عادش طيب وتستسهل اللي الفطور يجيهم للدار حاضر فما كما قلت لك العوامل نتاع السوسيتي اللي هي تبدلت وليت ان تران شانج وفما الزيادة نتاع غلاء المعيشة وغلاء القدرة الشرائية نقصد المعيشة كي نقولوا المعيشة راه ممكن نحكي وحتى خضر وغلال مثلا مش نحكي في حاجات اللي هي من أصلها غالية معناتها احنا حتى
0: لحم وحوت ودجاج
1: كنا هذيك الحوت اللي نتاع اي نتاع كل يوم فهمت
0: سردينة ولا ماكرو ولا غيره به. سؤال عطاير في علاقة بالمكملات الغذائية مدام الآن مثلا كيفاش نجم نعرف أنا إذا كان جسمي يحتاج فعليا إلى مكمل غذائي معين وإلا النظام الغذائي متاع اليومي كافي وإلا غير كافي
1: بس هو راهو فما معناتها فما علامات العلامات اللي يوصفها متاع التمريض في العيادة نجم توجهنا اللي هو نجم يكون عنده نقص في أي فيتامينات أول ما نقص راهو وأي طبيب خاصة في مجال التغذية باش ينصحك راهو باش تعاود تنظم صحنك وتنظم مكلتك على خاطر راهو ما فماش حاجة مكمل غذائي ينجم يعوض فيتامين موجودة في أي مكان من ماكلة راهو الامتصاص متاعها الحاجه معناتها ناتشورالمون البدن هذيك يمتصها خير برشا ثانيا رانا في العياده رانا ننتشئوا للتحليل معناتها التحليل في المخبر هو اللي نجم يقول لك العبد هيك ناقص في الفيتامين دي مثلا ولا في فيتامين دي
0: مغنيسيوم ولا غيره
1: مغنيسيوم ولا غيره اما اللي احنا قاعدين نلاحظوا فيه راهو معناتها حاجة أولا تلاحظها في السوسيتي وتلاحظها في العيادة أي. العبيد تجيك وهم عندهم مكملات غذائية ويأخذوا فيهم وتبدأ معناتها مش نوع ومش اثنين راهو ثلاثة أربعة أنواع وهذا للنوم وهذا للدرجة ما غير أي وصفة طبية وما غير حتى استشارة ساعات خاطر فلان أخذته ولا فلان أخذه ونصح بها
0: هذا إيفيدامون مخطر خلي نقولوا لي هذا إيفيدامون مخطر معناها على خاطر نعرف شكون يدور بشكارتو توا ولا مثلا معناها عنده جيلول للنوم وحربوشه للفيتامين وحربوشه للبي وحربوشه للسي وحربوشه للدي وحربوشه تنقص له من الانكسيتي وحربوشه تنقص له من تعاونوا على النوم وهما كلهم من معناها ماخذهم من عند اصحابه ما غير حتى ولا من الانترنت ولا غيره جوستومون هل باش ننصحوا احنا لهنا مدام معناها شنو الخطوة الصحيحة العبد كيفاش لازم يعمل على حد تقديرك ساشوني مش الناس الكل راو يمشيوا للديتيتيسيان ومش الناس الكل يمشيوا لل معناها قادرين انه يكون عنده العرف اللي يلزم باش ياخذ الوصفة الصحيحة له شنو الثنية الاولى وتوكاش لي بون براتيك
1: والله الوصفة الصحيحة والثنية الاولى هي نعم نرجع للأكلة التونسية المتوسطية راهو اللي ناخذوا فيه كلهم في العلب راهو موجود في الريجيم ميديتيرانية راهو بالحق إذا كلاسي مونديالمون أول معناتها ريجيم صحي.
0: ما سمحني دكتورة نقص عليك سمحني نعرف قصت عليك برش لكن مش يكون هو في المعايير هذيك لازم يكون كامل مدام لازم يكون فيه معناها سمك الأزرق لازم يكون فيه الأوميغا 3 لازم يكون فيه العظم لازم يكون فيه الدجاج لازم يكون فيه اللحم لازم يكون فيه الخبز وخبز النخالة لازم يكون فيه زيت زيتونة لازم يكون فيه سلطة صحيحة إيه معناها لو ريجيم تاعنا ني با دوني زاد نون بلو مدام ما هذا المشكل فهمت شنو دونك اش نعملوا مال
1: أما هو صحيح أما راهو نجمو نرجعو الحاجات اللي هما أبسط شوية
0: مثلا
1: والحاجات كيما نقولوا مرقة الخضرة يعني ديما ننصح بها معناتها نقول لهم راه ما فماش حاجة صحية قد مرقة الخضرة ورانا أوني با أوبليجي نزيد زيتونة نعرف اللي العباد تنجم تطيب بيه وتنجم ما تطيبش بيه وآخر آخر ترتيب تحط مغيفة زيت زيتونة باش يقعد المنافع نتاعو موجودة وهو إلي تخي ريش أون أوميغا 3 ونا با بزوان باش نزيدو عليه حاجات أخرى
0: ما لازمش نزيدو أكثر أي
1: خضرة احنا ما عادش تعمل معناتها قبل كان برشا الكوكسي بالخضرة الكوكسي صحيح
0: وبنين ياسر صح وبشفان للناس الكل أي
1: كيف تراه
0: معناها بالفول وبالخرشف وبال معناها فريمون فاوح بطريقه غريبه معناها حاجه بنينه ياسر
1: وثانيا راهو كامل هذه اللي لازم زاد العبد يفهم اللي هو كامل نجم العبد راهو زاد يعمل كفته حتى بالسكينه اللي في الحكوكره معناتها ما يفو با الي في حاجات وصفات غاليه ومش في متناول العباد الكل راهو السردينه اللي في الحكه الكارد لي فيتامين نتاعها الكل
0: معناتها
1: الغاز والغاز معناتها اكسيسيبل للعباد الكل
0: دونك انت قاعده تقول لي سيت ان ايتا ديسبري قاعده تقول لي هي طريقه عيش
1: هي طريقه علاش العبد يتم يخمم هكا تو احنا كي نشوفوا شنو اكثر بلاد قاعده تستهلك في المكملات الغذائيه باش نلقاو اللي هي امريكا سبعة امريكاني على عشرة ياخذوا في مكملات غذائيه اي بورتون كي نشوفوا الوضع الصحي ريالمون في امريكا تقى معناتها 40% من الامريكان يعني بالسمنة بريسك 18% من امراض السكري هذا نحكيو على زادجول معناتها ترى اللي هو فينالمون هذيك مش معناتها راهو ناكل مبلبط في الماكله وناكل في الشارع وناكل في الماكله المصنعه اتسيتيرا ومن بعد باش ناخذ مكمل غذائي وهذيك باش يكون سحري وباش معناتها باش ينفعني في صحتي.
0: دكتوره
1: المكمل الغذائي راهو إلي لا بور كوريجي ان ديفيسيت وراهو ديفيسيت جينيرالمون تبدا معناتها يا اما ثم بالحق علامات طبيه ظاهره وواضحه والا بعد تحليل.
0: المكملات الغذائيه الان مدام في علاقتها بالبروتوكول نتاع الادويه فما مشكل في اني ناخذ دويات يوم ما ناخذ مكملات غذائيه
1: فما وهذه يقولوا لل معناتها لي باسيون اللي يبداو ديجا نقولوا احنا بولي ميديكي يبداو عنده برشا دويات راهو المكمل الغذائي ما تنجمش تاخذه من راسك راهو طبيبك هو اللي ينصحك اسهل حاجه هي اليود اللي فما برشا مكملات غذائيه فيها اليود وبرشا عباد تاخذها وينجم يكون عنده امراض غده وساعات حتى نون دياغنوستيكي راهو
0: اي خاطر ما في بالوش
1: معناتها فهمت تنجم تضر وهو من بعد فاهم علاش
0: فما مدة زمنية ناخذوا فيها مكملات غذائية، وإلا ساعات فما شكون تبدأ الحكة ما تغيبش على الدار، معناها ديما موجودة وديما أبورتي دما. هل البروتوكول نتاع المكمل الغذائي مربوط بمدة زمنية معينة وإلا لا مدام؟
1: هو ديما يكون مربوط، ديما راهو مربوط بمدة زمنية، معناتها احنا اون دو كور مشو مدى، معناتها مش العام 12 شهر راهي اكثر ما خذتها غالطة. لو مثلا في تونس نعانيو من فقر في الفيتامين دي، واللي هو قول انت احنا بلاد فيها برشا شمس. هي ثم اون اتيود ريسانت تعملت واللي هي لا بروفي لي بورتور ميديتيرانيان كله ينقص من امتصاص الفيتامين دي. باهي معناتها وهذه حاجه جينيتيك، ماهيش معناتها مش في ماكلتنا ولا في هذا، سي لا جينيتيك. مي باركور ما ناخذوش فيتامين دي في الشمس، خاطر كمان في الصيف رانا اكسبوزي وراهو نخليه شويه بدنا يصنعها، هي سلاسل فيتامين يصنعها، نخليه له كمان في الكاباسيتي باش يصنعها، ما نخليوش زاد بدنا يستين اللي فما حاجات ما ما ما كيفاش نقول لك ما عادش هو يصنعها pour son sa propre immunité aussi.
0: وهذا مهم ياسر، يعني البدن عنده التوازن متاعه، قد يختل هذا التوازن إذا كان أنت تجيب له فيتامين دي وإلى غيره بطريقة غير واعية ولا بطريقة كبيرة، معناها يولي هو بيده ما عادش ينتجها كالكوبا، يعمل انديفيسيت كالكوبا،
1: يعمل بخل في انتاجها،
0: بخل فولا هاي. دونك دكتورة مخ الهدرة، على خاطر الوقت يدهمنا، نظام غذائي متوازن وقد يكون قريب جدا من عاداتنا وتقاليدنا، هذاك به في نفس الوقت، يعني جيتك في نفس الوقت، اذا كان باش تاخذ ولا عندك امبزوان ولا عندك قلق ولا عندك انكسيتي ولا عندك مؤشرات في حاجه معينه، تمشي للطبيب التغذيه ويعطيك بروتوكول ويكون محدود في الزمن ويقول لك بالضبط كيفاش تعمل، وهكاك يكون فما نجاعه. خلي الكلمه الختام مدام.
1: يعيشك سيليس، أني يعجبني برشا السوجي هذي، خاطر بالحق منحبش للسوق العالمية تطغى على عاداتنا وتقاليدنا.
0: هذا معقول
1: نحكي لك كمثلا كطبيبة، مي كأم وكسلطية،
0: معقول جدا
1: تراهم في تطيبنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا، جدودنا كانوا يعملوهم وإحنا توا بالعلم فهمنا علاش كل حاجه يحطها مع كل حاجه هذيك في التطيب،
0: لونتي اوكسيدون والكركم وبرشا حاجات،
1: برشا حاجات راهو كان نرجعوا للاكله التقليديه نتاعنا راهو نجم نتجنبوا برشا امراض، وراهو ديما لازمنا نقولوا اللي نوتر نوريتور سي نوتر برومي ميديكامون، راهو الماكله نتاعنا هي هذيك اول دواء عنا ولي ديسبونيك.
0: شكرا لك دكتورة، بارك الله فيك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا. الموعد مع دكتورة وفاء سعيد، الأخصائية في التغذية العلاجية. alors فيتامين دي، سولي بلو، سولي فيترينغ لويزا، سولي بلو، مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. الموعد معكم في موزايك موند على موزايك فام، الساعتين من زمان من وصلنا ساعتين، شكرا الخليل، شكرا لبنى، شكرا المراد. الدكتورة كانت تقول كلوا مليح صحة وبشفاء، لكن كونوا زادا كذلك حسب عاداتنا وتقاليدنا، الواحد كيبدا مخه محلول شوية يلقى الحلول اللازمة. في الأمان، شكرا لكم.

مستمرين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: لوريم سامر فيستيفال سيليبر سا ديزيام إيديسيون لي 12 و 13 جوان أو غران أوتيل كيركانا. دو جور دو فيت، دو بارتاج إي دو ميزيك دو موند. أفيك دي أرتيست ناسيونو إي إنترناسيونو دونز أون أمبيونس أونيك أو بور دو لا مير. بيمبو، لا فليشا نيغرا، ليبيس. Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de... Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Double Co et Mosaïque FM.
3: عشبين ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة عشبين خيوغر ديريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عشبين ديريس عيش جو المونديال.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يحدد يوم 30 جوان 2026 كآخر أجل لتلقي مقترحات منظوره وتوصياتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027. والمجمع يدعو كافة منخرطيه إلى الإسهام الفاعل في إعداد التوجهات الاقتصادية والمالية المقبلة من خلال تقديم مقترحات مدعومة بتبريرات وآراء تفصيلية بما يتيح دراستها وإدراجها ضمن الوثيقة النهائية التي سترفع إلى وزارة المالية. ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يؤكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز دور المحاسبين كشريك في تطوير المنظومة الجبائية والمالية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول عملية مستمدة من واقع الممارسة المهنية. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية وذلك بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية. ويهدف مقترح القانون إلى مراجعة وتحين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية فضلا عن معالجة الإشكالات المرتبطة بالهشاشة الوظيفية والمالية التي تعانيها هذه الفئة. يذكر أن اللجنة كانت قد عقدت سابقا سلسلة من جلسات الاستماع شملت ممثلين عن جهة المبادرة ووزارة الشؤون الدينية والهياكل المعنية بالوظيفة العمومية خصصت لدراسة الجوانب القانونية والمالية للمقترح وانعكاساته المحتملة على الميزانية العامة والأنظمة الأساسية بالقطاع العمومي. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ظهر اليوم الأحد. وفي أعقاب الهجوم أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم تنفيذ الغارات بتوجيهات من وزير الحرب إسرائيل كاتس. بيانات ملاحية تكشف عن نشاط مكثف لثمان طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مياه الخليج وخليج عمان وذلك بعد مرور ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين بدعوى أنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع أحمد في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
4: الأولى في تونس.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس
7: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
8: أريدو طور عالمك.
9: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني مواعيدنا الرياضية. الموعد اليوم مع أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي باش نبداو فيها بها بليتو. المفروض توا في الوقت الحالي ثم استقبال رسمي من رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد لوفد المنتخب الوطني التونسي اللي باش يتحول اليوم المشاركة في كأس العالم. الوفد في رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة، المدرب الناخب الوطني صبري الموشي، المدير الرياضي، مسؤولين من الجامعة، من ثم لقاء مع الملاعبية وبقية الإطار الفني. هذا كل تشجيعهم قبل التحول للمكسيك وتشريف تونس ورفع راية العلم التونسي في أقوى مسابقة في كرة القدم في العالم. نحكيه على كأس العالم القادمة 2026، دوك المفروض تو يكونوا موجودين في قصر كارتاج وين الاستقبال قاعد يتم بالطبيعة من رئيس الجمهورية للوفد المنتخب لتشجيعهم وتحفيزهم قبل التحول إلى المكسيك. التحول المكسيك يكون اليوم 5 متاع العشية عبر الخطوط التركية، رحلة من تونس اسطنبول ثم اسكال تقريبا 3-4 سوية، من ثم يتحولوا إلى مونتيري. أول ماتش لنا يكون ضد السيات نعفو كلنا 15 جوان 3 متاع الصباح في ستادو مونتيري. كلنا وراء المنتخب الوطني التونسي تغششنا البارح، خسرنا 5 بليش. الوديات ديما ما تعكسش الأمور الصحيحة، نتذكروا كل عملنا 1-1 مع البرازيل، بعد خرجنا من تورو في كوباراب وخرجنا زادة من الثمن النهائي في كأس أفريقيا. قبلها كان نرجع زادة في التاريخ، رغم ما ننسيوش عام 94 وقت نظمنا كأس أفريقيا الأمم هوني في بلادنا في تونس، عملنا ماتشوات سبكتاكولير، الناس كل صفقة شيخة كورة، الناس اللي حاضر عليهم وتلقاهم حتى في اليوتيوب موجودين. عملنا ماتش كبير برشا برشا ضد هولندا، عملنا ماتش أكبر برشا ضد المنتخب الألماني، ربحنا بلغاريا. بعد شنو صار في 94 في كأس أفريقيا خرجنا بريميتور، دونك ما هي إلا ماتش ودي باش نصلحوا به إن شاء الله يا ربي. المنتخب يدارك وإن شاء الله الرجعة النفسية تصير أمام المنتخب السويد في المباراة الأولى، خاطر هذيك هي الماتش كلي اللي باش يخلينا إن شاء الله نتعديو إلى الدور الثاني. منتخب الوطني الأولمبي يلعب يواصل مشاركته في دورة موغيس غيفيلو اللي هي تورنوا طولون. منتخبنا يلعب اليوم ضد المنتخب الصيني اللي أقل من 20 سنة. الصين اختارت تلعب منتخب أقل من 20 سنة، دونك الماتش 5:30 متاع العشية. في الترتيب كيفاش الترتيب؟ العربية السعودية والصين عندهم 6 نقاط، لكن ردوا بالكم راهم لاعبين 3 مباريات، احنا عندنا لافونتاج اللي احنا لاعبين 2 مباريات فقط، واحدة ربحناها الأخرى خسرناها، عندنا 3 نقاط، عندنا فرصة كبيرة برشا اليوم باش نرجعوا إلى المركز الأول في الترتيب متاع دورة تورنوا طولون. عندنا 3 نقاط كيفنا كيف الكونغو الديمقراطية، وكولومبيا في المركز الأخير عندها 0 نقطة منذ بداية مشاركتها في تورنوا طولون. ونذكر كونه بعد الدورة ذي أنيس بوجلبان سيغادر رسميا منصبه كمدرب للمنتخب الأولمبي. اليوم الموعد مع مع انتخابات رئاسة ريال مدريد. ديجا خنتابعوا اللايف شنو اللي صاير، خاطر مبيغري خليت البورسنتاج مرتفع جدا حتى ال 20 دقيقة التالي. فلورنتينو بيريز حسب ماركا هو اللي متقدم في الانتخابات هذيا ب 64% فاصل حاجة مقابل قديش هذوما 54 ولا 64% مقابل 35% للمنافسة نتاعو. ونحكيه على إنريكي ريكيلمي، نسبة المشاركة مرتفعة جدا، زادة إلى حدود تقريبا ماضي ساعة إذا حدود نص نهار بوقت تونس 12,650 عضو من السوسيوس قاموا بإدلاء بأصواتهم، يعني 16% من الناس اللي عندها الحق تصوت لرئاسة انتخابات في الانتخابات نتاع ريال مدريد. 7 يتم غلق مراكز الاقتراع، وحسب كل وسائل الإعلام الإسباني تشوف في الصورة يتابعوا فينا سبور باي موزايك هذه انتخابات ريال مدريد كيفاش منظم الأمور الغادي. دونك حتى التوى فلورنتينو بيريز هو اللي بشي يواصل رئاسة ريال مدريد، وبالتالي بشي يوفي بيعوده أولها يرجع مورينو لتدريب الريال مدريد. يوم زاد ثم موعد آخر مهم جدا وفي برشا متعة وفرجة للناس اللي تحب القوائل متاع الصيف وتحب معها رولون جاروس. اليوم في فيليب شاتخي ماضي ساعتين توا ينطلق الفينال متاع رولون جاروس. صاحب المركز العاشر في الترتيب فلافيو كوبولي يلعب أول نهائي ليه في عمر 24 سنة أو النهائي ليه في الجران سلام، يلعب ضد ألكسندر زفيريف صاحب المركز الثاني في ترتيب الترتيب العالمي للتنس. هذه هي رقم 3 في الجران سلام بالنسبة لزفيريف اللي كان خسر ليو سوبين 2020، خسر زاد رولونغاروس 2024 مع الكاراز، وخسر لوبين دوسترالي مع يانيك سينر في 2025. في الهيد تو هيد فلورنتينو كوبولي ربح مرة واحدة زفيريف، زفيريف ربح 3 مرات وتعدى النصف النهائي بعد ما فاز على ياكوب منسيك، في حين فلافيو كوبولي تعدى فورفي بعد ما خرج فورفي بليتو ماتيو أرنالدي، انسحب من الدمي فينال. وهكا اليوم نشوفوا شكون اللي بيش يربح رولان جاروس. في كل الحالات اللي بيش يتوج اليوم بيش يكون أول تتويج ليه في رولان جاروس. ماتشوات اليوم 5:30 العشية، الدنمارك تواجه أوكرانيا، كرواتيا 8:15 تلعب ضد سلوفاكيا، اليونان 8 متاع الليل تلعب ضد إيطاليا، المغرب تلعب ضد النرويج 8 متاع الليل، في 9 متاع الليل الإكوادور تلعب ضد غواتيمالا، وكولومبيا يواجه الأردن نص الليل. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزايكا في بوانيت. نخليكم توا مع سوسن في كلوب ويكند.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
8: أريد طور عالمك.

Hey, bon dimanche à tous à la Mosaïque FM. احنا معاكم كيف العاده والعوايد في كلوب ويكاند للخمسه متاع العشيه 29 درجه تو في تونس العاصمه. برشا ناس مشاو يبحروا. صحه تبحيره لكم انتوما, ولو انه فما شكون حكايه التبحيره مؤجله اليوم. هما نحكي على جماعه الباك اللي على اعصابهم ستريسي, احنا رانا قلوبنا معاكم. اي بون شانس ليكم الكل. لو بروغرام اليوم في كلوب ويكاند باش نحكيو مع شاب اسمه أيوب, هوايته الفريستايل متاع البسكليتات في سكيل ديسكوفري. وفي كلوب انفلونسور ضيفنا هو أحمد جبيلي, محتوى كوميدي نحكيه معاه بأكثر تفاصيل. وفي فغي وفو باش نجاوب على سؤال قاعد يطرح نفسه برشا هالأيامات على السوشيال ميديا, شنو حقيقة تسكير الكونتوات وعلاش برشا انفلونسورز قاعدين يتشكاو من نقص في الفولورز متاعهم. وكيف العادة باش نتابعوا الأنشطة اللي يعملوهم الشباب في إطار حياتهم الجامعية والجمعيتية. ما خليكم مع بلاكي اليوم معنا حسام, اليوم معنا وائل, من بعد باش يبدل مع شاكر, وانا سوسن الغريبي معكم للخمسة تاع العشية وشوي اخر. استنوا باد باني نويفا يولا. ما نخليكم توسويت مع رايان كاسترو كابو جانكستا في لا فيلا.

0: سمعتوا جينيريك مسلسل ممكن اللي يمثل فيه ظافر العابدين ونادين نسيب بنجيم ممكن من عند مروان خوري. سمعتوا هلا مزيكا فيم في كلوب ويكاند وقايد كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور.
0: وكل مرة في الروبريك هذه نستضيف صانع محتوى يكون ناجح في المحتوى اللي يعمل فيه على السوشيال ميديا والأرقام هي اللي تحكي. وضيفنا اليوم هو صانع محتوى كوميدي عرفناه برشا على تيك توك على الانستغرام في سكتشويت يلعب فيهم زيدا دور الأم ولو انه توا هكا شوية بدل القلم هكا شوية راب شوية موزيكا باش نحكيه معاه شوية. دونك اليوم فرحانة باستقبال أحمد جبيلي. أهلا وسهلا بيك نورتنا.
2: عايشك عسلامة. مرحبا بيك ومرحبا مستمعين موزايك اف ام. ميرسي على الانفيتاسيون.
0: مرحبا بيك. قولي جيتنا طول من صفاقس.
2: طول من صفاقس.
0: طول
2: ديريكت.
0: شنو حوايج الصفاقسيه؟
2: الحمد لله. بلاد الحوت صفاقس.
0: بلاد سبارس. وقته عاده تو.
2: تو وقته صيف.
0: ايه.
2: وقت المصيد ووقت التبحير ووقت
0: الصفاقس
2: هيك هي ديما تاع بحر وبتاع جو.
0: ومتاع الجو. ديجا
2: سلامنا. الخدمه زاده.
0: نسلموا برشا على الصفاقسيه اللي قاعدين يسمعوا فينا كسوا على زوند نتاعنا والا اون ستريمينغ لايف موزايك اف ام بوينت. احمد مرحبا بيك. نتعرف عليك شويه. شكون هو احمد؟ قداش عمره؟ شنو في حياته؟ احكي لنا.
2: احمد جبالي 21 نو. نقرا سينما. نقرا توا في تركيا. عندي اول عام

0: تهويني ديما لي سكتش ديما تلقاني تفرج فيهم بشويه بشويه قلت علاش لا انا ما نوليش نصورهم. بديت هكا بشويه بشويه بالكاميرا الصغيره نتاع البي سي ومن بعد بالتليفون ومن بعد بشويه بشويه بديت نطور قلت علاش لا ما نحفظش المونتاج ما نوليش زيدا نجتهد اكثر باش نولي نحاول نظهر كاليتي قويه بالباهي كيما اللي نتفرج فيها. بشويه بشويه بديت في على الاول في اليوتيوب ومن بعد حولت للتيك توك.
1: داكوغ. ومن بعد مشيت للانستغرام.
0: بعد مشيت للانستغرام
1: اول فيديو عملتها تذكر شنو المحتوى نتاعها وقتاش كان عمرك وقتها؟
0: نتذكر عمري 14 سنه. كان الفيديو الاول ايوه راس العام وقتها.
1: ايه
0: راس العام عملت فيديو راس العام. انا وصاحبي تحيه ليه اللي جا معايا. وقتها قلت له لازمنا نعملوا فيديو نكسروا فيه الدنيا ووقتها صغار احنا. عملنا فيديو هكا شو خذيله دجاجه وهكا سكيتش صغير هكا هبط في اليوتيوب. هذاك اول فيديو.
1: اوكي وكسرتوا به الدنيا ولا ايه؟
0: لا الحقيقه ظهر لي كان والدينا وقتها تفرجوا كل والدينا وهكا اصحابنا اربع فيوت خمسه فيوت هكاك عاملين جو وقتها عاملين بهم جو على الاخر احنا
1: محليه ديجا هكايا الجو انتخ امي هكا اذا محليه. ومن بعد ولاو الفيوز يكثروا بشويه بشويه. اكثر فيديو عملت لك فيوز قداش؟
0: اكثر فيديو 3 مليون
1: 3 مليون
0: في الانستغرام.
1: اوكي
0: في تركيا تصور
1: صار في تركيا
0: سكتش سكتش مع الولاد غاديكا صحابي عملنا فازة معناتها تصير على جماعة الغربة الكل.
1: تخي بيان. اوكي باهي احمد من البارح قلنا انه انت باش تكون ضيفنا لهنا على موزايك جاوا مجموعة من الاسئلة. نبداو بسؤال متاع مومو اللي قال لك وليت تعمل في الموزيكا دونك باش تواصل في الموزيكا ولا ساعة قبل شي نوع الموزيكا اللي تعمل فيها خلينا ناخذوا فكرة.
0: والله نعمل في الشون.
1: اي
0: نعمل في الشون. الغرام هذا برشا يحسبوني جديد معناه هو صحيح جديد انا تو دخلت الدومين اما كان غرامي ملي انا صغير خاطر عملت كورال. معناه انا صغير كنت في كورال صفاقس.
1: اوكي
0: وديجا من المدرسه نعمل كورال وتو قلت علاش لا كيما انا جربت اللي سكتش علاش ما نجربش حظي في الغناء. ما فماش علاش معناها هي انا موهوب علاش لا ما نخرجش للعباد الحاجه هذيك. صدمت كيما صدمت في الاسكيتش وان شاء الله ان شاء الله تعجب العباد. هبطت اول غنية ما عنديش عندها توا شهر صور لي مهدي تحيه ليه هو حاضر معنا.
1: مرحبا بك.
0: وعجبت العباد. عشيري
1: عشيري
0: عشيري في يوتيوب توا عامله 50 كا.
1: باهي تسمع هكا ليه
0: باهي كاول غنية
1: انطلاقه هكا ولا شكون كتبها لك شكون لحنها؟
0: نكتب انا
1: انت تكتب وحدك.
0: انا ديما نعمل ديديكاس الكاسيت ولي ماستر تحيه البومينا زيدا كيف كيف
1: من غير بوبليسيتي جبرو بيوصيني كريم قالت لك مع شكون تحب تفايت ولا تحب انت وحدك تغني؟
0: توا بور لو مومون ماذا بيا وحدي الحقيقه
1: وحدك
0: حب نرى شنو نجم نعمل وحدي.
1: داكو
0: حب نرى شنو نجم نعمل ما نحبش توا ندخل في فيت مع شكون.
1: باهي كي توصف انت الموزيك اللي تعمل فيها شنو نوعها؟
0: راب.
1: راب تسمى راب هذاك
0: راب.
1: اوكي ترى روحك هكا تغني نورمال وتري هكا وكل
0: لا الحقيقه
1: خاطر قلت رغم اللي كنت في كورال
0: رغم اللي كنت في كورال هكا الانواع الاغنى اللي نغني اما توا الحقيقه لا.
1: داكو باهي اوكي اعطينا مقطع
0: مقطع بتاع
1: مثلا عشيري.
0: والله الاغنيه تقول وينك عشيري
1: ايه؟
0: طار النوم عند العبيد ظهور خيري
1: ايه؟
0: شكون اللوم هي الفكره انه صاحبي ايه؟ معناها من قصه واقعيه صاحبي في الغربه.
1: اوكي
0: عملت الاغنيه على الاطار هذاك اللي تمس العبيد اكيد اي واحد عنده شكون في الغربه عنده خليت هكا تمس العبيد اللي في الغربه.
1: داكو وانت شكون عندك في الغربه؟
0: عندي برشا اصحابي.
1: انا
0: ديجا في الغربه.
1: انت ديجا في الغربه,
0: ديجا في الغربة.
1: وديجا باش نحكيو توا على الغربه خاطر انت ديجا كاتب اللي انت تعيش في تركيا من وقتاش تعيش في تركيا انت؟
0: عندي توا عامين.
1: عندك عامين شنو تعمل بالضبط؟
0: هذا العام الثاني. نقرا وصور شويه نترينا غاديكا زيدا
1: شنو ترينا
0: غاديكا لا انترينا
1: سبور عادي
0: سبور عادي
1: اه في سالة سبور عادي.

0: وراي.
1: تعمل مشكلاتيون؟
0: الحقيقه ديما التابي هكا جست دوك باش تحرك ما
1: باش تحرك بيه. وعليش اختيار تركيا بالذات؟
0: والله اخترت تركيا على خاطر بيد سينما نشوفها اقرب حاجه بالرسمي
1: لبلاد مصر بالسينما. علاه ما مشيتش لمصر مثلا؟
0: يمكن على خاطر هيك الحاجه اللي في الوقت هذاك معناها شفتها،
1: فهمت؟
0: خاطر هي كانت صدفه، ما كنتش انا نلوج عليها كوجهه.
1: كي تعرضت
0: عليا الوجهه هذيك وزدت عرفت عليها برشا حاجات، قلت هذيك هي، معناها انا نحب السينما وهي ما شاء الله في السينما تركيا. معناها
1: داك اقولون الحقيقه مش معروفه برشا في السينما، يعني كان مصر فما هند بوليود فما هوليود زي ذا كيف لامريكا. قولي لامريكا،
0: امريكا
1: على روحها بعيد. خلينا تركيا،
0: طيب يجي نهار
1: خلينا تركيا من غير فيزا،
0: خليها تركيا من غير فيزا واسهل
1: شوبينغ ومحلاها ومزيانه وكل
0: هكيك،
1: وتنجم هكا تكون هكا حاجه هكا نتاع كونتوني في المصدر نتاع دي كونتوني
0: هكا ولي. وفيها برشا
1: وفيها برشا توينسا. كوكو قالت لك احكينا على تجربه الحفره.
0: اي
1: شنو هي الحكايه؟
0: الحفره مسلسل الحفره معروف برشا. قلت علاش لا نمشي غاديك ومشيت وحدي لا محاله. وقتها مشيت مشيت في مغرب بوحدي، ويقولوا ما تمشي ليش بالليل هما ويحكيوا كل شيء على اساس هي حومه خطيره وكل شيء. مشيت غاديك نصور حومه محلاه سياحيه. صورت بلايس المسلسل ديجا عمل لي برشا، توا عمل لي بريسك مليون 100,000 جيم في الانستغرام. مشيت صورت عملت فلوج صغير، جاوني غاديك صغار ديجا هكا ودوروني في البلاصه وكل شيء. كانت جو مزيان على الاخر، تجربه مزيانه على الاخر.
1: به راويه قالت لك وين تلقى راحتك اكثر، في الموسيقى والا في الكوميديا؟
0: الحقيقه الزوز نلقى فيهم راحتي، اما توا يمكن خاطر بدلت الدومين ما زلت نافح على الاول هكا اللي شاد موسيقى وعامل جو بالموسيقى الحقيقه.
1: به وانت ديجا القدام وين ترى روحك اكثر؟ شنو ناوي تعمل المحتوى نتاعك؟ لوين تحب توصل به؟
0: والله ان شاء الله نحب نعمل شورت موفيز، نعملهم علاش لا بروفيسيونيل
1: داكا
0: في شان يوتيوب تبدا رسميه ومعايا ايكيب في الدومين هذاك، وفي الغناء علاش لا نوصل وين ابعد حاجه معناتها
1: ابعد حاجه. به انتصار قالت لك دورك اللي تعمل فيه نتاع الام احكي لنا عليه، وقعد تستلهم في الدور نتاعك من امك الحقانيه.
0: والله الحاجه اللي ما يعرفوهاش اللي برشا يحسبوا، تحيه الوالده اللي واقفه معايا الحقيقه برشا من قبل لحد هيك لتو. هي في الدنيا ماهيش هكاك
1: بحق،
0: هذه ماهيش هكاك جمله. انا ديجا الحاجات اللي نسبيري منهم فما حاجات منها هي، مش كل شيء. ساعات نعظم نحط لهم هيك من حاجات اللي نشوفهم، زيادة نحب نعمل هيك الفان اللي يضحك نولي نزيد انا في اما مش كله عايش بالحقيقة. هي مش هكا في الدنيا.
1: كي تحب تعاقبك كيفاش تعاقب؟ تعطي هكا شوية بشليكة ولا حاجة ليه؟
0: لا الحقيقة
1: جملة ما تعاقبك شو كله يكي تتغش عليك شو انت عملت؟ قل كي عايش فيلدي بريب ماش تعبدها
0: هكاك سهلة. هي والله بس سهلة معايا وتشجعني على كل شيء. يمكن انا زيادة راني كان فما حاجة راني نبدأ ديما نحب مثلا الحاجات اللي نعمل فيهم الهوايه نتاعي ولا حاجه ديما نحب نعملها، ما عنديش الزيد معناتها، فهمت؟
1: داكوغ. به وشنو تحب تقول لها كان هي توقعت تسمع فيك؟
0: نحب نقول لها يعطيك الصحه وربي يشدك بصحه بدنك، خاطر وقفت معايا، خاطر بالرسمي كما جاتش هي راني مش جبت نعمل شيء، لا نجمت نقرا لا نجمت نعمل السوشيال ميديا لا نجمت نعمل شيء. هي ديما تقف معايا، هي ديما تشجعني، هي الممول الرسمي زادة اي حاجة ديما، حتى بار تبدا ما عنديش خدمة ولا حاجة هي اللي تعطيني فلوس، هي اللي كل شيء معناتها.
1: ربي يفضل هيك. اما تصور انت توا اللي تعطيها في الفلوس.
0: عايش. اسمع كل مرة كيفاش. صافا.
1: صافا.
0: صافا كل مرة كيفاش.
1: اي معناها السوشيال ميديا وامورك معاه صافا ماشي.
0: بلي بيريود.
1: بلي بيريود.
0: بيريود تمشي بيريود لا.
1: داكور.
0: مش ديما.
1: باهي. علولو قال لك شنو هي حكاية الزلزال والجردة؟
0: زلزال وجردة. احنا في تركيا هي ديجا وقتها خلطت علي الوالدة في شهر رمضان. بعد شهر رمضان وقتها جايك الزلزال في تركيا، الناس كل سمعت به.
1: انت غادي وقتها؟
0: انا غادي وقتها، ما زلت كي قمت والدنيا انا ما فهمت شيء, ما عندناش تجربه في تونس معناها نتاع كوارث طبيعيه الحمد لله.
1: بعد علينا ان شاء الله.
0: تخيل تعرف في طاوله الدردع وساس يمشي ويجي وكل شيء, عرفنا اللي هو زلزال معناها العباد داخله بالفجعه, جيب ربي ما فماش وفيات وقتها, العباد داخله في الشارع. الحقيقه كانت تجربه صعيبه على الاخر. بتنا في غابه, مش غابه معناها في جرده,
1: في جرده
0: عملنا كل كامب هكاك. هي منها تجربة معناها, من بعد تولي تحكي عليها كتجربة مزيانة, عما كي تعيش التجربة الحقيقة تخوف شوية, عما تجربة الواحد يتعلم منها برشا حاجات.
1: شنو تعلمت منها انت مثلا؟
0: تعلمت منها اللي ساعات نقولوا احنا دي جون نقولوا اي تون مسيرش تو غدوة نصليه ولا تو غدوة ولا تو كي نكبروا, هو بالرسمي هاي كارثة طبيعية بالرسمي. تحس الدنيا ما تفهم شيء, معناها تحس الدنيا تمشي وتجي, حس في روحك معناها عادي, كان انت لا قدر الله تمشيت الدنيا و... هذيك بالرسمي اكثر اللحظات اللي حسيت اللي بيني وبين الموت مش برشا.
1: ربي طول عمرك في الخير,
0: عايشة
1: وبون شانس وبالتوفيق لك انت في اللي قاعد تعمل فيها. احمد, كلمه الختام لك انت.
0: كلمه الختام ميرسي للعباد اللي تبع فيها, ميرسي الناس الكل اللي سيبورتيني, ميرسي لاصحابي ما غير ما نسمي باش ما يتغشش حد. ميرسي للعائله الكل وبالاخص امي, خاطر كيما قلت واقفه معايا برشا. ميرسي لزاده الجماعه اللي جات معايا ديجا. كنا باش نصوروا كليب, عندي موزيكا ان شاء الله باش تهبط من بعديك شويه.
1: اوكي, وين باش تهبط؟ هيا اعمل كود بخو
0: على الاقل باش تهبط ان شاء الله في شي يوتيوب احمد جبالي. اوكي, تجبوا تدخلوا تفرجوا فيها مع 7-8 متاع الليل تهبط. اوكي, ميرسي على الانفيتاسيون, فرحان برشا اللي جيت بحذاك وفي موزايك اول مره, ومحلاه الباساج.
1: مرحبا بيك في كل وقت, يعطيك الصحه احمد. نورتنا لهنا على موزايك في كلوب انفلونسور. دونك احمد الجبيلي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور.
2: كلوب انفلونسور, كلوب ويكند, كلوب ويكند.
1: ونذكركم اللي أبغتير بالأربعة غير الأربعة بشيكون موعدكم مع دي جي ريحانة, ما تود سويت راتتا من عند جيمس.

0: واحنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نذكركم لي بارتيغ من الاربعة غير الاربعة باش يكون موعدكم مع ميكس دي جي ريحان. سينو في فغي وفو باش نحكيو وإلا باش نجاوبوا على سؤال: علاش قاعدين دي كونت متاع انفلونسرز يتسكروا؟ فما زادة برشا صناعة محتوى قاعدين يتشكاو من حكاية الفولورز اللي قاعدين يتيحوا. دونك الأجوبة شوية آخر تلقاوهم في فغي وفو. كوتي موزيكا لهنا في كلوب ويكاند شوية خلنا نسمعوكم سلطان الطرب وقت يقول كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. رح نخليكم توتويت مع الأنسة دقيقة غفران في الأخبار.
1: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشرني من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. السبور على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بعد غد الثلاثاء 9 جوان هو آخر أجل لتقديم الاعتراضات المتعلقة بأعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بتلاميذ الأقسام النهائية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026. يشار إلى أن وزارة التربية فتحت باب الاطلاع على هذه المعطيات منذ الخميس الماضي 4 جوان عبر موقع edunet.in، حيث يمكن للمترشحين النفاذ إلى أعدادهم والاطلاع على المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية إلى جانب المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. وكانت وزارة التربية قد دعت في هذا السياق جميع المترشحين إلى التثبت من صحة البيانات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة قبل الانتهاء الأجال المحددة. جامعة قفصة تتحصل لأول مرة منذ تأسيسها سنة 2005 على تأهيل وإعادة تأهيل جميع مسارات التكوين الخاصة بالإجازة للسنة الجامعية المقبلة، وذلك إثر مصادقة مجلس الجامعات المنعقد مؤخرا بالعاصمة والمتعلق بالنظر في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام أمد بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى مختلف الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. ورئيس جامعة قفص عمار حيدوري يؤكد في تصريح لموزايك أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة للجامعة بعد أن صادق مجلس الجامعات على قبول كل مسارات التكوين المقترحة من قبل المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفص وعددها 60 مسلكا بين قديم وجديد. وحسب ما نقله مراسلنا عماد التومي فإنه سيتم إحداث اختصاصات علمية جديدة ضمن الشعب الموجودة، ومن أبرزها رياضات والذكاء الاصطناعي والبيانات وعلوم المواد الذكية والذكاء الاصطناعي والإلكترونيك وغيرها. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أصبح قريبا جدا، مشددا على أنه يواصل الضغط من أجل تخلي طهران عن طموحاتها النووية مع استبعاد أي رفع مسبق للعقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ورئيس الأمريكي يقول في تصريحات لشبكة NBC نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير لا أجل مع إيران، مؤكدا أن أي تفاهم محتمل لن يتضمن رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو تخفيف العقوبات قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة. وسط تصعيد مستمر باستخدام طائرات المسيرة، مسؤولون أوكرانيون يقولون إن طائرة مسيرة روسية ضربت منشأة لتخزين الوقود النووي بالقرب من محطة للطاقة في أوكرانيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع سوسن في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: رجعنا العام 1999 مع مورسو مونتل جوردن في جيريران تنايت على وزي كفين في كلوب ويكاند. احنا وزينا معكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا, وكيف العادة في الوقت هذية تلقاو فغي وفو
1: فغي وفو.
0: واليوم في فغي وفو باش نحكيو على تسكير الكونتوات على السوشيال ميديا, الحكايه اللي قاعدين نسمعوا بها برشا هالايامات. كل مره يطلع انفلونسر يقول راه الكونت نتاعي بيرات, راه الكونت نتاعي تسكر, يا ربي شنو نعمل. سي بور سا حاضر معنا مختص في الحكايات هذوما, فرحانه باستقباله باش اموا يعطينا فكره على اللي قاعد صاير, علاش قاعدين يتسكروا لي كونت, كيفاش نحمي الكونت نتاعي كان هو تبيراتا والا تقرصن, اي سورتو حكايه الفيريفيكاسيون وما تابعوا. هذاك علاش انا فرحانه باستقباله اشرف بحوش. مرحبا.
2: مرحبا بك عايشك, ميرسي سيصنع الاستضافه. به حاسلوا شنو تحب ان
0: ايش نبداو بحكايه تسكير الكونت ويت. كل واحد يلاندراي نجم يتسكر له الكونت نتاعه ولا لا؟ نحكيوا على السوشيال ميديا الكل راهو هكا ولا
2: فما حتى انسان ينجم يحمي الكونت نتاعه 100%؟ اي انسان ينجم يتسكر معناها.
0: داكور, حتى كانوا هو فيريفي معروف
2: اي انسان.
0: داكور به. اي كيفاش يتبيراتا معناها اي واحد معرض للحكايه هذه؟
2: ينجم انسان عادي ينجم يسكر لك الكونت, ينجم لدرة هي توا الانستغرام دخل حاجات جديدة. شنية دخل الذكاء الاصطناعي في الانستغرام, يعني توا اي حاجة تنجم تعملها به, مثلا نجم مثلا نعمل لك كونت في بروفيل مثلا باسمك انت, ومثلا نحط نفس الاسم هذاك ما في بروفيل صح ولا به, نفس الاسم نتاعك كي مش يتسكر في بروفيل مش يتسكر لك الاسم هذاك, مش تعمل كونت اخر, ما عادش تنجم يعني ما عادش تنجم تعمل حتى كونت اخر. فهمت
0: فهمتك. اي به. وعملية تسكير الكونتويت ميتا هي اللي قاعد تعمل فيها
2: به, هما هي راهي تنجم عبد عادي راهي حتى كيما الميتا زاد كيف كيف. فهمت توا فما برشا قاعدين يسكروا في الكونت خاصة في التليجرام, برشا معناتها برشا البرة في تونس في برشا بلايص. فهمت قاعدين يسكروا في الكونت انستغرام بطريقة غير عادية. كيفاش يجيك يعملك في بروفيل فيه يبدا بروفيل فيريفي صحيحة. فهمت به استغفر الله العظيم, يعمل لك في بروفيل يحط في تصويرتك نفس التصويره نتاعك نفس الاسم نتاعك كل شيء, بعد شيء يعمل لك يسني عليك على اساس انت منتحل شخصيتك. فهمت صحيت, وبعد يتسكر لك الكونت. الكونت شو يطلب عليك؟ باسبور, وخلي عاد يبدا الاسم مش كيما الباسبور, فما خاطر عباد تسمي عرفش انا تبدا اسمها مريم تسمي ميمي ولا عرفش انا حاجه فزتك هيك. فهمت كهو يتسكر لك الكونت, ما عادش نجم تعمل حتى كونت اخر. فهمت
0: داكور بيه. مادام انت حكيت على الفيريفيكاسيون, كل واحد ينجم يعمل فيريفيكاسيون تاع الكونت نتاعو؟
2: كل واحد ينجم يعمل فيريفيكاسيون نتاعو, يعني يخلص 19 دولار نورمالمون هكا الميتا. اما فما عباد زاده معروفه تنجم مثلا تعمل الفيريفيكاسيون من غير فلوس. فهمت
0: هذيك
2: كيما نقولوا نحن نبدا عندك ويكيبيديا, عندك مثلا راديو معروف حكي عليك, عندك تلفزه, عندك حاجه هكاك.
0: بيه حكيت السينيال. كل واحد ينجم يسينيالي كونت. انا مثلا عشان الممثله هذيا ما تعجبنيش, وحتى كان هي مثلا امريكانيه, انا نجم نعملها سينيال. انا انت قداش من واحد يعمل سينيال باش ينجم يطيح الكونت هذاك؟
2: ينجم طفل 15 سنه يشد التليفون في يديه يسكر كونت انستغرام.
0: نقرب شويه الميكرو.
2: نجم مثلا قلت لك طفل اللي بعمره 15 سنه تعطيه تليفون في يديه يسكر كونت انستغرام عادي. اسهل حاجه هي الانستغرام, اسهل حاجه توا.
0: أصعب حاجة شنو؟
2: أصعب حاجة الفيسبوك. فيسبوك أقوى شركة
0: تحب
2: ولا تكره, معناها ما تلقاش فيسبوك قاعدة تتسكر وما تلقاش هذا الكل في الفيسبوك راه كما الانستغرام. الانستغرام توا شنو يجيك يعمل لك؟ يعمل لك كما قلت لك في بروفيل ينجم مثلا تويكا يبعث لك ميساج, الميساج هذا فيه كلام خايب. فهمت انت تحل الميساج هذاك راك لا تجاوب ولا تعمل له جيم لا تعمل له حتى شيء, جست تدخل الميساج هذاك كونتاك يتسكر. وديجا اللي يسمعوا فيها اكيد فما برشا صارت لهم الحكايه هذه, خاطر في تونس توا لي كونت الكل قاعدين من الفازه هذه يتسكروا.
0: به وبالحكايه هذه انت جبتني للسؤال اللي حقيقه العباد الكل يستناو فيه, كيفاش نجم نحمي الكونت نتاعي؟ سورتو نحكيو على برشا صناع محتوى اللي خدمتهم معون الصنع نتاعهم, معناها بالحق كان انت تضرب لهم مثلا انستغرام سي بون, معناها اون ديغي كهو يقعد بطل هذاك. علاش دونك انا واحده من الناس كيفاش نجم نحمي الكونت نتاعي؟
2: به الكونت نتاعي كيفاش مش تحميه؟ عندنا اللي تابلولا تابلولا مش نعملوا سيلفي فيديو. باهي سيلفي فيديو باش الكونت نتاعك كي يتبيراتا ولا كي يجي فما شكون مثلا ساعات واحد يشد لك تليفونك ولا ما نعرفش انا يبدا مود باسك يبدا ساهل ولا حاجه يسرق لك الكونت فهمت باش نبداو باللي تابلو هذه السيكوريتي نتاع البيراتاج فهمت السيكوريتي هذه الاولى نتاع البيراتاج كيفاش نعملوها باش ندخلوا مع بعضنا للسباس كونت ندخلوا بارامتر سباس كونت بعد باش ندخلوا مود باس سيكوريتي باش نلقاو الثالثه باش نلقاو الثالثه سيلفي فيديو باش نعملوا سيلفي فيديو باش يوصلك كود على الايميل نتاعك ومش تعمل سيلفي فيديو
0: داكور
2: بعد ما تكمل تعمل سيلفي فيديو سي بون يعني لهنا وليت انت ما عادش نجم حتى حد يبيراتيك
0: فهمت
2: صحيح يعني توا اي انسان ما عادش نجم يدخلك الكونت لازم بالفيس اي دي نتاعك فهمت
0: أوكي.
2: لازم مثلا انا مش حتى ولا نعطيك ادريسي ومود باس نقول لك حل ما تنجمش تحل لما بوجهي فهمت به الطريقة الثانية اللي هي صعبة شوية توا السينيال باش نحكيو عليه فهمت السينيال توا فما ثغرة قاعدة تسير نحاولوا نحن تويكا بور لو مومون الشهر هذا خاطر قاعدين ديجا الميتار قاعدة تخدم عليها الحكاية هذه حاول ما تجاوبش على المساجات نتاعك جملة مثلا انت تخدم بالكونت نتاعك ولا حاجة حط نمر واتسابك حط حاجة يتواصلوا معك على الواتساب خاطر حاجة هذه راه ما فيهاش حل جملة يعني فماش مش يكون مش يقول لك راه عندي سكيورتي نتاع صحيحه خاطر ما فماش حتى الاداره ما عندهاش يعطيكم الاخر فهمت
0: فهمتك
2: الحاجه الثانيه الحاجه الثالثه استغفر الله العظيم الكونت نتاعك لازم يكون لك فيريفي تعملوا فيريفيكاسيون هي صحيح ماهيش ما عندهاش علاقه كبيره بالسكيورتي وكل اما لازم تكون مثلا عندك باش تحميك من ليدونتيتي انت حال شخصيه وكل حاجه تذوق من الكل استغفر الله العظيم يا ربي لازم يكون الاسم نتاعك اليوزر نيم نتاعك لازم يكون فما اسمك ولقبك ما تحطش تربيشتك ولا من على شنو عندك عندك اليوزر نيم وعندك الاسم اليوزر نيم تحط كيما تحب انت الاسم لازم يكون اسمك الصحيح ما فيش هذا هو
0: تري بيان وبطبيعه ما تعملش نشر نتاع محتوى فيه عنف والا حاجه والا زيد قعدنا نحكي وانا وياك ديجا في الكوليس على حتى العيد الكبير كمان كدم حكايات وكل
2: ماذا بيا
0: بعد عليهم الحكايات هذوما
2: في العيد والله العظيم كلموني برشا عباد علاش ني المشكله حسب رايك على علوش كي جاي يذبح في علوش فهمت
0: داكور
2: صارت الحكايه هذيك
0: داكور دونك واحد ماذا بيه بعد على المحتوى اللي كمان ينجم يكون سنسيبل على الاخر دونك باش اوموا يبدا الكونت نتاعك جوابي هكا يعطيك الصحة أشرف على النقاط الكل لاتينو أشرف لاتينو شو يعمل لي لاتينو أوكي أشرف لاتينو يعطيك الصحة نورتنا دونك أشرف حكينا على حكاية تسكير الكونتوات إي سورتو عطانا نصائح كيفاش نجمو نحكيو بلوتو نحميو لي كونت نتاعنا على السوشيال ميديا هذه كانت فغي أو فو
1: فغي أو فو كلوب ويكند
0: ويكند لا بدنا نروق توت سويت هاي فوهبي على موزيكا فين في كلوب ويكند
3: لا

وقلوبنا على الاخر مع جماعه البكالوريا اللي نعرفكم على اعصابكم، نعرفكم استخيسي، نعرفكم كي تقولوا يا ربي زعما الامتحان تاع غدوه كيف باش يصير. لا لا لا، قدروا الخير ان شاء الله، ما فما كان الخير وربي معاكم، قلوبنا معاكم، بون شانس، بالتوفيق ليكم الكل. هذاك علاش نحب نستدعاكم فردا فردا انكم تشيخوا مع الميكس العالمي اللي حضروا ميكس ريحان توتسيت على موزايك اف ام في كلوب ويكاند.

0: In My Religion, واحدة من الغنيات اللي اختارهم دي جي ريحان في ميكس عالمي تسمعوه ديما في الوقت هذي على موزايك فام في كلوب ويكاند. وحنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية. اش معناها؟ معناها لحظات وندخلوا لاخر ساعة من كلوب ويكاند اللي تلقاو فيها بوسي وننسى اللي كان. ما نخليكم توت سويت مع الأنسة رقيقة غفران في الأخبار.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة تتمكن مدعومة بأعوان إدارة الغابات من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة شويقي من معتمدية تبربة وأتى على نحو 10 هكتارات من مساحات القمح والشعير والأعلاف مع منع امتداده إلى مساحات مجاورة تناهز 100 هكتار. ووفق رئيس دائرة الغابات بمنوبة كريم سعد فإن المساحات المتضررة تتوزع بين أراض على ملك خواص وأخرى تابعة لديوان الأراضي الدولية. والمتحدث ذاته يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تواصل حالة اليقظة والتنسيق الميداني بين مختلف الأطراف للتدخل السريع عند الضرورة، داعيا الفلاحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من حرائق الحبوب والأعلاف، كما حث مستعملي الطرقات على تجنب إلقاء أعقاب السجائر لما قد تسببه من اندلاع حرائق. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 5 إطارات وأعوان بمقرها الاجتماعي، على أن يتواصل التسجيل الإلكتروني إلى غاية 4 جويلية 2026. وتشمل الخطط المفتوحة للتناظر خطة مهندس أول في اختصاص الهندسة المدنية ومتصرف في اختصاص المحاسبة ومتصرف في علوم التصرف وإطار تقني في التعمير والتهيئة وتقني سام في صيانة السيارات بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص. وحددت الوكالة السن القصوى للمشاركة 40 عاما مع إمكانية احتساب فترات التسجيل بمكاتب التشغيل أو طول مدة البطالة وفقا للتشريع الجاري به العمل، على ألا يتجاوز سن المترشح 45 عاما في جميع الحالات.

عالميا، وزير الخارجية الفرنسي جون والبارو يعلن إمكانية فرض عقوبات أوروبية جديدة في الأيام المقبلة ضد مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا اعتداءات في حق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في ماي الماضي إجراءات تتمثل في تجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد 3 مستوطنين و4 مؤسسات إسرائيلية بسبب انتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة الغربية التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ العام 1967. الرئاسة في كوريا الجنوبية تختار اليوم الأحد وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هانس يونغ سوك لتولي رئاسة الوزراء، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى المنصب في كوريا الجنوبية منذ 20 عاما. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع سوس في كلوب ويكاند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: Bon, do you love me? Alors, c'est KFM, c'est Club Weekend, Kite Skill Discovery. Skill Discovery. وكل مرة في الروبريك هذه نتعرف على موهبة متاع شاب وإلا الشاب يجيو لهنا بحثنا للستوديو. والموهبة اللي باش نحكيو عليها الحقيقة مانيش قاعدين نسمعوا بيها برشا برشا، أما قاعدين زي نتبعوا فيها من برا برشا. تلقاهم يبدأوا يعملوا الفريستايل متاع البسكليتات، تلقاهم ياخذوا هكا بسكليت يبدأوا يعملوا كالفريستايل وكل. الحقيقة ما في بليش اللي الموهبة هذه موجودة في تونس، إبا هو لهنا موجود بحثنا باش يحكينا عليها أكثر وبأكثر تفاصيل. معنا أيوب الدريدي، 22 سنة من المروج. أهلا وسهلا بك، نورتنا.
1: عشك سوسة، مرسي بكو على الاستضافة، هذا شرف لي نكون بحديك مزايك.
0: مرحبا بك أيوب.
1: أنا أيوب، عمري 21 سنة 22 سنة، مغروم برشا بالبسكتات والموهبة هذية نقصة برشا في تونس.
0: نقصة برشا صحيح. وانت من وقتيش بدي غرامك؟ وقتيش اكتشفت اللي
1: الغرامة زي ملي انا صغير معناتها، فهمتني؟ اما يعني كواحد يهبط معناتها المحتوى وكل شيء ما عندهاش برشا، معناتها عنده عامين كيكا.
0: داكوغ، به المحتوى معناه متاعك اللي هو الفريستايل متاع البسكليتي.
1: الفريستايل متاع البسكليتي.
0: اي انت قلت لي ملي انا كنت صغير، قداش عمرك انت اكتشفت انت تحب البسكليت؟
1: 5 سنين واحد يسوق البسكليت كي ويتيها. ومن بعد هيك واحد كي بدا يتطور كل شيء، بدا يجري كي البسكليت، كي حاب يعمل حاجه جديده قبل كي هذيك. هو ما تاتي صغر واحد اللي نوع واحد عمل بها حاجه وصل بها لنيفو معناتها.
0: اوكي، نجم نقولوا اللي انت وليت بروفيسيونيل.
1: يعطيك الصحه.
0: بروفيسيونيل في الحكايه هذيا، في الدومين هذيا. وانت الوحيده هنا في تونس ولا فما اللي يعملوا
1: فيه؟ فما بالطبيعه الناس الكل معناتها، ما الدومين اللي انا فيها توي كان النيفو اللي انا فيه مع تقليل برشا في تونس معناتها كعبه كعبتين كي.
0: داكوغ، وشنو اللي حبك في البسكليتات؟
1: اللي حبني في البسكليتات اللي هو سبور، يبعدني على الفساد، يبعدني على معناتها على الخلطه، فهمتني؟ وهو سبور معناتها، ما بعدنا على بعدنا على برشا حاجات معناتها، وخلاني نمشي كان مريقل.
0: خبيا، ونجم نلقاوك تعمل في فريستايل بالموتورات مثلا؟
1: لا الموتورات لها
0: لا
1: سوقو كاو.
0: تسوقو كاو.
1: سوقو كاو.
0: ولوين تحب توصل بالغرام نتاعك؟
1: نحب نوصل
0: وين روحك مثلا؟
1: نحب نوصل بالغرام نتاعي يعني نولي نظم ايفين مونيات البرا البرا والتي في تونس يعني وحتى البرا. نحب نوصل يعني نولي نعمل ايفين مونيات يعني في تونس كيف كيف هذيك. هو نحب نشرف بلادي تونس يعني حتى في دول اخرى معناتها في الفريستايل هذا وكل شيء يعني خاطر اللبس الحاجه ضمه فماش منها معناتها، ما ليش حتى حد حتى في العالم ما ليش حتى حد عملها الحاجه هذيا، فهمتني؟
0: عملتهم انت.
1: عملتهم.
0: وعلاش ما لقاوكش في المنتخب الوطني هكا نتاع المنتخب؟
1: والله انا معناتها المنتخب الوطني يجيبوا كان الحاجات اللي يعملوا في السباقات معناتها، فهمتني؟ انا الحاجه اللي نعمل فيها الفريستايل معناتها والجو هذاك.
0: اوكي، وكيفاش وصلت للنيفو هذايا نتاع الفريستايل؟ تترين عليه ديما؟
1: بالطبيعه
0: كيفاش؟
1: نترين عليه ديما. والفريستايل هذا معناتها لازم واحد يلبس الكاسك، واهم حاجه هذيك الكاسك بروتيجيت. اما تو انا وصلت للنيفو معناتها ما عادش استنست يعني معناتها ما عادش نلبس حتى الكاسك هذيك. علاش؟ اما نحب نوصل ميساج للصغار
0: يلبسوا الكاسك
1: يلبسوا الكاسك وبروتيجيتكم اهم حاجه، كسواء معناتها في الكوره في البسكليت في كل شيء معناتها البروتيجيت الكاسك اهم حاجه دوك.
0: اي لا سورتو نحكيوا على حكايه البسكليتات والموتورات، خاطر قاعدين نشوفوا كيفاش يبداوا هكايا نقولوا احنا يعملوا في الكبراج من غير ما يلبس كاسك. يقول لك لا انا عندي ثقه في روحي ونعرف روحي اللي انا مش باش نطيح ولا مش باش.
1: بالنسبه للموتورات الابليغاتوار هذيك طيحتها خايبه، بالنسبه للبسكليت طيحتها عاديه. ما واحد ما
0: ما احنا نحكيه على الكبراج، وفيك تعمل في الحقيقة هكا حكايات هكا فازيت ديزاكسيون تعمل فيهم ساعات نقولوا هذه خطيرة كمان، على خاطر انت ديجا في الشارع ماكش في بارك هكايا.
1: هذاك علاش حاب نوصل مساج للصغار معناتها يلبسوا لي كاسك ما يتبعونيش الحاجات اللي عم فيها مال، خاطر الحاجات اللي عم فيها مال خطر برشا.
0: اي وانت ديجا متريني عليهم
1: هذاك علاش ما حبش معناتها نكون سبب في حاجة.
0: صحيت، نشكرك على الوعي نتاعك.
1: عايش.
0: يعطيك الصحة، ديما ماذا بيا كان تكثر برشا من الفيديو هذوما، ديما باش توعي الصغار توعي الشباب
1: ديما نوعي فيهم
0: يعيشكم ما تعملوش الحاجات اللي أنا نعمل فيهم، راهو ينجم من بعد الريسك يكون خايب ياسر هكا ولا ايه. شكون دعمك في الغرام نتاعك أيوب؟
1: عائلتي أمي وبابا نشكرهم برشا يرحم والديهم بالحق. دوزوا معايا بالقدا بالقدا من الأول وطول فخورين بيا معناتها وفرحانين، حتى كل ما نمشي بالبلاصة كي العباد تعيط لي هذا واش تاع البسكيت هذا واش تاع البسكيت ونشكر اللي يتابعوا فيه من الولايات الكل بالرسمي ونمشي يبدو يحصل فيه من الوطورات بيشتور معايا والله يوم الصحة نس كل وفرحان برشا وكاو.
0: أوكي أيوب خممت انك نهار توقف المحتوى متاعك توقف
1: برشا مرات
0: بالحق
1: برشا علي شنو اللي شهرين وحتى تعبت بالحق خاطر مش حاجه سهله انك تخرج مثلا تصور وتسوق بك الطريقه هذيك كل شيء وساعات جي بريود نتاع الشتاء كل شيء بطبيعتها ما تنجمش تصور في الشتاء وكل شيء وحاجه معناتها قليله في تونس معناتها تتعب حتى باش تصور معناتها اهم حاجه هي التصوير زاد التصوير راه مش ساهل راه
0: بالحق فما شكون يصور
1: بطبيعه بسكليت واحد اخر يبدا الشاد ويسوق هذاك اصعب اللي نعرف فيها والله
0: دونك نسلموا عليه شكون هو
1: هذا تعلم مجهله تحيه كبيره طفل صغير هذا عمره 14 سنه اسمه يوسف هذا
0: يوسف نسلموا عليك برشا برشا معناه هو يقعد فوق البسكليت ويصور
1: فوق البسكليت ويسوق اما تو خذيت موتور ووليت حتى في الموتور ويسوق يعني تالي
0: وشنو اكثر حاجه تفرحك كي تبدا هكا تكبري الحكايه تبدا تسوق
1: الحاجه اللي نعمل فيها خاطرني انت فيديوهاتي ولت توصل انت الفيديو الاقل الفيديو المزمر نقولوا نحن مليون زملاير هذا ما شاء الله
0: اكثر فيديو عمل لك فيوز
1: 39 مليون
0: 39 مليون
1: 39 مليون
0: واو
1: مضرب في المغرب العربي كل
0: داكا
1: لبس كوستيم بتاع حاج شو يقول بحاج
0: داكا دونك انت المحتوى متاعك واصل
1: اي واصل اي واصل
0: في المغرب العربي في الدول الكل 39 مليون كمان انور
1: فيديو اللي بعده 12 مليون واللي بعده كلهم في 7 مليون 5 مليون ببري معناتها اظن المتوسطين كلها 5 مليون 7 مليون
0: داكور انت في الانستغرام قديش يتابعوا فيك؟
1: في الانستغرام يتابعوا فيا 139,000 وفي الفيسبوك 357
0: واو
1: 357,000
0: 375,000 اوكي تيك توك يوتيوب عندك ولا
1: لا تيك توك يوتيوب يفصل فيديوهات يقول لك اختار عصغار
0: سي نورمال اختار عصغار كيما نقولوا راهو يا جماعه كانكم انتم تتابعوا في ايوب راهو ردوا بالكم ديما نحب نوعي صغيرات نقول لهم امان الخوذه راهي لازمه راهو ما تحاولوش انكم تقلدوا الحركات اللي يعمل فيهم ايوب ايوب راهو متريني عليهم
1: اللي يكون متريني عليهم معناتها فهمتني ما توصل تعمل حاجه هذيك معناتها اللي يكون متاكد من روحك معناتها ولازم تكون لابس الكاسك معناتها خاطر انا راني تحت برشا تيحات او كتشوفهم من هنا وان معناتها لازم معناتها تكون معناتها
0: تاخذ الاحتياطات اللازمه باش كيك نجمو نحميو ارواحنا احنا الحقيقه جبناك علاش على خاطر الموهبه نتاعك مانيش قاعدين نشوفوا فيها هنا في تونس نشوفوا فيها لبرا وانا فرحانه كمان اللي فما عندنا هنا شكون هنا في تونس موهبه فلا وهو غرام وكل واحد وغرامه
1: راه كل واحد وغرامه
0: البسكليتات وهكا والكبراج وكل فريستايل نتاع البسكليتات يعطيك الصحه ايوب بالتوفيق ليك انت نورتنا لهنا في الموزايك كلمه الاخرى ليك
1: مرسي بوكو موزايك على الاستضافة هذه وبالحق هذا شرف لي نكون بحذيكم وجه تحية كبيرة لصحابي الكل وحبيبي الكل معناتها ولاد حومتي زاد حتى وقفوا معايا بالكومنتير وكل شيء
0: مرحبا بك يعطيك الصحة عايشك بالتوفيق لك انت ايوب دونك ايوب دريدي كان هو ضيفنا في سكيل ديسكوفري

0: ولعبة الغنية هذي عمرها أكثر من 45 سنة، طلعت عام 1981. سارة بيركيتي أمو اللي سمعتوها لموزيك فيم في كلوب ويكاند. كلوب ويكاند. وفي إطار تشجيعنا للشباب الناشط باش نحكيو على إيفينمون اسمه الكابي ليغ أورغانيزي بار كلوب تونيفيزيون الكابي. والأكثر تفاصيل جاوب حلينا زوز بنوتات محليهم شيماء ديلو يسر محيسن. أهلا وسهلا بيكم البنات، نورتونا.
1: مرحبا بكم عايش.
0: مرحبا بيكم. يسر ما سمعتش حس
2: شو ما قاعد تحكي سكت انا خاطر شو نحكي وش الزوز ومنطور.
0: اسمع سيدي تعرف ريت كيفاش شو بشمو كل عاتك الصحة صحية يسر بي. دونك نبدأ مع شيماء ونحكي على كلوب تونيفيزيون الكابي. شنية هاي
1: بي كلوب تونيفيزيون الكابي؟ هي تونيفيزيون اسوسياسيون 100% تونسية. البيت متاحة برانسيبال هو كريي دي جون ليدر ابارتير من دي زيفينمون اورغانيزي. Les événements هذوما البيوت نتاعهم انهم يديفلوبيو لي سكيل هارد وسوفت للي جون الكل.
0: تاو باهي اوكي نتعداو اليسر اللي باش تحكي لنا على الكابي ليغ. دونك شنو هي هذه الكابي ليغ؟
2: الكابي ليغ سي ان تورنوا دو فوت ديدي للعباد الكل. العباد اللي تحب تعمل انسكريبسيون الكلها تنجم تشارك معنا في تلقى ليا في الفورمولير. تلقى ليا سامحني في الباج انستغرام تاع تونو كلوب تونيفيزيون الكابي. تعملوا الفورمولير دونك تورنوا ان شاء الله باش يكون لو 15 و 17 جوان في الجراند تونس. دونك تيرا باش يكون اكسيسيبل للعباد الكل، فيه ربح في 500 دينار معناها الربح ليكيب اللي باش تربح.
0: حاجه هي العلخر هذايا
2: وي. دونك ايكيب كيما قلت في 500 دينار للربح ليكيب اللي باش تربح. دونك تورنوا ان شاء الله باش يصير على 3 جوغ، مي جوغ الاخرين اللي هو ان شاء الله لو 17 هذاك لو جوغ جي نتاع ليكيب اللي باش تربح. لو 2 جوغ الاخرين باش يتقسموا لي زيكيب نتاعنا، خاطر بوغ لو مومون وصلنا معناها النومبر دي زيكيب مازال ما قسمناهمش. دونك باش يتقسموا دي زيكيب شي على بزوز ضد زوز. ليكيب اللي باش تربح باش ترجع معانا بعد ان شاء الله في 3 جوغ.
0: داكور. والليكيبات لازمهم يكونوا من الذكور والى الاناث؟
2: هو عندنا في الفورمولير نتاعنا فما شكون عمرو اناث معناها، دونك ما تقلقش الحقيقه. دونك فما بنات مغرومين بالكره، دونك هذايا فرصه لكم انتم زاد باش تشاركوا معنا.
0: وانت مغرومه بالكره؟
2: لا انا غرامه بالباسكيت الحقيقه ما عنديش بالكره.
0: اوكي. وانت شايم؟
1: نص نص هكا. ساعات كنت نلعب وانا صغيره كي كان نلعب صغيره
0: فوت
1: اي شويه
0: وتولي
1: تولي ها تو ما عادش.
0: داكور. بي شنو ما معناها الشروط اللي لازمهم يكونوا متوفرين في الناس اللي باش تشارك؟ فما عمر معين والا فما ناش؟ احكي لي باغ اكزومبل شكون اللي لازمهم يشاركوا.
2: والله فماش الحقيقه عمر معين كما قلنا العباد اللي انتريسي الكل تنجم تنجم تشارك معنا معناها جوست من المستحسن لي زيكيب نتاعكم يبداو كاملين معناها كي تعملوا الفورمولير معناها يبداو 8 بيرسون، خاطر صارو لنا ذيكا نتاع كلمنا عباد في الفورمولير اللي كلمناه قلنا راي ليكيب نتاعهم زاد ماهيش كامله رانا سنه 3 بيرسون 4 بيرسون. الحقيقه الحاجه هذيك من بعد شكل لنا ان بروبليم معناها لينا نحن. دوك من المستحسن لي زيكيب نتاعك الكل تبدا كامله كيما قلنا كيما قلت من الاول يبداو تبدا 8 بيرسون. دوك فيكم 6 جوور رومبلاسون والجول. الرومبلاسون من المستحسن اكيد يكون فما رومبلاسون معناها خاطر اوكا او نتاع واحد فيكم تضرب خاطر فوت ولا حاجه نتاع اوكا او واحد فيكم تضرب ولا واحد فيكم تعب لازم فيكم رومبلاسون باش يعاون.
0: اوكي
2: وسي تو معناها
0: تري بيان. شيماء ذكرنا وين وقتاش ليفينمون هذايا؟
1: ليفينمون هذايا باش يصير لو 15 16 جوان. والبلاصه باش تكون اكسيبل للناس الكل في غران تونس. والاكثر ديتاي تشوفوا الباج انستغرام تاعنا كلوب تونيفيزيون ال كي بي.
0: تري بيان. كاين باج انستغرام عندكم؟
1: فما فيسبوك؟ باج انستغرام.
0: اوكي كان انستغرام ومن حبيب الناس الكل
2: كان انستغرام. مي الفورمولير ديجا باش نلقاوه في البيوم تاع الانستغرام جوست باللي اللي باش يعمر يثبت سورتو في لي كوردوني نتاعو، خاطر كيف كيف صارونا دي كام تاع نومير تليفون غالطه وهذيك رانا احنا بعد نحلو فيها. دونك يثبتوا في لي كوردوني نتاعهم نومير تليفون الانستغرام. كيف كيف البيمون نورمالمون هو يصير قبل لو 10 جوان، مي العباد اللي باش تعمر بالروتار هاكا عندكم شونس حتى تكشي لو 12 معناها توصلوا معنا. دونك لو 12 من المستحسن العباد الكل تبدا خالصه. ومن بعد اكيد نحن تو نعطيكم لي انفورماسيون الكل ايكيب وقتاش باش تلعب ومش تلعب كيف كيف انا سور با لو ترونسبور نتاع حتى حد، خاطر سالونا معناها ترونسبور كيفاش
0: نقربوا شويه
2: سالونا ترونسبور كيفاش راه انا سور با لو ترونسبور معناها تنجم تفهم انت وليكيب نتاعك تجيو تجيو مع بعضكم. كيما قال شيماء راه التيران اكسيسيبل معناها مش بلاصه بعيده. دونك غران تونس لابيد اللي في اريانا المنازه دونك تنجم تتنقل فاسيلمون.
0: قلت كل شيء سي بون يعطيك صحة يسر. دونك يسر وشهيبة قالوا كل شيء, جاوا بحذانا وحكاوا على لي ديتاي الكل نتاع ليفينمون هذايا اللي هو الكابي ليغ اورغانيزي بار كلوب تونيفيزيون الكابي. واللي يحب يرجع لا فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

الأربعة وستة وثلاثين دقيقة، احنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، وبالطبيعة نخموا برشا في جماعة الباك اللي توا على عصابهم. بون كوراج ليكم الكل. توت سويت إلا الأقلي في تشوزن تكساس على موزايك فهمة.

0: سمعتوا جديد ويجز أميرة على موزايك FM في كلوب ويكند.
1: كلوب ويكند. كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكند.
0: وباش نحكي توا على سلسلة وعي، وهي عبارة على قصص من الواقع وعبرة تغير التفكير. باش ناخذوا فكرة عليها معنا بالتليفون رامي مبروك، وهو السيناريست والمخرج متاع العمل هذايا. أهلا وسهلا بك رامي، نورتنا.
2: أهلا وسهلا أختي عسلامة، مرحبا بك.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. دونك رامي، أحكينا على العمل هذايا بأكثر تفاصيل، وخاصة كيف جاتكم الفكرة باش تنتجوا العمل هذايا.
2: العمل هذا يعني هي عبارة على فيديوهات قصيرة غير ربحية ولا تجارية، هي فقط معناها فيديوهات توعوية تحمل رسالة نحب نوصل عن طريقة يعني الفيديوهات هذه رسالة توعوية للناس ولكافة المجتمع التونسي.
0: داكور، دونك الهدف منها شنو مثلا؟ تو انت كي تقول لي هي قصص من الواقع، دونك هي عباره على شنو مثلا؟ قصص تمس اكثر الشباب، تمس الشرائح نتاع المجتمع الكل، سيبل نتاعها شكون؟
2: هي تقريبا يعني كافه المجتمع التونسي، يعني من الكبير للصغير للشباب حتى الكبار السن، يعني خدمنا على الحرقه، خدمنا على الامانه، على المخدرات، وخدمنا على حوادث الطرقات زادة، وكيفاش يعني لازم تزن بسرعة خاصة المستعملي درجة النارية. وخدمنا أنه زادة نكرموا المتقاعدين، وعملنا عليهم فيديو على الفئة الخاصة هذيك في مجتمعنا.
0: داكور، والسلسلة هذه خدمتوها بالذكاء الاصطناعي هكا ولا؟
2: أي بالذكاء الاصطناعي، يعني 100% بالذكاء الاصطناعي. خذينا شخصيات يعني معروفة هكا في المجتمع، حولناهم الشخصيات هذيك لصور بالذكاء الاصطناعي، وعملنا بهم فيديو، يعني هما كانوا الأبطال متاع الفيديو.
0: داكور، وسهل انك تعمل هكا سلسلة بالذكاء الاصطناعي فلا وتحط فيها الأفكار متاعكم؟ لقيتوا صعوبات ولا ليه؟
2: أي في البداية كانت صعبة شوية، يعني انك خاصة تستغل وجه شخص، يعني انه لازم تاخذ من عنده الاذن، يعني انه يكون يمثل معك في فيديو، يعني لازم تاخذ من عنده الاذن. والحمد لله بشوي بشوي يعني تحسنت الامور، وحتى الناس الكل يعني ولت تحب تمثل معنا يعني.
0: وسلسلة وعي وين نجم نلقاوها؟
2: ان شاء الله تلقوها في منصة ديجيتال تي في، في الفيسبوك ولا تيك توك انستغرام يوتيوب. وإلا في الصفحة الرسمية والشخصية لرياض دبوبي المنتج لهذا العمل، وإلا رامي مبروك.
0: داكور، يعطيك الصحة رامي مبروك، السيناريست والمخرج متاع سلسلة وعي، واللي هي عبارة على قصص من الواقع وعبرة تغير التفكير. واللي يحب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.
1: كلاب ويكند. كلاب
0: والمرسل اللي باش تسموه توتسويت عامل حال على السوشيال ميديا، خاصة على التيك توك، واخد تراند كبير على الاخر. المشاهير الكل قاعدين يعملوا عليها دي تشالنج ودي فيديو. الغنية اسمها دراكولا من عند تيم امبالا، واللي باش تسموها توتسويت على موزايك FM في كلوب ويكند.

0: هكا غنيت نفسي عجرة. ريتو كيفي جيت سنكرونيزي انكرويابل ما ترانيتش عليها هكاك جيت سبونتاني الحمد لله هكا تشاهد جاب لكي دونك هكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. ما قبل ما نقول لكم باي باي نحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لطارق اللي قاعد يسمع فينا اليوم عيد ميلاده ناديه بوعصيده وبنتها اميليا. يقولوا لك يا طارق ربي فضلك ويخليك لينا يا ربي وان شاء الله كل عام وانت حي بمليار خير. بون دخلت علينا الانسة رقيقة غفران في الاخبار بالطبيعة باش تقدم لكم الاخبار. دونك انا نمشي نهز دبشيتي نروح على روحي ما ميسالش نستسمحك شوية غفران باش نسلم على بلاكي ونقولو ان غرو ميرسي اللي هو بيان سور زاد نسلم على حسام في الديجيتال شاكر في الستاندار وانا ساوس الغريبي نجعلكم جمعة جاية ان شاء الله في كلوب ويكاند جديدة على موزاي كافي مالي باي تشاو. صندوق
1: عصف Life is life. La la la la la. Life is life. La la la la. والله مريضة واللي نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته وانا كنت ندور دمي هالغنية حياتني. 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة لو ما سمعت
1: بالله لا حتى أنا
2: بقول لها صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشوف ماشي شمل يا أخي كيف واحد بشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بشي يعمل ما فين تمشي ترقى الخط أحمر فين تمشي تخاف مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنو هي البيض اللي مو في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيض بيض بيض
4: ما يقولوا انه مرة

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يحذر من أن المؤسسات التي تمتنع عن الامتثال لمنظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان أو تتعمد تغيير أو تزوير المعطيات المسجلة بها قد تواجه عقوبات سجنية وخطايا مالية مهمة، إلى جانب تصنيفها ضمن المؤسسات ذات المخاطر الجبائية العالية وإخضاعها لرقابة جبائية معمقة. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لزميلنا غسان العيادي أن كلفة الامتثال لهذا الإجراء لا تستوجب بالضرورة التخلي عن الأجهزة الحالية أو اقتناء تجهيزات جديدة باهظة الثمن، مبينا أن المعيار الأساسي يتمثل في مطابقة البرامج والأنظمة المستعملة للمواصفات التي حددتها وزارة المالية مع إمكانية مواصلة استعمال منظومات التصرف والخلاص المعتمدة شريطة أن تكون مصادقا عليها.
3: كيفاش نمتثل القانون هذا؟ برشا شركات خايفة من كلفة الماكينات الجديدة، وهنا نحب نوضح ونصلح بعض المعلومات التقنية والقانونية الهامة جدا. القانون هذا ما يجبرش باش نطيشوا الماكينات نتاعنا اللي عنا، نشريو آلات استثمارات جديدة غالية. الأساس في القانون هي المنظومة اللي هو سيستام اللوجيستيك ومطابقتها للمعايير. إذا الشركة نتاعها تخدم منظومة تصرف مندمج ERP أو لوجيستيك دوكات، كل ما عليها فعله هو الاعتماد على منظومة مصادق عليها من وزارة المالية. التسجيل الإلزامي المسبق للمنظومة لدى مصالح وزارة المالية قبل البدء استعمالها الفعلي، وخاصة الشفافية في الاستعمال المنظومة مع إدارة الجباية. 1 جويلية 2026 هي خطوة لا مفر منها للشركات، لازم يستبقوا الأجال ويختاروا الحلول التقنية الذكية والمصادق عليها خاصة، ويحميوا مؤسساتهم من عقوبات ثقيلة.
2: يشار إلى أن دخول إلزامية اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان حيز تنفيذ بداية من الأول من جويليا المقبل يندرج ضمن مسار رقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية الجبائية، علما أن هذا الموعد يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين، ولا يشمل في هذه المرحلة الأشخاص الطبيعيين الذين تم تأجيل انخراطهم إلى سنتي 2027 و2028. أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكدون أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ المجلس. وأعضاء اللجنة يشددون على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة. عالميا، إصابة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بنابلس. وفي وقت شن فيه الاحتلال اعتقالات متفرقة بمدن في الضفة الغربية المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال شقيقين على هدم منزلهما في بلدة الطور بالقدس وسط تسجيل تصعيد في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. تحالف أوبك بلس يعلن زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط لجويليا قد تبقى دون تأثير يذكر في حال استمرت الحرب في الشرق الأوسط. وقال التحالف في بيان عقب اجتماع لدوله عبر الانترنت اليوم إنه في إطار التزامه الجماعي باستقرار سوق النفط، قررت 7 من الدول الأعضاء 21 تنفيذ تعديل في الانتاج يقدر ب 188,000 برميل يوميا في الشهر المقبل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي العوني في ركاب سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. Mosaïque FM, la radio 100% tube.

0: Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Dimanche. كل الأحد من 5 ل 8 تحليل. مكي العوني.
1: مرحبا بكم في ريكاب سبور. ما وعدكم الأسبوع كل نهار أحد من 5 متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل. اليوم باش نحكيو على المنتخب وانطلاق بعثة المنتخب للمكسيك للمشاركة في المونديال. إن شاء الله تكون مشاركة موافقة للمنتخب الوطني التونسي. باش نرجعو على تفاصيل وأجواء انطلاق رحلة المنتخب الوطني التونسي. باش نرجعو على الاستقبال الرئاسي اللي صار اليوم للمنتخب الوطني التونسي وتوديع المنتخب الوطني التونسي وتشجيعه. كيف كيف نرجعو على ما بقي من مباراة بلجيكا البارح والهزيمة الثقيلة. كيف كيف باش نحكيو على تنقيحات جديدة في اللي تخص التحكيم في كاس العالم. وباش نحكيو على النادي الافريقي وعلى المراكز التي سيتم دعمها في الميركاتو الصيفي. دونك معايا في التحليل الفني سمعتوا التشويش. دونك فما شخص تعرفوا شكون كالعادة في التشويش. مرحبا بيك سي وليد الهيشري.
2: مرحبا بيك سي مكي. مرحبا بك.
1: انا مدة مقابلناش بلا حد.
2: تعرف خويا انا كي نجي معاك نبدا فرحان برشا. اي وتعدى ميسيون معناها ممتازة جدا
1: وروح خفيفة
2: ونجوان يطير على قريابل وكل شيء. رب فضلك.
1: مرحبا بك سي وليد. مرحبا سي كريم العواد.
3: مرحبا مكي. مرحبا بوليد. حتى انا نفرح كيبدا معي وليد.
2: اشكرك رايب.
3: مرحبا بالحضور.
1: معناها ماكش فرحان كي يبدا سلامة.
3: ايه مش فرحان.
1: اولاد هما معاكم ما تفضلوا.
3: دي ما في الجو بعضنا.
1: انت تحب تبدل. اوكي. ما ترى في الحومة وترى في
3: مرحبا بمستمعي بمشاهدي بالاولاد الكل.
1: عدنان في الإخراج كيف كيف نرحبوا بعدنان اللي يرجع معنا عنده مدة ما خدمش معنا. عدنان نهارت لحد الناصر في الإخراج الرقمي وشاكر في التنسيق الهاتفي. دونك البداية مع المنتخب الوطني التونسي وانطلاق الرحلة والسفر للمشاركة في كأس العالم.
0: ريكاب سبور كل أحد من 5 ل 8 تحليل. مكي العوني.
1: زميلنا حميد الشويقي من مطار تونس قرطاج يظهر لي مقايل غادي حميد من مواصلاتين متاع القايله. مرحبا حميد.
4: مرحبا بيك مكي ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا على موزايك فام ويتفرجوا فينا. مانيش مقايل في الكهرباء نتسنى جست باش نتعدى على خاطر كيما كنت تحت.
1: لا مقايل معناها من ماضي ساعتين وانت غاديك مش معناها راقد خاطر كنت تخدم على روحك وودعت المنتخب الوطني التونسي.
4: بالفعل مكي بالفعل اليوم كانت انطلقت رحله المنتخب الوطني التونسي من مطار تونس كارتاج في اتجاه مكسيك. رحلة باش تكون هي اوبرانسيب انطلقت منذ لحظات خاطر سلون البريفيو باش تخرج الخمسة طيارة. احنا الاربع جاو للملاعبية رينا شوية فيديوهات الحقيقة كما كانوش فما تصريحات. والطيارة بريفيو باش تخرج الخمسة في اتجاه اسطنبول عبر رحلة عادية. اسكار باش يكون بثلاثة سوايع في مطار اسطنبول بعد ثم شد رحالة المكسيك. رحلة باش تكون طويلة شوية الحقيقة وتصور تكون متعبة شوية زاد على اللاعبية باش دوم أكثر من 10 سوايع بين اسطنبول والمكسيك. هذاك علاش ظهري الجامعة حضرت كل شيء. ما حضرتش فول سبيسيال لكن فول ريغوليي في بزنس خلينا نقولوا للاعبية الكل باش تكون لهم رحلة طويلة من تونس للمكسيك.
1: دونك الملاعبية الكل سافروا اليوم ووفد المنتخب الوطني التونسي سافر اليوم رحلة شكون طويلة. دونك رحلة من تونس اسطنبول بعد اسكال 3 سوايع ومن بعدها رحلة 10 سوايع ما بين اسطنبول والمكسيك وفيها يعني احسن الظروف. الملاعبية باش يكونوا في البزنس. الناس كل باش يكون في البزنس كلاس باش على الاقل يعني افضل الظروف الراحة الممكنة للمنتخب الوطني التونسي به. بالأجواء كيفاش كانت في سفر المنتخب الوطني التونسي؟ كيفاش شفت الملاعبية خصوصا أنه حميد أنت كنت حاضر البارح وقت وصل المنتخب الوطني التونسي من بلجيكا وكنت حاضر اليوم زادة في الديبار متاع المنتخب الوطني التونسي للمكسيك.
4: بالفعل مكي خلينا نكون واضحين وصريحين مع الناس اللي تسمع فينا. حقيقة الأمبيونس ماهيش أحسن مفهوم ومفهوم بعد الهزيمة بتاع البارح ضد بلجيكا. هزيمة كبيرة برشا ملي هبطوا من اللاعبية البارح حسينا الوجوه ماهيش هكا الوجوه تاع الناس تضحك وفرحانة وتفدكم بعضها كل واحد بدا يشد الباليز تاعو وطلعوا كل في البيوس. فما بعض الجماهير اللي نحكي لك البارح بعض الجماهير البارح حاول تاخذ بعض الصور. احنا هو الفول البارح وصل نص الليل من بروسيل زي تونس خلطوا نص الليل. دونك المطار كان بليزو موان فارغ شوية. اليوم كيف كيف خلطوا الأربعة غير ربع أربعة غير دارجين، البيوس وقف قدام باب المطار، كيف كيف اللاعبية حسينا نحسوا أتمنينا احنا تكون الأجواء خير من كي، وتمنينا أنه آخر مباراة يلعبها المنتخب التونسي قبل ما يمشي كأس العالم تكون نتيجتها خير من كي. ظهر النتيجة على وجوه اللاعبية، ظهر النتيجة على وجوه مدير رياضي زياد الجزيري. مستان زياد في أي وقت تطلب من عنده كلمة، تطلب من عنده تصريح، يكون متفهم ويحكي مع الصحفيين. من البارح لليوم مارتيني قلنا سامحوني ما نحبش نحكي، صبري لاموجي كيف كيف مستانس يتعدى يسلم على الصحفيين يضحك، المرة هذه البارح واليوم كيف كيف راسه مطبس دخل طول المطار حتى كلمة للصحفيين، وحتى من بار ظل لحد ولا سلم على حد. كيف كيف المكتب الجامعي كانوا موجودين برسك الأعضاء الكل اللي ريتهم أنا، فما رئيس الجامعة معز الناصري، فما نائب حسين جنيح، فما ناجي الشاهد، فما معز المستيري، فما مروة السخيري، هذوما الكل حاولنا نحكيو معهم الكل، ما حب حتى حد يعطي تصريح. خلينا نقولوا حابينش نقولوا الكلام هذايا، ماهيش احسن اجواء ماشي فيها المنتخب. فما بعض الناس، فما بعض الجماهير غاديك حاولوا يقولوا الكلمه الباهيه، فما ناس تسمعوا في كلمه مثال اللي صار نحن نبداو من جديد نحاولوا نمشيو نعملوا مردود باهي غاديك. والحقيقه برشا ناس باش يكونوا صريحين كيف كيف نسمعوا فيهم يحكيوا كي بجنبنا واحنا نصور واحد، ان شاء الله ما نروحوش بريزلتا خايب، ان شاء الله ما نعملوش ريزلتا كما اللي صار البارح في بلجيكا. فما برشا حاجات ما تمنيناش نشوفوها قبل رحلة المنتخب. ان شاء الله الخسارة تاع بلجيكا البارح ما تأثرش على اللاعبين، خاطر نحن كصحفيين وكجماهير أثرت علينا برشا الحقيقة، ونشوفوا شيء هذايا في الأجواء. كانت ديما رحلة المنتخب كأس العالم وكأس الفريق تكون خير من هكا. كانت ديما تكون ديما الأكثر من الأكثر جمهور يكون موجود، الصغار يتصوروا مع اللاعبين، كل مرة هذه أقل، فما بعض الناس تصورت مع بعض اللاعبين، لكن شفنا اللاعبين بالمنتخب ما خليوش برشا جمهور يقرب اللاعبين، دخل عملوا كلمة مرة للاعبين هبطوا بالبيوز طول دخلوا للستاد مبارك وما وين دخول تعب المطار هذاك.
1: تقعدوا معنا حميد، خلينا زاد نحكي شويه مع وليد الهيشري وكريم العوادي. وليد، اكيد تاثير تاع الهزيمه وتنرجع عليه باكثر تفاصيل، زاد يعني زاد نحكي وربما على شويه تركيز، على شويه ستريس اكثر منه تركيز، اكثر منه ممكن غش وليد ولا لا؟
2: اكيد يلزم، انت ملاعبيه ماشيين كاس عالم لازمهم يكونوا مركزين توا انديبوندامون من الديفيت وماتش. هو الحقيقه نجم يخلي ديسيكال والملاعب يراو كي يخسر بسكور كبير قبل الايفينمون كيما انا كي يبدا بلوز او موا حاشم ومتقلق وماذا بيه كان الماتش ما تلعبش اصلا وما خسرنيش الخساره هذيك. اما توا انا قال كلمه حميد باهيه برشا، ما عادش باش نرجعوا بالتويلي، توا الماتش خسرناه والتريحه كليناها معناها ما بين قوسين، معناتها التريحه نبشت القبور كيما نقولوا احنا بلغتنا الدارجه، ويفو بلي معناها ماتش للنسيان ونحاولوا نصلحوا. توا احنا دوفون لو فيت اكومبلي، ما عادش فما حتى تغييرات بتصير لا على مستوى الإطار الفني لا على مستوى اللاعبين. الملاعبية ذوكم هما بيدهم ماشيين كوب دي موند وستاف هو بيدو يلفو كوريجي، وكهو يلزمنا معناها الأخطاء اللي صارت على مستوى التكتيكي على مستوى الاختيارات يلزمها نصلحوها معناها اون ايرجونس، وإن شاء الله نكونوا معناها بوجه مغاير في كأس العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله كريم
3: باش نبدأ واضحين. نحن لهم من قبل قليل وين جي معناها دي جينيراسيون قليله، لان احنا وليد ما عندناش شكل العادات والتقاليد نتاع جماهير تمشي تودع منتخب كي سوا في مسابقات الكبار هذه كوب دي موند ولا كوب دافريك، معناها مش جديد الشيء يعني. هم امتى تلقى هزيمه بالطريقه هذيك؟ مش بالطريقه، يمكن نحكيوا على سكور وهم امتى
2: مانير
3: كيزوز من ويلزمنا زاد نكونوا واقعيين بحكم راك لعبت كونتر المنافس خير منك من نواحي الكل، ما انا عادي جدا. ومام طون يمكن باش تقول لي ستريس ولا ما نتصورش انت كي باش توصل للنيفو نتاع كوب دي موند ونيفو نتاع مدرب عنده الشهائد الكل، عادي جدا هوني باش تبان خدمتك، هوني باش تبان يلزمك تخرج جواريتك وتخرج الستاف نتاعك من ستريس اللي فيه ومن الهزيمة اللي تعدي تحب ولا تكره. صحيح هزيمة أمره ما هيش مباراة نقوله نحن مباراة ودية، يعني تحب ولا تكره مباراة ودية تتصلح منها صحيح ميزمك متعاو. نحن مشكلتنا وليد اللي قاعدين دي نعود في نفس الغلط، أنا ديما نفس الأخطاء قاعدة تصير، نفس الأخطاء هي بيضة قاعدة تتعاود. شو نقول لك؟ كل شيء يحصل تاو نتصور النجم تنجم راه كيف كيف تنجم تكون رياكسيون، معناها لازمنا ناخذ منها الباهي والخايب. علاش لا يقول لك انا تاو سيمون، معناها يقول لي في العوام الاخرى وليد بعد تروح البرازيل، نتصور بلجيكيا هي اللي كانت النيفو العالي سرتو في المباراه الوديه، أما كانت نيفو عالي جدا، لاعبين بالحق في نيفو عالي جدا. تصور مباراة هذه تنجم تكون درس البرشة لاعبين ويعرفوا ايش معناها نيفو عالي.
1: به حميد، قبل السفر نتاع المنتخب الوطني التونسي كما قلت ونرجو بعد شويه لمباراه بلجيكا وشنو قعد من مباراه بلجيكا، كان استقبال رئاسي للمنتخب الوطني التونسي لتشجيع المنتخب قبل، اكيد يعني قبل ما يمشي المكسيك، ماشيين بدرابو تونس مش باي حاجه.
4: بالفعل ماكي كانت اليوم زيارة للقصر وين استدعاهم رئيس الجمهورية واستدعى رئيس الجامعة والمناخب الوطني وعديد من اللعبية. وإحنا حقيقة ما نزلوا معني سيئة التفاصيل على الزيارة هذية، لكن اللي سمعناه أنه كما قلت أنت رأوا فما دراب وراكم، فما شعب وراكم، فما ناس تستنى فيكم، فما كلام أنه ماشيين على بس نور ودراب وتونس، أنه بيستعرقوا على خطر المريول هذاك. ونتصور كلام رئيس الجمهورية مشي للعبية ومشي وحسسهم انه فما شعب كامل وراهم. والحاجة هذه علاش قلت لك انا قبيلة، فما برشا كلام سمعته بتاع في المطار بتاع نساش نساوي اللي صار ونعاون نمشي ونشرف ودربونا، خاطر باللي يصير ديسيبسيون ديما نقعد ونحن وراء المنتخب هذايا. ونصوروا زيارة بتاع الوفد بتاع المنتخب قبل ما يمشيوا للمطار، كان شيء اللي خسروا من قبل رئيس الجمهورية، كان هذا هو الميساج يوصل للعبية أنه فما ناس تستنى فيكم وحاولوا تفرحوا الناس هذوما. ما كي جوز توضيح صغير توا جوز ثبت أنه الفول بين اسطنبول ومكسيكو 13 ساعة، وبعد هما إسكال الآخر وبعده ساعة ونص من مكسيكو المونتيري ويمشي يقوم مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي.
1: دونك الوصول يعني نحكيه على 13 ساعة ما بين مكسيك و اسطنبول ومن بعد
4: اسطنبول ومكسيك،
1: اسطنبول ومكسيك ومن بعد زيدهم ساعة حتى المونتي، ساعة ونص حتى المونتيري وين المنتخب الوطني التونسي مقر الإقامة نتاعو موجود غاديك.
4: بالضبط مكي، نصوره باش يكون فول حقيقة طويل شوية، هذاك علاش اختاروا باش يمشيو الكل في البزنس ومو يحاولوا يركضوا ويريكيبيريو شوية التعب هذاك اللي في تعديو به.
1: به ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. هما المسؤولين اللي سميتهم انت كانوا في توديع المنتخب، فيهم شكون مشى فيهم شكون روح على كل سافروا؟
4: لا لا كانوا في الرحله المسؤولين اللي ريتهم زيد جزيري اللي هو المدير الرياضي موجود هذاك
1: بطبيعه الحال يكون مع المنتخب الوطني التونسي
4: من المكتب الجامعي، فما رئيس الجامعه معز الناصري، حسين زنايا، نازي شاهد، مروه الصخيري، ومعز المستيري، هذوما اللي ريتهم. فتاتا فما ناس خرين جاءوا ما ريتهمش، اما هذوما اللي ريتهم باش يتنقلوا حتى بالتوني اوفيسيال اللي باش يمشيوا بها مع المنتخب.
1: مسافرين مع المنتخب الوطني التونسي تقريبا اغلب اعضاء المكتب الجامعي، خميس حمزه وسورمو مع المنتخب لانه عنده مسؤوليه في المنتخب.
4: لا حقيقه ما ريتوش، انا هذوما اللي ريتهم موجودين في المطار، واللي ما نحبش نصف 100% هذوما مسافرين، خاطر مادام مروه الصخيري بالفاليز بتاعها، سينيزي شاهد بالبيست الأوفيسية اللي سافر بها الوفد، كيف كيف معز الناصر وحسين زنيح كيف كيف. دونك حقيقة ما حتى بس نحكيه معهم ما حبوش عطيه حتى تصريح، ما لي فهمني هذي الوفد اللي سافر على منتخب اليوم للمكسيك.
1: هذوما فقط معني بقية العضاء
4: اللي ريتهم أنا ماكي بس من نقول معلومة زيادة غلط، أنا اللي ريتهم أنا
1: لا معني هذوما اللي يتشافوا فقط، معني شكون قعد في تونس وشكون باش يخلط من بعد تنعرف، ما ريت حد آخر. ما هو حميد ذاك هو
4: لا الأخرين كان تسأل على واتساب اللي مش موجود
1: لا مثل شرط حد آخر ينجم يكون حد آخر معناه مش بالضرورة
4: لا دوما هما فارس ستاف تكنيك ستاف ميديكال دكتور فيصل أما الطاقم الإعلامي بتاع المنتخب دوما هما الموجودين حقيقة اللي ناهم مسافرين مع الوسط.
1: واضح، يعطيك صحة حميد الشويقي، شكرا ليك. وأكيد الفيديوهات الكل نتاع سفر المنتخب الوطني التونسي اللي صورتهم انت وداش تقاهم على الباج تاعنا فيسبوك سبور باي موزايك اف ام، كيف تقام على انستغرام على سبور باي موزايك اف ام. شكرا ليك حميد الشويقي، لحظات وباش نرجعوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي وباش نحلوا ملف مباراة البارح ضد المنتخب البلجيكي.
0: Récap Sport. Kuna 5 ل 8 تحليل ماكيلوني.
1: دونك البارح المنتخب الوطني التونسي رجع لتونس. خلينا نحكيو ظهر لي نرجعوا على ديتاي ما رجعناش عليه قبيله اللي هو مهم جدا انه فما ميساج يوصل للملاعبين وراه دوله كامله وراكم وقت يكون فما استقبال من رئاسه الجمهوريه للملاعبيه والوفد الرسمي قبل السفر للمونديال. وليد
2: والله اكت بي مشكوره رئاسه الجمهوريه والسيد رئيس الجمهوريه على الدعم المعنوي هذا. ممكن حتى راهو الماتش اذا ما تلعبش ولا ما خسرناش هكاك ممكن كانت فما فكره وكونه معناتها يستدعاهم باش يحفزهم باش يقول لهم معناتها رانا معاكم. ابريتو هذه كاس عالم، كاس العالم راهو العالم الكل ينتبه لها والعالم الكل يبدا محضر نفسه للناسيون الكل ماذا بهم الفريق نتاعهم يمشي معناتها يعمل بريستاسيون باهي باش يفرح معناها بلاد كاملة ومش تظاهرة عادية ذي. دونك بادرة حلوة وإن شاء الله الأولاد معناها تكون لهم حافز ويزمهم ينساو معناها. شوف هذيك هي فما دي جوار عندهم إكسبرينس وفما ناس لعبة ديجا كوب دي موند، فما ناس لعبت في مستويات عالية وتلعب في مستوى عالي والخسارة تصير وتبقى يلزمك تصلح. صحيح ممكن احنا الماتش كان خايب برشا معناها أنا متفكرش من 20 سنة يعني تقريبا ذي هذا أخي ماتش لعبناه معناه والدفات خايبة خطر أكون رياكسيون. شفنا ملاعبية معناه تكتيكيا ضايعين فنيا ضايعين هذي تو نحكيو فيهم بعد. أما بالنسبة لي إن شاء الله يكونوا تخطاوا هالدفات هذي ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
1: اليوم دونك كريم استقبال في رئاسة الجمهورية للملاعبية وللوفد الرسمي لتشجيعهم قبل المونديال وإن شاء الله يكون لهم ينجم يكون لهم استقبال بعد. كيفاش يكون استقبال بعد وقت تكون نتيجة متميزة؟ أكيد
3: أكيد أكيد مش نبدأ واضحين مش نلزمنا نعرف قيمة المنتخب عند الشعب التونسي وسيرته من عند سيدة رئيس الدولة معناها راك أنت هون.

0: الناس الكل عاطية فيك الثقة، الناس الكل وراك، معناك سواء من أعلى السلطة للأسفل نقولوا نحن، الناس الكل تتبع، الناس الكل باش تعيش مع المنتخب، معناك نتصور حاجة باهية أوتوماتيكمون راك يستقبلك الرئيس. فما نقولوا نحن شارج باش تلقاه يلزم يتوجد، معناها ماكش انسان عادي باش توصل انت غادي يستقبلك ويعطيك الثقه، وسورتو كلام نتاع شعب كامل. ولكن تصور باش يكون حافز كبير، يلزم زاده كيف فما حاجه يمكن يلزم تكون تتبدل. سمعت كلمه امبيونس، تحس كلمه الامبيونس اللي مش الامبيونس نتاع العاده، ونحن ماك تعرف ديما الامبيونس الباهيه والخايبه وقتها تخرج، يعني بعد ربح يعني بعد خسار. نتصور الاستقبال هذا برشا حاجات نصورت نجم تتبدل.
1: ان شاء الله اكيد طبعا الناس الكل ورا المنتخب الوطني التونسي في مشاركته المونديالي، مثلنا كل المنتخب الوطني التونسي مهما كانت الاختيارات، مهما يعني كان قبولنا او نقدنا او اي حاجه اخرى للاختيارات، فانه الناس الكل ورا المنتخب الوطني التونسي لانه هذا درابو البلاد وشعار اللي يلمنا الناس الكل. دونك راه الناس الكل وراء مصلحة المنتخب الوطني التونسي، والناس الكل تسعى باش المنتخب الوطني التونسي ينورنا، لأنه بصراحة ساعات الواحد يحسها شوية وقت اللي يشوف منتخبات عربية أخرى تعمل في دي ريزولتا باهين، تعمل في دي بريستاسيون باهين، تعمل واخرتها بارح مثلا ماتش متاع مصر ضد البرازيل، ولا كان نهار ماتش الجزائر ضد هولندا، ماذا بينا نكون هكاك؟ دونك راهو معناها نحن راه وراكم، ما نوصلوا نتغشوا عليكم، كان على خاطر نحبوا نشوفوكم هكاك، نحبوكم تفرحونا. دونك هذاك علاش بارفوا معناها ولا يعني الردود تكون قاسيه شويه حتى من الجماهير، وهذا شفناه في المقابله نتاع البارح نتاع المنتخب الوطني التونسي، الجماهير اللي كانت حاضره في الاستاد. خلينا نرجع على المقابله كما قلت كريم، بارح ضد بلجيكا، نحب ولا نكره المنتخب هذا بعيد علينا برش، لكن النتيجه اولا السكور كبير برشا، وثانيا الوجه اللي ظهر به المنتخب الوطني التونسي، ما يعني ما فماش ما حسيناش انه عباد تحسها معناها على الاقل فما مش نشكوا في الانتماء، لكن ما فماش جرينتا، ما فماش حاجه
0: والله من اللي جاي ماكي عرفت تسالني على الجرينتا وعلى القليب. نبداو واضحين، لازمنا بون نحطوه راه فما فرق مستوى الفردي بين اللاعبين كبير برشا. وقتين ولي نحكي انا على الجرينتا كيما تحكي انت على القليب، كي نبدا انه ياك بريسك قراب لبعضنا نجمك نعض على قلبي مش نخلط لك، وقت نجم نحكي على القليب ونحكي على الجرينتا، اما كي يبدا مستوى بعيد برشا ما نجمش نحكي انا على القليب.
1: هي ماما مش نسلم جمله زاد،
0: خاف اسلك مش نسلم نحن ما سلمناش، يمكن احنا مش نبدا واضحين اثنين بلاش، من بعد جات الورقه الحمراء انت جاد اشوف ثم مستوى نبدا واضحين، خاطر نحن يمكن كي نبداو نحكيو ديما ساعات نرجع نحبوا نعملوا المقارنه بالمنتخبات العربيه الاخرى. المنتخبات العربيه الاخرى نحبوا نقارنوا احنا بهم، عندهم لاعبين مستنسين بالريتم هذايا، مستنسين باللاعبين هذايا، مستنس يقابلوا في الشامبيونز ليج، مستنس يقابلوا في البطولات مع بعضهم، اكيد تلقى لاعب يلعب مع فرد كيف نحن ما عندناش الشيء هذا. هذا هو مشكل كبير. طب مثلا انت تحكي قلت الجزائر ولا المغرب ولا مصر، شوف لاعبين عندهم لاعبين في نيفو عالي جدا.
1: لا لا لا كريم ما حكيتش على المغرب، لا لا لا لا لا لا على مصر. مصر معناها كي نحكيه على مرموش ونحكيه على محمد صلاح، الباقي كل شنو يفرقوا على الملاعبين نتاعنا؟ يلعبوا في نفس النيفو اللي يلعبوا فيه الملاعبين نتاعنا تقريبا.
0: مي فما فما فما فما شكون يقودك؟ نحن ما عندناش شكون يقود، احنا هذا اللاعب وين يلعب؟ مش ما نقولكش النيفو وين يلعب، دوزيام ولا تروزيام نيفو، لكن باش تلقى شكون يقود ويهز. تو انت تحكي على مصر، شوف شكون عندها صلاح وعندها مرموش، احنا ما عندنا الشيء هذا، احنا كل النيفو. انت كي تتفرج البارح في المباراه
1: شوف إيه انت مش النيفو نتاعنا معناها
0: اقل برشا، ما لازم نكون واقعيين احنا النيفو شنو. نحن حتى
1: ليش نقارن بلجيكا؟
0: لا لا لا لا لا لا صحيح،
1: نقارن بمصر مثلا،
0: حتى بمصر نحن ولينا ما عادش ولينا النيفو الاولاني، الثاني ولا الثالث ولينا. احنا تشوف صعوبات نلقاو فيها في الكوب ده، يلزمنا يلزمنا نصلح، ولا نعرف وذي كل ما احنا نتكلم وما يلزمنا نصلح. وقت باش نصلح كي يبدا انا نبدا عندي النيفو نتاع لاعبين يلعب في نيفو عالي، اللي يجيونا يلعب في نيفو عالي. اش معناها باش ينجم؟ انت تشوف معظم اللاعبين تصورهم اللاعبين اللي اللي اللي شاركوا في مباراه بلجيكا 2018 هما اللي قابلوا من قدم لعب، ما فهم حتى لعب نحن شارك وقتها، ولا وانا نحكي في المجموعة او أبارس خيري ولا ما فهمش حتى لعب اخر. معظم اللاعبين نصورهم اول مرة يشوفوا لاعبين كيما دوبرين ولا كيما لوكاكو باش ينجم يقابلوا اليوم.
1: لا عليه وقت نحكي على سخيري شافهم لعب كونترهم،
0: انا قلت كان سخير
1: حنا بعد زاد كمان في في البريمير ليغ لعب، راني خذيره زاد كيف كيف لعب اسماعيل الغربي زاد لعب.
0: لا لا ما لعبش، ما لعب ما بال لعب ولا اثنين اللي اللي لعب للنيفو هذاك وقريب له وماهوش تيتولير تيتولير. ما عندناش شكون راهو يهزنا نحن القدام الحقيقه نتاع ربي، ما عندناش لاعبين في نيفو عالي جدا. وانا عادي جدا انت كي تقابل فريق كيما المنتخب البلجيكي بالاسامي الموجوده بالريتم اللي حطيته راهو سارتا مامون، تشوف تشوف الكوره كي نفكوا الكوره نحنا وبعد كي نحبوا نعملوا كترونزيسيون مش نهزوا الكوره من بلاصه لبلاصه ما نجموش. ريت ريت تعب الكل نحاولوا نفكوا في الكوره صحيح، فما تقول لك فما بلوك فما ميت كتركيبه وكان نيفو عالي. الحق نتاع ربي مازلنا بعيد على الشيء هذا. تقول لي من بعد مش نبداو الحين مع البوان هذه، فما ثم نقاط اخرى اللي هي اختيارات.
1: باه هاني جيتك خليني في في في النقطه هذه يا وليد. كريم يقول لك نحن على المستوى الفردي مع عندناش الملاعبيه اللي فريمون كيما كيما بقيه المنتخبات، ولو انه معناها كي نقارنوا فما طاقه كل منتخب عنده لاعب زوز، نحن زاد عندنا لاعبيه تلعب في نيفو محترم ماناش خايبين لك الدرجه. بخلاف هذايا يظهر لي الكره ما فيهاش كان الا وقت اللي تكون مغلوب على الجانب الفردي، الجانب الجماعي هو اللي هو اللي يفضل مشكله. يا ما جمعيات بالمستوى الجماعي وبال بال بال باللاعب الجماعي غلبت نجوم كبار.
2: صحيح تصير تصير فما ما دي ماتش يكون فريق اضعف من فريق ولا عنده اسبقيه عليه معنويه والا والا فنيه ولا اللي هو يتغلب عليه، لكن ما تصيرش ديما دي زيكسيبسيون. شوف احنا المنتخب متاعنا حير العلماء، منتخبنا حير العلماء وحير الناس الكل، حيرهم يعمل لك ماتش كبير ومن بعد معناها نخسر خساره مذله وكذا. ما نحبش نرجع برشا راهو الماتش اللي تعديه واو البرازيل ومن بعد نحكيوا على ماتش البرازيل ومصر ملا ماتش وملا ريتم فهمت. دونك انا شنو نقول؟ نقول اللي فما ناس تتفوق عليك صحيح، اما فما زاده مينيموم، فما مينيموم نتاع وقفه نتاع انتشار على الميدان. حتى كانك تعب، حتى سمعت ناس تكلمت على شارج دو ترافاي وافيوتاج ويادخو معناها هذا امور سيانتيفيك. اخي بلجيكا ما تعرفش اللي عندها كوب دو موند، ومصر ما تعرفش، والهندوراس البارح مع الارجنتين ما تعرفش، وناس تجري وتذب وتتحرك وانت شنو معناها تعمل في ترافاي فيزيك كبير انتونس قبل كوب دو موند باش تقول لي انت باه نلقى روحي؟ انا امنيتي نلقى نلقى ليكيب ناسيونال ضد السويد معناها في التوب فورم وناس تجري و90 دقيقه وفما ديزاكسيلراسيون وفما فريشور، امنيتي معناها الناس كل نتمناو. والسويد معناها ماهيش ليكيب كبيره راه، وشفتها مع النرويج كيما احنا مع مع بلجيكا بالضبط، معناها ما عملوش تروا باس الا دوزيام ميتون كي دخل ايزاك ماركا بونتو وفات 3-1 النرويج معناها بهذلت بالسويد ماتش اميكال. اما خلينا نرجع لك على المنتخب، ملاعبية ومدرب راه ما تنجموش نحملوا مسؤولية المدرب بركة ونخليه اللاعبين. المدرب أخطأ راه، وشوف كيفاش نجم تفسر أنت ماشي الكأس عالم صحيح معناه احنا جبنا انترينور على بروجي وقلنا له راه احنا كوب دي موند ماناش مطالبينك بنتيجة كبيرة بحكم ليزادفرسير، واحنا راه دوزيام تور معناها ماناش طامعين فيه برشا، عطينا معناها بريستاسيون ونحضروا للمستقبل وكوب دافريك، لكن مش زادة معناها تمشي فسحة وتمشي سياحة وتمشي معناتها تجرب قبل بتسعة عشر أيام. مازلت لعب في ديفونس أول مرة أربعة يلعبوا مع بعضهم، ميليو تيران ثلاثة أول مرة يلعبوا مع بعضهم، وعلى مستوى الهجوم معناها أتاكون إيزولي. يا رسول الله راو أي أنترينور اليوم يتابع في الفوتبول مونديال وفي الشامبيونات الكبار وفي الليفودات اللي يلعبوا في الانجلتير وفي إسبانيا وكذا يعرف نقاط قوة كل لاعب اللي قايم عليه فريق. تو دي بروين مثلا في نابولي معناها ما نحكيوش على تاريخه كيفاش كان في السيتي, ملاعب يحب الاسباس وكي يلقى روحه في 20-25 متر الاخرانين اذا شوت مش اداله حتى جارديان, انت تخليه ليبر وتخليه يمشي وكذا وليز اسباس محلولين برشا.
0: انت وليد ما خلطتش
2: بربي كريم دقيقه برك نكمل هذيا معناها جوست هذيا النقطه التكتيكيه. انت يا رسول الله كي حبيت تسكر وحبيت معناها كيما نقولوا نحن تحد من حول الخطوره نتاع دوكو لعبت بثلاث لعبت بثلاث لعبت بعروس ولعبت
1: بالطالبي ولعبت بالرقيق الدول نقرا في اسم عروس الطالبي والرقيق
2: قلت تروا ديفونسور علاش على خاطر الاخر فلان كونترا دوكو الناس تكلمت ياسر من البارح والناس تحكي في فيسبوك وفي برشا كلام على الماتش هذايا لين واحد يقلق ويتعب. اما ميسالش خلينا نعاود ونحكيو معناها ما فيها باس. ملاعبي كيما دوكو هذاك انا ريتو كيفاش يترانا ريتو كيفاش يترانا يترانا في الرمل يخدم برشا على ليزابوي عنده فورس غير عادي معناها الاكسيليراسيون راهو ملاعبي معناتها ان كونتران يعديك اقسم بالله ريتو كيفاش يترانا يحط في الشارج في ساقيه معناها يخدم ب 10 وب 8 كيلو وب 15 كيلو زايدين يعني كي نحيهم هذاك يطير تيرا داكوردو. انت حطيت له واحد اوموا سنتر دو جرافيتي نتاعو نفيتي علاش هزو هزو باش يقعد فرايجي هزيت ديلان برون عنده 5 شهور ما لعبش ومش باش يلعب واسافوار شنو هي الوضعيه نتاعو يا رسول الله لعبت بثلاثه وحطيت النفيتي اوموا على اليمين لاتيرال كيما قلت لك سنتر دو جرافيتي قصير ينجم اوموا هكا يعاونوا شويه مع الكوفرتور اللي بيصير من الاكسيال اللي باش يكون عروس ولا بو امبورت والبيفو كوتي معناها دروا يدخل حاج محمود معناتها دو كونتران تروا كونتران راهو تظلمهم ناس معناها ملاعبي اكسيال تحطوا على اليمين الرجل كل كره معديه كل كره والحاج محمود والكومبورتمون ديفونسيف راهو شوف راهو اللي صار باش تفهم قداش احنا معناتها ظهرنا ضعاف باش تفهم فما تروا كات كات ديتاي معناتها سينيو صاروا في المباراه تفهم اللي احنا معناها اكوتي دو لا بلاك تعدينا وكنا معناها مانيش فاهمين شيء كرة صخيري اللي حاج محمود تعدى به دوكو بعد خذها خرج بها كورنير وحده كرة الرقيق حب يعمل ديجازمو ضربها في بن حميدة في السرفاس خرجت كورنير كرة العياري حب يعمل رونفيرسمو ضربها في صخيري في كرشو شوية لمات الكرة متاع العياري اللي حب يعمل دريبل خرج بها للتوش هذوما راهو يسيروا في منتخب معناها كلاسي 120 و 130 عالمين ما يسيروش في منتخب تونس ملاعبية معناها بلوك بعيد على بعضه كل كومبارتيمون فيه ناس مبدله بن حميده لعبوا الماتش هذا ودخل العابدي الماتش اللي فات راهو ما فماش راهو فماش مجال ومفماش وقت باش تقعد تجرب اليوم يلزمك كومبوزيسيون ويلزمك ملاعبيه تحضر ليكيب تيتولير نتاعك داخل كاس عالم راهو ماكش داخل الدوره وديه العياري لعبوا على اليمين ملاعبي تكنيك وكل شيء اما فولكلور ساعات يحب يدريبل وساعات يحب يعمل ديجيست وكذا واحد معناها يلزم يصلحوه في بيزي خاطر باللعب ذاك ما ينجم يعمل حتى شيء. شنو تحب نقول لك اخر اتاكو مستوري ملاعبي معناها ماهوش قاعد يمر بفتره باهيه وهنا نجمو نحكيو على لوبسيون نتاع عصام الجبالي ولا حتى نتاع سيدي بن حموده اللي يلعب في البلوزات. تحب نحكيو خلينا نحكيو فما ملاعبيه مشات اللي هي ما تستحقش ملاعبيه قاعده توا هذايا توا مش موضوعنا على خاطر سي با المومون اما راهو تلعب انت اونترينور يا مكي راك ماشي انت عندك ايكيب قدامك تهبط بفورماسيون معناها بالطريقه هذيك ماكش قاري لادفيرسير ومش اي ادفيرسير بلجيكا راهو بريتوندون راهو منافس جدي على اللقب راهو على الكاريداس جي معناتها نتذلوا بالطريقه هذيك كوميم فما اني قلت لك اخطاء كبيره من المدرب وفما ملاعبيه اللي زاده ما قامتش بدورها وكانت يعني تكتيكمون تري فابل بارابور للنيفو هذاك
1: وليد انت
2: صراحه معنا
1: انت حكيت قلت يعني ما نرجعوش على القائمه ما نرجعوش على القائمه اوكي سي بون ال 26 ماشيين ماشيين احنا وراء 26 ذوك مهما كانوا هما ومهما كانت
2: انتماءاتهم
1: معناها سي بون حصل ما في الصدور
0: زاد ما خلينا حد قلت له ما خليناش ميس وما خليناش
1: كريستيانو رونالدو
0: ما ثماش شكون خليناهم افضل من اللي موجود
1: باه في النقطة هذية هاني جيتك كريم زادة في الـ في الـ في الـ في الموضوع هذية كي تشوف مدرب هز 26 ملاعبي لكن فما ملاعبية تحسهم انه خارجين الاهتمامات متاعو جملة مثلا كي ناخذوا الاكزامبل تاع معتز النفاتي في الماتش متاع البارح معناها ما نمليوش نشكوا على الاختيارات متاعو
2: خيروا عزالوني مثلا متاع النادي الافريقي ما هو هذاك فرد بوست
1: ملعبش وغيره وغيره ومن بار اكزامبل قلت لك البارح خاطر الناس الكل تسألت علاش معناها مش توصل تنجم تشك في القناعات متاع المدرب تقول زعمه هازو ماهوش مقتنع به وقتها

0: يفيق شوية ويحضر زيادة البلون جو بي مع السويد ويحضر يكيب صحيحة قادرة على المنافسة وتتحرك ومعناها بلوك يكيب يكون كومباكت وخطر راو كيكا باش تصير فينا للعجب. أما أنا نقول لك أنا كي أنت تهز لاتيرال دروا وما تلعبوش في ماتش كيما متاع بلجيكا وتحط أكسيال على على على شير الدوكو هذا خطأ كبير ياسر ما يعملوش حتى مدرب هاوي بكل صراحة. حبش تاو قولك ونتحاملوا عليه فما أخطاء أنا نقول ونحكيه هكاية باش يفيق شوية على خاطر راهو ذي منتخب وراي بلاد وراي ناس نجم تمرض فما عباد راي عندها الأعصاب وفما عباد تحب تشوف المنتخب ينور وتحب تشوف يخويا مينيموم متاع تعمل تروا كات باس الكرة نفكوها نخسروها في 3 ثواني 3-4 باسات ما نجموش نعملوهم معناها ظهورنا معناها ضعفاء بطريقة كبيرة. تحب تحطها في شارج دونترينمو انا فما حاجات نقبلها وحاجات ما نقبلهاش فما مينيموم تحاول في المنتخبات وصلنا الكل
1: وصلنا نيفو عالي
0: ولا تجري وتلعب
1: شارج الناس الكل تخدم فيه كيف كيف
0: تنعرف يا كريم
1: النيفو هذا الناس الكل كيف كيف احنا
0: كان جينا من المنتخبات العالم الكل شديناهم معناها ترافاي فيزيك قوي ما نعرفوش نخدموا نوليو عاد ولي مشكل اخر هذاك. اما هاني قلت لك انا معناتها الحاجه اكثر حاجه مدوختني لحد الان كيفاش اكسيال حتى يا سيدي وكان وجون وحتى كان قامته مش طويله ياسر معناها ادم عروس قاعد يلعب حتى اللي هو معناها مسكين جي تحطه لاتيرال قدام معناتها لان دي ميور اتاكون لي بلو رابيد دو موند
1: معناها
0: دريبلور كيفاش يترين الراجل معناها فهمت قسيت عليه انت لهنا وبلغه اخرى تنجم تقضي عليه تفكر شنو اللي صار في بنوناس مع ماتش البرازيل كان عام تو عان راهو ملاعبيه يقعدوا يعانيوا كريم راهو
1: راهو ادم عروس ما كانش خايب راهو
2: جوستومون هذاك
0: كي واقف خاطره معناها عرف كيفاش يتعامل في بعض
1: بارابور باللاعبين العالم اللي قابلوا اللي قابلوا دوكو تو تسمى راهو ما نقولوش نسبه كبيره اما ثم نسبه من النجاح
0: ودي حوس الراجل دوكو تخلي جي 12-13 مرة في السرفاس ودي بروين كيف كيف وناس تمشي فاسيليتي كبيرة كريم يدخلوا شوارع الناس تحوس وما فهمش
1: نحن حكينا عديول بين عروس ودوكو
0: دي مرتين ثلاثة هكا وقفوا في الدوزيام ميتون اما كليه بالفيتيس يودي انا راو ادم عروس في قاسم باشا الراجل يحبوه قدروه يلعب ولعب المقابلة الكل الموسم هذا كيف وكيف بنوا الناس
2: على فكرة ادم عروس قيمته السوقية من 1 مليون دورو التسويقية من 1 مليون دورو 4 مليون دورو وليت معناها باش نفهموا السيزون اللي عدا في قاسم باشا
0: توا القيمة التسويقية نتاع ملاعبين نتاعنا برا دخل عمل عليها طلة بعد ماتش بلجيكا
2: ليه هما رسموهم يعملوش نزلوا ديريكت
0: نفدلك
1: اما القيمة التسويقية نتاع المنتخب الكل يجي في لاعب ولا زوج لاعبين من المنتخب البلجيكي
2: صحيح 69 قيمة التسويقية
1: معنا دوكو 75
0: بالله انت فكرتني تو في حاجة أخرى في العالم
2: يعني جاي خلي كمل بعدين جاي
0: والله كريم سامحني والله سامحني كريم شوف فما دي شيما تكتيك نعرفوه من ناس تلعب في الشامبيونا والكيبات الكبيرة احنا ما نحكيوش تو فما مستوير انا ما نجموهش راه ريت تو احنا نحكيو على شبيه هذا ما طلعش عليه وشبيه ما رام اقوى منا برش باش نبداو متفاهمين خلي احنا ساعه نبداو من غادي ومن بعد بلجيكا اقوى منا برش وما نجموهاش لليوم لا غدوه لا بعد غدوه لا 5 سنين القدام راي ايكيب فيها نجوم كبار وتلعب في ريتم عالي ياسر احنا بعاد عليه وهو كبين بالكاشف ما نجموش ممكن معناها مره اخرى نواجهوهم ونكونوا بلو كومباكت احنا بظهرنا لعبنا لهم مرتين كلينا 10 في 4 سنين اما ريت فما مثلا دي جوار تقول هذا يلزم يكون موجود سيباستيان تونيكتي مثلا كنت لاحظوا انتوما ولا الناس اللي تسمع فينا ولا الفنيين ولا المدربين عندك ملاعبي انت تجيه كرة في سقيه بالو بيه يمشي ويبروفوك ويحاول باش يتعدى ويسنتر لو سول راه ريت الملاعبي الوحيد في ليكيب ناسيونال توا اكتويلمون اللي قادر باش يمشي بالكرة في لان كونتران ويتعدى هو سيباستيان تونيكتي لعب ماتش نيجيريا عمل 20 ولا 30 مينوت مش نورمال في الكوب دافريك ومن بعد تخلى مع اسمها تنزانيا لعب ياسر فير لارير وتقلق برشا وما خذش كره في سقيه وما خذش الكره في 30 متر القدام باش يلقى اللي في كاسيتي نتاعو كيما في سلتيك يلعب ويمشي يلزم اول حاجه يعملها لونترينور يبني لي بلون دو جو نتاعو على سيباستيان تونيكتي من الكوتي غوش هذه اول حاجه خاطره هو لو سول. لا تقول لي الغربي، لا تقول لي حنبعل، ولا تقول لي العاشوري. العاشوري ملاعبي رابيد ينجم يعاون زاده من بعد، اما تونيكتي يلزمه في الفلون هذاك نخدمه عليه كوتي غوش مع يرجع

0: العابدي وتخدم عليه توصل له الكرة مش هو يمشي ويحاول يدخل ويحاول يعمل لي باسور وتري وكذا باش بالديسبوزيتيف 4-3-3 يلزمه يتصرف أما ملاعبي هذاك يلزمك تشاركه وتبني عليه هاني يقول لك راهو لو سول جوور كي كابابل باش يتعدى في لان كونترا وباش يعمل الديفيرونس
1: نعرفكم
0: البقية الكل يا خويا نجمه بالنسبة لي يتعوضوا
1: هاي سي كريم خلينا فرق
2: قلبك
0: شويه حقه مسافر تو ما باش
1: نحكي لا باش تحكي لا لا راني راجع لك هاي تفضل سي كريم
2: لا انا فما نقطه لاحظتها بارابول ديما نحكي بالماتشات اللي تفرجناهم تاع المنتخبات الاخرى يمكن الفريق القومي الوحيد اللي يعمل خمسه تغييرات
1: لعبنا اربع فريق قومي مازلنا فريق قومي
2: اربع اربع اربع اربع اربع مقابلات اللي كانت رئيسهم المدرب برسك الاربع مقابلات ثلاثه مقابلات عمل فيهم خمسه تغييرات ومقابله عمل فيها سته تغييرات عكس المنتخبات الاخرى كلها تلقى معنا كلها تشارك ولا انت بكري تحكي كسوا على النفاتي ولا على لاعبين اخرين مع الناس الكل لازم تشارك مانيش انا جاي مش
0: لونغلوتير البارح بدلوا 11
2: كلها تبدل في 11 الكل
1: الكل على قتلك 8 وانت طالع
2: الكل انا كي لاحظت الكلها تبدا ابارتير من 7 8 وانت طالع معناها الكل تشارك الكل تبقى حيه ما تعرفش نجم يصير في كومبيتيسيون كيما هكا
0: بدلنا خمسه كلينا خمسه
2: لا انا
0: بالزهر
2: يمكن انا وليد انا نحكي على التفكير اللي موجود معناها علاش لا الناس كل كي ماشي خاطر ثم مدربين انا قبلش كنت باش نبدا واضحين اذا كان ثم فكر تونسي يقول لك انا ثم عندي 16 جوار نشارك بهم اللي نقوم ونحيا فيها قلنا هذا مدرب متعلم البرة شهدوا البرة فكر اوروبي علاش لا معنا باش يشارك الناس الكل انت ثم من اللاعبين ما نعرفش كي سوا راد الشيخاوي ولا السعد ولا اللي موجود مادامك مع المجموعه وتترينا راه من حقك في مقابلات الوديه يشارك نحن ما نشوفوا فينا أنا ديما نشوف قلت لك خمسة ولا ستة جوارات اللي قاعدين يتغيروا هو مبيد ممكن كان مش نرجع على اللاعبين ديما نقول أنا الحق متاع ربي أفضل لاعب هجومي عدنا قاعد يشارك مع الكيب متاعه كما يحكي بكري وليد اللي هو تونكتي ممكن اللاعب الوحيد اللي معناه هز دبلي
0: فزوز ماتشوات تخلي روم بلاسو
2: اي معناه اللاعب الوحيد اللي تتريم نحكي في أوروبا يظهل هز دبلي أرقامه كبيره برشا كي سوا معناه في نقولوا نحن في الثقه اللي عنده بالحق اللاعب الوحيد اللي ديما نقولوا يمكن
0: في صناعه الاهداف
2: اي موجود
0: طبعا العياري
2: عنده معناه قاعد يهز في الكوره مي ثم برشا دي شيء اللي قاعد يتعلم ونتصور باللي حكينا الكل على العياري راهو العياري من اللاعبين المستقبل الكبار نتاع المنتخب التونسي اما لاعب كيما هكا بالحق معناه تقول عليه ميشالكوش اسكو هو ضامن بلاستون بعد في المقابلات الجايه خاطر تونكتي ديما نقولوا معناها يمكن فقدنا برشا لعب في العوام الاخرى بالروح اللي عنده بالتكنيك والتكتيك اللي عنده اللي بالحق معناها يلعب في اسكتلندا راهو يلعب في فريق ماهوش سهل معناها وبكلمته نقولوا نحن معناها انسان في سلتيك راهو بالحق اللي تفرجت في الماتشات الاخرانيين كيف الجمهور معاه وكيف الامبيونس نتاع اصحابه معناها انسان ملاعبي برشا معناها عنده معناها بصمه كبيره في الكيب نتاعو تقول عليه ما يلعبش ديما نرجعوا اذوما تساؤلات اسكو مش نبقاو ديما بفكر دفاعي واللاعب هذايا اللي يرجع مع نخمم ديما نخمم في اللاعب اللي يعمل نقولوا نحن سلتو شوا ديفونسيف اكثر منه ثم لاعبين تحب ولا تك اعطيه الرول نتاعو اوفنسيف مش باش يعمل لك راهو يبقى ما
1: ماشي يجي
2: اعطيه انت خاطر من بعد شنو خاطر انا كان باش نلعبو تاوتو نكتين قولوا بالله يزمك لارير جوش التابع لارير دروا للاخر بعد كي بيجيه الكورة هو بش يعمل لمامون فور متاعه هو وقته
0: كيبدأ
2: هو
0: ميلقاش
2: لنرجي ميلقاش لبيسانس إذا موجود بالحق شوفوا نحن اللاعبين عليه نحن ساعتش نلقاه نفرجه في الماتش متاع بلجيكا مثلا تلقاه نجيله برشا ولا الكورة ولا بش نفكه وقت اللي تتفك تعود تضيع فيس أنت ما عش عندك نرجي بش تشده ومامتو يهرب عليك أنت النيفو احنا شفنا راه نيفو كي يتبدل نلقاو روحنا بعد علينا بكري قلت لك ما عندناش لاعبين في نيفو عالي جدا
1: هي كريم ما كي ما يكونش عندك اللاعبين في نيفو
2: لازمك عالي جدا تعمل مجموعة.
1: لازمك لازمك تعمل على قوة المجموعة هوني
2: ما كش تلعب وحدك معك دي زادفيرسير كبار قدام
1: هي ما نحكي المينيموم ما كانش موجود البارح ضد ضد بلجيكا به ونحن نحكي وليد قبيل حكى على الاختيارات كنت اعتبر انه صبري لاموشي البارح اخطا في اختياراته قبيل انت بيدك حكيت على عدم تشريك اللاعبين وين اخطا بالضبط في الاختيارات في المقابله نتاع البارح
2: مش نحكيوا على الاختيارات يمكن ديما نقولوا التشكيله من الاول يمكن الناس كل كانت تستنى باش تكون هي التشكيله نتاع المقابله الاولى ومن بعد الشيء يقول لك تبدا بها ومن بعد تبدا التغييرات تصير معنا ما نتصورش تغييرات تصير ونكون من بعد خذ فهم اللاعبين نحبوا انا نكرهوا وانني متاكد من كلامي مانيش باش نلقاهم بعض في في الماتشات نتاع الكوب دي مون يعني مثال شو ممكن اسرتا مامو راكي باش تجيب لاعب انت يلعب في المنتخب موش باش يجي راهو موش كومبيتيتيف في الفريق نتاعو باش يجي يولي كومبيتيتيف في الكيب ناسيونال وشفناه طب مثلا كان باش نحكيوا على وانا كنت نحكي عليه مع اسماعيل الغربي راهو من افضل المواهب اللي عاد ما مازال ما عندوش النسق تاع المقابلات هذوم مش قاعد يلعب فهمت موش هو معناه باش يجي يولي كومبيتيتيف وياخذ نسق مقابلات مع المنتخب التونسي هذا قاعدين نشوفوا فيه
1: فما مخير منه
2: موجود مخير منه نحكي ديما نحكيوا نحن عن التشكيله اللي باش تهبط الاخراني
1: شكون مخير منه في التشكيله اللي موجوده اللي كان من الاجدر انه يبدا مثلا في بلاصه اسماعيل الغربي
2: ينجم هو اسماعيل الغربي يلعب المشكله وين نلعب انا اسماعيل الغربي كي موجود لعب بيجو لو مش لعب دومي ولا لعب قدام قدام صغيري ومحمود انا كان ثم لاعبين ناخذوا من علاش انا اللي سعد اللي كان موجود يمكن النجم حتى كان مش تلعب انت
1: انا هي ما هوني اسماعيل الغربي كان المطلوب منه انه يكون دوره دفاعي مش دوره هجومي
2: كنت نازل تحب تلعب
0: دور دفاعي لعب تروزيام بيفو على اليسار العاشور يلعب ايلي على اليسار والعياري ايلي دروا كتر وتروا لعبنا كتان لعب
2: فما التصوير ديما نقولوا ممكن راك تشوف الغرب تشوف اونانا تحطوا هذا بعضهم شيء برشا يقول لك ثم لاعبين نسير انا من راهو الغربي من افضل اللاعبين اللي عندنا مي مازال ما وصلش للنيفو اللي موجود فيه معناها مش تلعب انت كونتر المنتخب البلجيكي تقول لي انت انه علاش انت كيفاش حاب تلعب الناس يمكن تلوم كيسوا على حنا باع المجبري ما لعبش ديما نقولوا هذا شواء من عند المدرب ما
0: نجموش نعرفوه عنده بليسور صغيره
2: هو بطبيعته راجع من بليسور راني خذيره ما ريناهوش معناها تكون تلعب من بعد فهمت خاطر انت اخر مقابله هذه باش تحضر بها كوب دي موند لوجيك مو باش تكون اكثر من 90% عارف التشكيله من الاول
1: نمشي معاك كلمه ابعد اليوم في المقابله الاولى في المونديال ما هي التشكيله اللي تراها انت ككريم العوادي هي اللي لازمها تكون حاضره ضد منتخب السويد
2: ما نجمش انا نحط لك تشكيله لا ما نجمش ديما نقولوا التشكيله كي مش نحكي وراي ماشي راي راي لكن نجم تكون واضحه معنا ماهيش هيك
1: التشكيله الواضحه
2: ما عندناش الشواك ولا الكبار اللي مش نبدلوا ولا نعملوا التشكيله واضحه نجم
1: ديما نقول التشكيله الواضحه
2: شكون باش تلقى انت باش تلقى شكون معنا علي العادي
1: لا لا بدا لي بالجول الساعة بدا لي بالجول
2: دولي خشكون موجود طب موجود شامخ
1: شامخ
2: قاعد
1: يكون يقول لي شامخ معناه خطر
2: قد خفص لك طب مثلا فما إشكال في حراسة المرمى ديما نحكي وراه بارابور باللي كي باش تلعب باش تلعب تورنوا ولا باش تلعب مقابلات ودية راه حراسة المرمى الناس كل تكون تشارك مش تشارك الحارس وما تشاركش على السخري راهو ينجم الحارس في اي وقت لطفي يا ربي بعد عليه البليسور وعادي جدا ولا انا لازم الناس لازم حراس الكل الاخرين يبداو موجودين
1: اعطيني انت دونك مهيب الشامخ في حراسه المرمى
2: نحن نشوفوا فيه ثم مهيب الشامخ
1: اي ما رايك وحقك بيانسور
2: ثم الطالبي وعندي انا عروسه اللي يكون
1: الطالبي وعروس مش طالبي وعمر طالبي وعروس على الجهه اليمين
2: على الجهه اليمين يا اخي شكون
1: يان فاليري
2: يان فاليري
1: على الجهه اليسار علي العابد
2: علي العابد عندك سخيري ويكون حنا بعد المجبري
1: سخيري وحنا بعد
2: حنا بعد عندي انا ثالث معاهم انيس بن سليمان
1: سخيري حنا بعد انيس بن سليمان هذوما ثلاثة والقدام
2: القدام شكون ديما نقول لك يمكن القدام ديما مش نبني عليه راه باش يبدا واضحين لاله محمد رسول الله تونكتي هذاك اول واحد لازم يكون في
1: في المنتخب في التشكيله الاساسيه
2: التشكيله الهجوميه نحكيها على نشوفوا فيه كومبيتيتيف وكل شيء. ومن بعد انت شكون عندك باش تبقى العاشوري؟ نعم
1: العاشوري.
2: العاشوري والقدام نتصور انا شوات الحين افضل من المستوري من ناحيه
1: اللعيبه. والحين كريم اليوم وين كنت كريم؟
2: نقراه بالعربي.
1: هاي سي وليد تفضل انت. يا تشكيل هاي بيان سور حراسه المرمى.
0: حراسه المرمى بون، شوف انا ممكن رايي باش يكون مختلف. مهيب الشامخ عمل موسم ممتاز في النادي الافريقي وكان حاسم وكذا ولاعب عنده مستقبل. تبقى وهذا رأيي معناها ونتحمل مسؤوليتي فيه. صحيح بوتيتر دحمان في وقت من الأوقات معناها أخطأ، فماش حارس ما يغلطش وقبله معناها حراس أخرين، لكن أنا نمشي أكثر مع دحمان بكل صراحة على الخبرة اللي عنده على المستوى الدولي على الماتشوات اللي لعبه مع المستوى اللي لعب فيه. جونيريان كونتر شامخ أو كونترير قلت لك، أما رأيي هذايا وأنا معناتها نقوله وبكل صراحة وبكل معناتها تلقائية، نشوف دحمان هو اللي باش يكون حارس المنتخب من بعد نقدمه سيبه وما نزيدوش نحكيه أكثر في الموضوع.
2: وليد نقص عليك الموضوع هذا، يمكن وليد بالحق عنده برسنتاج من كلامه صحيح. مي وقتين ولا نحكي على دحمان وليد كي نلقاو دحمان قاعد يشارك مع شامخ؟
0: أنا نعرف ما لعبوش في
2: معنى من رود حمان من مقابلات الكل ما لعبش فيها مرة.
0: يودي معاك ينجم ما لعبش فيهم، ما فما ساعات في دو ديتريس كما نقولوها خلي واحد. انا قلت لك دحمان نحبه حارس مرمى حر انا في راي معنى باش كونوا واضحين، ما لعبش ولا لعب ولا به. بالنسبة للمحور الدفاع مع كريم رقيق معناها عمل ساتيسفاكسيون ماتش لوتريش وحتى قبله كذا الناس حكيت عليه وشبيه البارح ظهر ضعيف. ما نحبش ندخل راه باش نقارن بالمنافس خاطر المنافس بيه. اقوى من
1: شكون
0: اللي نجم يلعب رقيق والطالبي ولا عروس والطالبي معناها فهمت. بالنسبه للجهه اليسرى علي العابدي، الجهه اليمنى فاليري في وسط الميدان يسخيري يراني خضير واحد
1: زوز مع بعضهم
0: لا واحد منهم قدام لاكس خاطرهم الزوز بتنعملوا نفس الرول معناها. سخيري زاد إلي أم بلوان معناها من الفور من تاعو راو معناها سخيري راو مش تاع سخيري ثلاثة سنين واربع سنين التالي. راني خذيرة كون لو فيو با يلعب في يونيون برلان راجل معناها بوندس ليغا وفريق يلعب فيه معناها ماهوشي
1: مش مواطن
0: صحيت مش مواطن يعني نجم يكون هو قدام لاكس ولا سخيري يعني
1: واحد منهم يا واحد سخيري منهم. يا
0: ليدور ليور بن سليمان حنا بعل مجبري معناها أربعة واحد نحكي ولا هنا فهمت. بن سليمان حنبال تحتهم يا خذيرة يا سخيري تونيكتي على الجهة اليسار عياري ولا عاشوري على الجهة اليمين ويبدأ بطاكون شوات وإلا ينجم يمشي في الأوبسيون خاطر السويد. أنا قلت لك تفرجت مع السويد والنرويج وريت لسامي متاع الليزيلي متاع النرويج نسيت ملعب شالاند لعب لطاكون اللي في
2: أتلتيكو
0: متاع أتلتيكو وكستوم لعبي أما ريت السويد كي تبدأ تلعب ضد إكيب فيها دي جوار رابيد القدام مش بك تتبسم
1: والله أني أسقط نسيت لسامي مش أقولك راجنار
0: راجنار وفما واحد اسمه نوسا ولا حاجة
1: فما إيش قد راجنار نحكي على فايكينج
0: فما ملاعب يلعب
1: لطبروك
0: فما ملاعب أسمر يلعب في النرويج على اليسار مجنس تقريب ملاعب غير عادي يلعب على اليسار وفما اللي على اليمين بوب ولا حاجة يلا علينا توا نحكيه على تونس احنا شيهمنا في النرويج وفي السويد. قلت لك نجم يمشي في الاوبسيون نتاع يختار ليني داتاك كلها معناها ماركا رابيديتي ويلعب على الكونتر وكذا نجم يبدا بالعاشوري وبتونكتي وبالعياري مثلا
1: راك هكا عطيتني تشكيلتي.
0: لا لا قلت لك انا معناها فما دي بوست
1: نمشي لي في 11 انت بالنسبه لك 11
0: ما نخلطنا الميلو تيران. قلت لك يا خذيره يا سخيري قدامهم سليمان
1: لا لا لا, لا واحد يا خذيره يا سخيري
0: اي يا خذيره يا سخيري
1: اعطيني واحد انت بالنسبه لي خذيره ولا سخيري
0: بالليتات فورم تاع سخيري نجم تحب خذيره فما ناس خذيره شافته زاده ما
1: اوكي
0: اما نجم يعمل خذيره بالليتات فورم خذيره بن سليمان
1: انيس بن سليمان حنبال هذا ما اختيارك كان واضح فيهم سيباستيان تونيكتي على اليسار شوات قلب هجوم وعلى اليمين شكون
0: على اليمين العاشوري
1: عاشوري واضح. نحن راجعين في ساعتنا الثانية من ريكاب سبور موصلين معاكم باش نحكيو على المونديال وعلى المنتخب زاد على المنافسين متاعنا على التنقيحات الجديدة نحكيو عن النادي الافريقي وملف الانتدابات وشنو المراكز اللي باش دعمهم النادي الافريقي بعد الأخبار مع غفران العكرمي.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلت الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البون، ولا تصل بنا على 70-131-800.
3: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 للعودة الطوعية بالعمرة من ولاية صفاقس يفيد بأن المخيم يشهد حاليا توافد أعداد جديدة من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، حيث تم خلال الساعات الأخيرة تجميع مئات الأشخاص القادمين من عدة مناطق من البلاد من بينها تونس الكبرى ونابل وسوسة في إطار الاستعداد لترحيلهم عبر رحلات مبرمجة بالتنسيق مع السفارات المعنية. والمتحدث ذاته يبين في تصريح لمبعوثنا إلى مخيم الكيلومتر 21 للعودة الطوعية بالعمر كريم والناس أن عدد المقيمين حاليا بالمخيم يبلغ حوالي 420 شخصا، وأن عمليات العودة ستتواصل خلال الأيام القادمة عبر دفعات متتالية، لافتا إلى أن حصيلة العائدين في هذا الإطار أو في هذا البرنامج بلغت إجمالا نحو 27,000 مهاجر بالتعاون بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة.
5: طول موجود في المخيم العدد الجملي 420، وإن شاء الله انطلاقا من غدبة باش تبدأ الرحلات من عدنا 2 و3 و4 و5. الجمعة الجاية نورمالمون عدنا قرابة 160 شخص باش يغادروا تراب التونسي من المجموعة هذه. لحد الآن 4620 هذا اللي قام به المخيم كيلومتر 21، إضافة للشريك الدولي اللي هي لويام، معناتها الإجمالي في 27,000 بين المخيم 21 والمنظمة الدولية للهجرة. الجهود متواصلة ويوميا نحن قاعدين نستقبلوا، كما اليوم جات 14 شخص من المخيمات العامرة، معناتها يوميا. الأسبوع الجاي نهار 3 كيف كيف، والأربعة والسبت زاد عدنا حافلات وعدنا طلبات جاد باش تجي من أفارقة جنوب الصحراء يرغبوا في العودة الطوعية. مادام تدفق العدد الأفارقة جنوب الصحراء والرغبين في العودة الطوعية، دونك هما فهموا لتونس ماهيش أرض لا عبور لا استيطان. هما جات لهنا في بالهم باش يمشيوا للفضاء الأوروبي، لكن المجهودات اللي تقوم بها الوزارة الداخلية وخاصة الدار العام الحرس الوطني جعلهم بدلوا الرأي متاعهم، ودونك يرغبوا في العودة الطوعية لبلدان.
4: المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين يعتزم تنفيذ برنامج ترويجي خلال هذا الصيف بهدف دعم حضور الوجهات التونسية في السوق الصينية واستقطاب المزيد من السياح الصينيين. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وإعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات، وذلك بالتزامن مع مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب تتعهد بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، تقدمت به مجموعة من النواب بتاريخ 18 مايو 2026، قبل أن يقرر مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 4 جوان الجاري إحالته على اللجنة المعنية. ويهدف المقترح وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وكافة المتعاملين معها، وإثباء النجاعة على كافة الخدمات والمرافق المسدات، ومنها الرقمنة واستعمال النظم المعلوماتية وأساليب الترابط البيني مع اعتماد آليات النشر والإعلام لضمان حق النفاذ إلى المعلومة وسلامة المعاملات. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة لفائدة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية، داعية الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم في أجل أقصاه يوم الجمعة 12 جوان الجاري. ويشمل الانتداب اختصاصات فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي الرعاية الصحية للأطفال. والإدارة الجهوية للصحة بتونس تبين أن ملف الترشح يجب أن يتضمن مطلبا كتابيا يحتوي على رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج، على أن تدعى مطالب الترشح لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس قبل 12 من جوان. عالمياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقاً ضمن أي اتفاق، مؤكداً أن بلاده قريبة جداً من إبرام اتفاق مع إيران، في حين شكك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في جدية واشنطن في الحوار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: موزايك اف ام، الأولى في تونس. ريكاب سبور، ريكاب سبور، ريكاب سبور. ديمانش من 5 ل 8 تحليل مكي العوني.

0: لثمانين تحليل ماكيلوني.
1: رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من ريكاب سبور. باش نحكيو على مازلنا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي, نحكيو تحديدا على المنافسي المنتخب الوطني التونسي في 3 مقابلات في المونديال, نحكيو على التنقيحات الجديدة في اللي تخص التحكيم بالنسبة لكأس العالم, لأنه فهم برشا حاجات جديدة وتنجم تكون مؤثرة جدا على اللعبة في المونديال. لازم نكونوا عارفين التحويرات هذية اللي صارت, وإن شاء الله زادك كيف نحكيو على النادي الافريقي والمراكز التي سيتم دعمها في الميركاتو الصيفي, وكيف كيف ان شاء الله ضيفنا في ساعتنا الثالثة باش يكون كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد بعد إعادة انتخابه لفترة نيابية جديدة ما بين 2026 و2030. في انتظار هذا دورة موريس ريفيلو في فرنسا, منتخب أقل من 23 عام قبل نهاية الشوط الأول في 44 دقيقة متقدم على منتخب الصين 1-0, هدف زيون شاتي في المقابلة هذه في الدقيقة 14. تنتابعوا معكم سكور وتقدمت على المقابلة هذه اللي انطلقت مع 5:30. دونك نحكي ونرجع نحكي على المنتخب الأول والمنتخبات المنافسة, والمنافس هو منتخب السويد في المونديال. منتخب السويد زوز مقابلات إعدادية المونديال, هزيمة 3-1 ضد النرويج وتعادل 2-2 مع المنتخب اليوناني. بالنظر للنتائج اللي عملها, بالنظر للاختيارات في القائمة, وبالنظر أيضا للمنتخب الوطني التونسي وأدائه في زوز مقابلات الودية, هل من الممكن أن المنتخب الوطني التونسي يربح السويد؟
2: وي فما possibility نجمو نعملو ان بون ريزولتا, نجمو نربحو, نجمو نعملو تعادل, بون كيما نجمو ننهزمو معناها على حسب ما شفنا. لك
1: ماهيش معلومة جديدة وليد هذه.
3: لا انا فهمت وليد,
1: فما نتيجة اخرى
2: ثانيه. فهم يا فهمني كريم
1: المستمعين ما فهموك.
2: نلعبو بنالتيات
3: مع السويد وليد, يقصد بالحق ترو ريزولتات نجمو يصير عكس المنتخبات الاخرى. قاتل الفريق نجم يكون قريب لك
2: صحيح,
3: لغة أخرى شفنا متناول تطمع فيه ويطمع فيك.
2: بالضبط توتافي
1: هاي خلي هكا طريقة
2: هاي تطمع باش تنتصر عليه, وهو زاد فريق فمعناته كفريق يقول لك المنتخب التونسي هو معناها الحلقة الأضعف.
1: شكون يطمع أكثر, احنا ولا هم؟
2: شنو هي مكي توا معناها انت كبست فيا, شكون يطمع أكثر وشكون تمع في ربي خويا أول حاج. سينو شوف, إذا كان نلعبو ماتش بلام يعني ونكونوا جاهزين والمدرب يهبط فورماسيون صحيحة وباهية وأديكوات للمنافس ونعرفوا كيفاش نستغلوا الأخطاء متاعو ويعمل فيزيوناج على ماتش النرويج وماتش اليونان ويشوف معناها نقاط الضعف متاعهم. خاطر بصراحة أنا قلت لك ماتش النرويج سورتو شاوت الأول, شاوت الثاني متبعتوش بالقداء, أما ميتون الأول راو النرويج تلعب وحدها معناها بصراحة. السويد فريق يتفرج معناها كورتك داخلين للسرفاس, كيما قلت لك عملت تشبيه قبيلة, قلت لك كيما تقريبا اللي صار معنا احنا مقابلة بلجيكا كانت معناها في المقابلة ميتون لول في ثنية واحدة. النرويج عندهم لاعبين كبار ياسر مع غياب هالاند معناها فما دي جوار معناها تري رابيد. علاش قلت لك معناها لازمنا نختار واحنا في الشيما ولا حتى في الاختيارات نتاع اللاعبين نتاعنا على مستوى الهجوم يكونوا عندهم السرعه بيركوسيون ومعناها يعرفوا يمشيوا في لان كونتران ويتعداو. معناها انا بالنسبه لي هاني قلت لك ان شاء الله نكونوا مركزين, والله فما بوسيبيليتي باش نربحوا ماتش السويد. والله
1: كريم
3: باه يمكن السويد بالمقابلتين تفرجت فيهم من كسوا مع اليونان ولا مع النرويج يحصل على السويد اللي يمكن اللي كان فاز لاتان اللي كان فيها اسامي كبيره. يمكن السويد توا كلاعبين ولا
1: إيزاك
3: ما هوش اللاعب اللي في مستوى العالي متاعه, كانت عنده بلوسير ورجع ما هوش شكل ما فهمش معناه اللاعبين مؤثرين برشا. شفنا معناه بالحق معناه حتى كي تشوف التشكيلة يلعبوا تروا اللي يلعبوا براس حربة يلعبوا برقم 10 وقدامه زوز معناه دوزاتاكون, فهمت معناها يمكن التشكيلة نجم تكون معناها نقولوا نحن 3-5-2 فهمت، معناها ماهيش شكل فريق اللي دفاعيا قوي الحق نتاع ربي، معناها الناحية دفاعيا نحكيو بطاي فيزيك موجود يعني دفاعيا لو ديما يقبل ينجم يكون في المتناول مع المنتخب التونسي. من المشكل وين هوني وديما نحن لازمنا نرجع شوية للتاريخ ونرجع لنتعلمه. الكوب دي موند اللي في أستراليا فرنسا دنمارك تونس يمكن أقل فريق اللي كان طمع فينا وطمعين فيه ربحنا
1: هو أستراليا،
3: هو أستراليا
1: وأكثر فريق كنا ماناش حاطين الربح جملة ربحنا اليوم فرنسا.
3: وعملنا مقابلة كبيرة مع الدنمارك وقت الدنمارك في أحسن حالاتها وبرشا لاعبين ممتازين. أنا ديما نقول الكورة مش أحكام مسابقة، مي ثم ساعات تجيك منافسة يمكن الحاجة الباية اللي ديما المقابلات الأولى سيرتو جايك منافس في المتناول ينجم يدخلك نقولوا نحن يدخلك للتورنوا
1: المورال يطلع،
3: فهمت المورال يطلع. وانت تعرف توا معنا الاوبجيكتيف الاولاني اللي هو الترشح للتور من بعد تنجم بانتصار تترشح. معنا نتصور السويد فريق في المتناول مش معنا نحن اقوى منه، مي البورسنتاج زوز قراب لبعض.
1: كي نقول لك بكل صراحه كي نعطيو نحينا من الماتش نو مثلا فما شكون 60-40 معناها هما 60
3: يعني نقول لك شنو نجم تكون 55-45
1: لشكون 55
3: للسويد و 45 لتونس.
1: واضح منتخب الياباني
2: انا نتصور
3: كان مش 50-50 انا
2: 47.5 و33.7
3: لا يعني
1: قديه
2: 50-50
1: لا حتى الحسبة خاطر ما تجيبش 100%
2: تيلين فدلك خاطر عليها بورسنتاج كريم ضحك 55-5
3: لا ديما فما خاطر حتى توليد كي تشوف الكلاسمون
1: قديش
3: تشوف الكلاسمون معنا تشوف الكلاسمون مونديال معنا مع
2: تينار بدي فدلك معاك
3: منتخب السويد 38 منتخب تونس 46 وما عادي ما نرجع ما نرجع
2: 50-50 على حسب ما شفت السويد انا في الماتش
3: السويد مش فريق اللي يخوف
2: ما 50-50
3: مش نجم يكون مش فريق اللي يخوف.
1: اليابان
3: اليابان انا تفرجت في مباراه اليابان و
1: اليابان مقابله واحده في البريباراسيون كوب دو موند ربحت سلاندا واحده
3: لا عام ثلاثه مقابلات
1: لا هذوك مقابل في مارس
3: نحكي لك مع المقابله ثلاثه انا
1: نحكي على
3: اللي تو انا شو كنت شات مقابله انجلترا واليابان طلعت تحس اليابان تلعب كورقه وستيلو يلعبوا بالحق ورقه وستيلو يلعبوا معناها تشوف انت والله يا وليد معناها دفاعيا ساعه بلوك كومباكت على الاخر
1: كمبيوتر معناها
3: معناها منظمين برشا معناها تشوف حتى المقابلات الثلاثه الاخرين اللي لعبوهم كانوا فايزين واحد بلاش معناها واحد بلاش في ثلاثه مقابلات ثم تقدم واضح كبير برشا ديما نقولوا راه اليابان من الفرق يمكن احنا ديريرمون جوج مقابلات للودين اللي لعبناهم كنا فزنا عليهم ثلاثه نتذكر وهم عاودوا فازوا علينا زاد بسكور يظل بثلاثة ولا باربعة يعني مين منتخب
2: قمروا هنا
3: لا بالحق وليد منتخب قوي يعني مش نبدأ واضحين منتخب قوي منتخب يعرف ايش يعمل معناه انت تشوف كلاسمون ديما نرجع اللي عنده دور كبير اليابان ولا كلاسمون فيفا 18 معناه فريق كرويا متثقف برشا أجور ايش معناه أجور معناه قاعد يمس في النيفو العالي للفوق اللي قريب للأوروب تشوف لاعبين وين يلعبوا لاعبين معناه كبار برشا بالحق من قاعدين يلعبوا في نيفو عالي جدا نتصور مباراة الحق متاع ربي ماهيش باش تكون من زيادة من بنيوش على المقابلات اللي تعداو معاهم يعني المقابلة هذه في إطار آخر ماهيش باش تكون سهلة حتى طرف
1: فما بورسنتاج
3: هكاك نوليو نيوحي بعد ماهيش باش تكون سهلة يعني دي بورسنتاج كبير للمنتخب الياباني
1: قديه
3: انا قلت لك مش تقول لي قد ايه مش نكون معك واقعي نقول لك
1: لا مش
3: لا 50 50 بارابور بالسويد ما نجمش نقول لك انا 50 50 مع اسبانيا مثلا
1: اليابان اي منطقه
3: اي معناها مع اليابان تنجم تكون من على الشان 70-30
1: 70 اليابان 30 لتونس ولي
3: نجم تقلب
2: 80-20
1: 80 شكون
2: اليابان 20 لنا بورسنتاج
1: هي
2: بخلاف واقعي انا واقعي بخلاف معنى البورسنتاج بتاع الانتصار او الهزيمه والتعادل معناتها اليابان على الورق افضل منا بكثير معناها ملاعبيه اللي يلعبوا في مستويات عاليه برشا في البطولات الأوروبية الكبار الكل. والحقيقة معناتها الواقع يقول والفوارق تقول اللي ما عندناش دي شانس كبار معهم جابو نفس الشيء بالنسبة لهولندا.
1: هولندا كيفاش؟
2: أنا يعني قلت لك دوز أدفرسير معناها دو
1: البرسنتاج تاع هولندا بي. برسنتاج
3: اليابان
2: نفس الشيء بريسك نفس الشيء حظوظنا قليلة قليلة راهو 20% حظ معناتها دي شانس باش تنتصر معناها راهو قلنا باش تنتصر معناها فهمت أما فما فرق ما بين تنتصر وما بين تعمل أن ريزولتا بوزيتيف اللي هو التعادل مبدئيا بالنسبة لنا هذاك هو معناها الإيجابي جدا معناها أما الفوز لي شانس نتاعنا ضعاف معناها برشا في المقابلتين الاثنين معناها بصراحة
1: باه جابون وهولندا هولندا دونك جاوبت هولندا خسرت ضد الجزائر واحد بلاش وغدوة تلعب مقابلة ودية ثانية ضد أوزباكستان كريم بالنسبه لك
3: ماتش معني هولندا راهو انت تشوف المقابله الاخرانيين نتاعها راهي هولندا عامله 1-1 مع الاكوادور ربح النرويج 2-1 وخسره مع الجزائر مين ثم شحال شفتها في هولندا اللي راهي مع المدرب هذا قاعدين برشا تغييرات معناها حتى حتى حتى حتى في المقابلات الوديه ديما يغير ديما ما عندوش معناها التشكيله مي كي تشوف البورسنتاج نتاع الاستحواذ على الكرة تشوف الريتم اللي تحطه هولندا في الكرة راهو قوي برشا من يمكن هولندا نقصها نقوله نحن نقصها اللعب اللي الهداف ديما وسط ميدان ودفاعيا ممتازين
2: عندهم منفيس
3: ما وليد ما هوش ان
2: ايه ما
3: مش معنى مش في نيفو العالي اللي الحق متاع ربي متاع متاع متاع الأوروب ولا نقوله نحن من فهم حاجة مهمة برشا يمكن في المقابلات ولا في المنتخبات اللي مش نلعبوا لهم عندك المنتخب الياباني يلعب لك 3-6-1 هذا ديما نحكيه المنتخب الياباني 3-6-1 المنتخب السويدي يلعب لنا 3-5-2 نحكي لك هذا الشيء بقى كان المنتخب الهولندي اللي يلعب 4-3-3 معنا يلزمنا نعرفه نتأقلمه مع الديسبوزيتيف متاع لي زادفرسير متاعنا يعني هذه راهي بالحق معناها يلزمها برشا قراءات يلزمها برشا فيزيوناج ونتصور هذا الكل محطوط خاطر كيما قلت لك المنتخب الهولندي منتخب كروي نشيخ معه كوره مي ماهوش هكا المنتخب اللي القدام ينجم معناها يربحك بسكور ولا
1: في بالك فما محلل اقتصادي هو محلل اقتصادي الماني خدم دراسات في الكوب دي موند 2014 قال المانيا باش تهز وهزت في 2018 قال فرنسا باش تهز وهزت في 2022 قال فرنسا باش تهز وهزت في الدراسه
3: 2022 الارجنتين عندها
1: الارجنتين وفي الهدايا في 2026 قال هولندا هي اللي باش تتوج باللقب
3: والله بارابور بلي زادفرسير الموجودين ما نتصورش باش تكون هولندا هي المرشح رقم واحد ديما من بعد ديما نقولوا فما يمكن هذا عنده رؤيه اخرين عنده حاجه اخرين يخدم بها هذا زيد لا وليد وحاجه اخرى
2: اسمع البلاوره نتاعو مذبه
3: الا حتى حتى حتى حتى البلاوره قالت حتى البلاوره قالت هولندا باش تهز
2: لا فما
3: كيف لازم يكون اعاده وكذب المنجمون لو صدق
1: فما
2: ديزيكيب اخرين اقوى قويين
3: انت تقارن تو فرنسا بهولندا خليني
1: قبل من جيل الوالد عطيني أنت شكون اللي بالنسبة لك أنت بشي هز كأس العالم كريم العواد
3: ثم أسامي مش مي كي نشوف الأسامي الموجودة بالجروب الحق نتاع عربي
1: عندي أنا أحصر لي زوز
3: فرنسا إسبانيا
1: ثلاث فرنسا إسبانيا ما يمشي زوز فرنسا إسبانيا ما بيناتهم الزوز شكون
3: على الستار الموجودين ونشوفوا فرنسا
1: على اللي تحب عليه بيه فرنسا وليد
2: الحقيقة برازيل منافس جدي فرنسا إسبانيا ألمانيا
1: باه يتنحي منهم زوج
2: برازيل وفرنسا
1: يتنحي واحد
2: تيشني هذا قل لي
3: شكون هيك عطيني
2: سكوب دي موند معناها باش نتكهن لك
1: البلاورة نتاعك شنو قالت لك؟
2: لا اخويا ما عنديش بلاورة اما بالنسبة لي انا
1: بلاورة هي مثلا تليفون
2: والله برازيل امبارح ريد وديما شوف ماتشويت اميكو يعطيوك انطباع صغير اما معناها الرسميات من بعد حاجة أخرى فهمت حتى ريتها فرنسا خسرت مع كوت ديفوار كما قال كريم معناها راهي فرنسا كيب قويه على الاخر بالمعبيه اللي عندها. اما انا نرى البرازيل نجم تكون هي شامبيون دو موند.
1: برازيل دونك بالنسبه لويد الهيشري ويعني هي اللي باش تتوج بالمونديال. والبرازيل ربحت ضد المنتخب المصري وديا 2-1 ومقابله كانت ممتازه جدا للمنتخب المصري في المقابله نتاع البارح. تو نرجعوا على المقابلات الوديه لانه تو باش نحكيوا حاجه اخرى تخص المونديال اللي هي القواعد الجديده في كاس
2: البرتغال زاده والارجنتين.
1: انت انا سالتك وانت وحدك
2: ليه نحكي لك على القويين على ليزيكيب القويين.
1: امانه سمي لي 16 ايكيب
2: قلت لك انا قلت لك البرازيل
1: هي اللي باش قلت لي نسينا بالك راك بدلت راي
2: نسينا نقصد يعني معناها بارابور للجماعه سميناهم
1: شوف القويين معناها كي كان نظروا ليفيكتيف وملاعبيه البرتغال
2: كافكتيف
1: تقريبا اقوى افكتيف لا. في
3: اللي اقوى افكتيف لا البرتغال ما كانش اقوى من فرنسا واقوى من اسبانيا
1: لكن عندها
3: مش اقوى من
1: الارجنتين. ما عندهاش نقاط ضعف يعني كي تشوف الافكتيف من الدفاع وين طالع
3: ما تشوف انت تشوف السيمي الموجوده في فرنسا توا سيرتو هجوميا ولا
2: البرتغال عندها سيمي كريم كلام صحيح راه
3: هي مش كيما فرنسا ولا اسبانيا الحق طالب خاطر تحس البرتغال الكل طلب على كريستيانو رونالدو
1: لا كي تشوف الوسط نتاع البرتغال حاجه ترعب كيف كيف الديفونس نتاعها ولا الاتاك نتاعها معناها ممكن اضعف حاجه البرتغال هي المدرب نتاعها مش
3: اللي هي اهم حاجه في تورنوا كيما هكا كيما كالعام بلجيكيا 2018 بلجيكيا
1: هو بيد.
3: لا 2000 اي هو بيد هو صح هذاك 2018 بلجيكيا احسن يمكن من وقتها هي ذولي كلاسمو في فالو لا
1: افكتيف يلعب افكتيف يلعب هذاك.
3: من بعد وفات روزيام
1: نحكي عن نفس المدرب
3: صحيح معناه المدرب ينجم يكون لو المدرب في التورنوا هذوما راه عنده دور كبير
2: نعطيك كاريداس
1: اعطيني
2: كاريداس فرنسا برازيل دومي فينال برتغال
3: الارجنتين
1: الالماني اللي كنت نحكي لك عليه حتى البرتغال تلعب كونتر الارجنتين في
2: البرتغال البرتغال وبلجيكا البرتغال بلجيكا فرنسا برازيل كاريداس
1: وللنهائي
2: برازيل برازيل البرتغال
1: برازيل البرتغال والفائز باللقب
2: البرازيل
1: يعطيك الصحه باهي مش نحكيوا على التنقيحات الجديده دونك اللي تخص المونديال والقواعد التحكيميه الجديده في المونديال هذا موضوعنا بعد لحظات
0: ريكاب سبور كل احد من 5 إلى 8 تحليل ماكي العوني
1: وصل عادل زامون
2: الحلقه بدا شوف لي حل كي دخل توفيق البحري الله يرحمه خلى الناس تكبع الليل يا معلم
1: عادل زامون مرحبا عدوله
4: مرحبا بيك مكي ومرحبا بالاولاد ومرحبا بجميع المستمعين والله توحشتهم من الحقيقه ونفس القاعده اللي كانت معنا في الديبار هذه تو زاد نفس الليكيب زاد فهمني في الروتور انا ما كنتش بعيد بالكل معناها بالحق على موزايك كنت ديما معناها موجود معناها بالحق واحد ما حسش حتى نهار اللي هو بعيد على موزايك تنجم اسمع تنجم تستغنى على اي عبد في الدنيا الا امك وابوك احنا فهمني موزايك هذه دارنا هذه اصلنا احنا هوني على خاطر وقت اللي انا كنت في موزايك كانت موزايك في البنية اللي مقابله معناها مش نتاع اليوم احنا فهمت ألور واحد من اعتبرش روحي أنا رجعت ولا مشيت فمني عملت ترتيحة صغيرة فمني لاحظت اللي برش عبيد فمني توحشوني هاني رجعت
2: استراحة محارب
4: هنا رجعنا فمني وإن شاء الله نعملوا كوب دي موند إن شاء الله باهية مع التنقيحات الجديدة مع ليزاربيتر اللي قاعدين تو نشوفوا فيهم موجودين وبالحق يا مكي شفنا الكل لي ماتش اميكو اللي تلعبوا يظهر لي ما يقلوش معناها قيمة ليزاربيتر اللي ريناهم في لي ماتش اميكو هذه على خاطر ليزاربيتر متاع اللي موجودين في القائمة 52 حكم ممنوع عليهم انهم مش ممنوع هما قالوا لهم بعثوا لهم ديزيميل على اساس انه الحكم ما يزموش يعمل لي ماتش بالنسبة للمنتخبات اللي مشاركة في كاس عالم، واللي هذا كلهم ليزربيتر الاخرين مش مشاركين معناها مع ليزربيتر في كاس العالم، وهك شفتوا المستوى معناها الممتاز متاعهم، وبش يكون زادة عنا في ماتش شيلي
1: والكونغو
4: الديمقراطية محرز المالكي زادة بش يعمل ماتش في
1: تريو كوينسا
4: تريو اي من اسماعيل
1: وخليل
4: الحساني بتبيعة باش يكونوا متواجدين، ومعهم فار فرنساوي باش يكونوا متواجدين في
3: عاد القدم. الحكم موجود تو في كوبدي
4: 52 حكم
3: 52 حكم
4: حكم الاخرين لي زاسيستون هكا تفرجوا تو مع كل احتراماتنا لهم لي زاسيستون القانون والتعديلات الجديده والتكنولوجي اللي موجوده الحقيقه فهمني ما عادش معناها الاسيستون عنده مقولش فالور
3: لكن فما حاجه مكي ولا تقلق اي لاعب ولا اي من نسمع تنقيحات جدد تحس بعدوا على الكورة ولا كيف
4: التكنولوجي حتى احنا زادة هربنا بالكورة بعدناها وقت اللي نبدأ نضيع وزادة في الوقت كريم وقت اللي نشوفه فمني معناها على اللي جوار باش يلعب توش يعدي لك درج الجارديان باش يلعب 5 متر 50 كيف هاو بدل الكورة منها ورجع منها فمني جاء عليهم هذوما فمني التنقيحات الجديدة باش حتى واحد معناه ما عادش مع واسمع بوركون سوا كلير للناس حتى اللي تسمع فينا كل معناها بلاد منضوية تحت الفيفا ينطبق عليها القانون هذايا وراهو معناها نعود ونزيد ونقوله اللي موجود في تونس ابارتير دو غرة تجويل القانون هذا يدخل في جو ويولي يزمو يتطبق على جميع
1: المقابلات الكل في
4: المقابلات الكل حتى ديفيزيون معناها على جميع البطولات المنضاوية فمني يعني كل ملاعبي في البطولة التونسية اللي تخصنا احنا يزمو يكون يعرف القانون هذا وان شاء الله باش يكون معناها كي ستاج هذا في
1: هذاك علاش انت جبنيك باش تفسر لنا
4: وفي الكوب دي موند باش يتفرجوا باش يشوفوا راهو ما عادش مسموح إذاعة الوقت وسورتو بديناها من البطولة العربية كي بداها فمني القانون واللي كان تحت لواء الفيفا نتاع دقيقتين للملاعب اللي كي سرا معناها كي بليسي يخرج فمن يقعد دقيقتين يعني تو هكا طيحوا فيها ولا دقيقة وبرشا معناها شو برشا مش كبار برشا لكن وقت اللي احنا ننظفوا مخاخنا ونحبوا نلعبوا كرة راهو سهل معناها تطبيق القانون
1: شنو ما يبدأ لي بفسر لنا بالتنقيح بالتنقيح
4: نبداو بالتوش وال 5 متر 50 وليت عندك 5 سكوند ويلزم زادة تكون بريفنتيف يعني من الحكم يلزمو معناها ما تقراش القانون تل كي لي لا زاد الحكم يكون معناها يوعي الملاعبي ويلاتير لاتونسيون كيما ماكي وقت اللي الجارديان ياخذ الكره نتاعو ويقعد
1: يحسب من له 8 ثواني
4: يبدا يحسب له
2: صوابعه ولا يعمل
4: نفس الشيء يقول لك زاد حتى في عندنا ما نجموش احنا نعديهم نجمو نعديهم خاطر خديتهم ديجا من الفيفا من الريساج نتاعهم ليزربيتر لي ريكومونداسيون بالنسبه لليزربيتر يلزمو معناها يلاتير لاتونسيون تاع لي جوور ويقول له راك معناها يلزمك عندك 5 ويبدا يوري فيه معناها بالكونتر بور كيما الجارديان اللي باش يلعب 5 متر 50 كيما الجوار اللي باش يلعب التوش سينو وقت اللي اديفوا تولي التوش للليكيب ادفيرس و5 متر 50 تولي كورنر
1: باه دونك 5 ثواني باش يلعب 5 متر 50 الحارس والا المدافع كان باش يشوت و5 ثواني باش اي واحد يلعب التوش لكن في 5 ثواني يوريه الحكم بيديه يحسب له لكن فات 5 ثواني تولي يا اما توش ضد والا ركنيه ضد به هذا
4: بالنسبه كل واحد واحد خمسة واحد توش واحد 5 متر 50 اي واحد باش يلعب توش تولي توش للكيب ادفيرس واللي باش يلعب السيمتر تولي له كورنر
1: والكورنر
3: ولا سمح له الكورنر
1: المخالف
4: الكورنر
3: والكورنر هاد كورنر تنضع في وقت زاد
4: تولي كورنر كيفاش تعطي مخالفة في 5 متر 50
3: لا في لا لا لا لا معناها كي مش نلعب توس ونضيع فيه وقت حتى الكورنر كي مش نلعب نضيع فيه وقت
4: مش قال لك هو القانون باش تلعب على الكورنر باش تلعب معناها تضيع زاد الوقت هي بتبيع هكا باش تولي لكم مرة أخرى إذا كان ثم معناه واحد
1: كورنير وإلا تنفيذ متاع مخالفة ما صارش فيه تبديل ما عندوش خمسة ثواني
4: لا لا ما صارش فيه تبديل
1: ما صارش فيه تبديل
3: كان على التوش
4: عنا كان حاجتين هي التوش والسيمت متر
1: يا لاعبي البطولة التونسية والبطولات التونسية بجميع مستوياتها وكالوقت كان باش ضيعوه في بالشوت كورنير ولا بالشوت مخالف الى ان ياتي تنقيح جديد من فيفا وسكر
4: يتبعوا فيكم اذا كان انتم تعملوا هكاك راهو فما الناس قاعده تتبع ويعملوا تقارير نتاعهم وتولي فريمون كان انا عندي صوره نتاع الحكام بون كاريكاتور هي انه الاوقات اللي باش يقعد يحسبهم الحكم توا نمشيو احنا او نيفو انترناسيونال اي او نيفو ناسيونال عندك الفار مي الاخرين اللي تلقى كان تريو برك معناها موجود كيفاش باش يحسب الوقت هذا الكل بني باش ينجم
1: احكينا على التعديل الاولاني اللي يخص قاعده الخمس ثواني التعديل الثاني
4: التعديل الثاني هو نتاع الشانجمون اللي وقت اللي الملاعبي باش يخرج يلزمه ما يفوتش العشرة ثواني باش يخرج الملاعبي زاد كيف اديفو ليكيب
1: العشرة ثواني من وقتاش من وقت
4: التابلو وقت اللي الملاعبي يبدا خارج يلزمه ما يعمل اقل من عشرة ثواني سينو يقعد ليكيب نتاعو ناقصه تلعب بوندون اون مينوت معناها دقيقه تلعب
1: البديل نتاعو ما يدخلش كان
4: بعد البديل هذاك ما يلزمكش زاده تغيره

0: قاعدة الثالثة.
1: القاعدة الثالثة هي البليسور متاع الملاعب يذول اللي شفناه هذي قلنا في الكوبا راب وقت اللي الملاعب يخرج ونبدأ نحسبه له دقيقة متاعه من وقت الريبليس
0: تحكي على السيميلاسيون متاع
1: البليسور على الملاعب ملاعب يكون معناه باش يطالب بالعلاج متاعه في وسط الميدان يلزمه يعدي دقيقة بعد ما يخرج يعدي دقيقة ديكو تصير الريبليس دو جو فمني يعمل دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب
2: لثمان
1: عدم ادعاء
2: اللعب يبدأ شنين مصاب معناه لادعاء الإصابة وشكون بشي
1: شكون بشي قيم هذايا مو احنا قاعدين نشوفه في ملعبية التيح وقت اللي عنده ديزون بليسور وهذه صارت فيها التوليري فمني في التطبيق متاعها مع الحكام متاع الفيفا اللي موجودين زادة في الكوب دي مون وكانوا مشاركين في الكوب أراب وهنا شفنا كانوا معناها شوية سوبليس معناها في الطبق لكن مش برشا معناها نعاود ونرجع وان سوبوز لا كيسيون مانيش أطباء احنا الحكام باش نجمو نقيمو اسكو الملاعب بالحق معناها بليسي وإلا لا أما وقت اللي تكون أنت متأكد من الملاعبي قاعد يضيع في الوقت يعدي دقيقة خارج
0: سيسا معناها الابريسياسيون قاعدت للتقييم تاع الحالة قاعدت
1: كانت معناها القانون كان صارم لكن وقت التطبيق متاعه في الكوبا راب هنا شفناها معناها كانت شوية
2: خاطر الأماكن اللاعب كيحب يعطيك القاتلة ولا لا تفيق به
1: واسمع وتو نابال دروا انت كحكم باش تتدخل في الامور معناها الطبيه
0: هذا التنقيح الثالث التنقيح الرابع
1: ومن بعد نمشيو للانضباط وسوء السلوك الملاعبيه اللي تغطي فمه باش يصير
0: اللي هي قانون اللي تسمى قانون فينيسيوس
1: لكن اي فوالا قانون فينيسيوس لكن فما ناس باش تقعد تحكي معناها ويسامباتيز اونترو هكا تلقاهم يحط يده فمني سي توليري ديجا جاء عليها القانون فمني واستثنى الحاله هذه لكن احنا رينا برشا فمني ملعبيه يخرج كلام ديبلاسي هذه في البرة ما احنا هنايا بلان اكران فمني ويبدا يقول لك معناها في الكلام
0: في البر.
1: حتى يتقرا معناها معناها ما يسمكش زاده تقول كلام تتعاقب عليه وزادة فمني حتى كي تحط يدك وتقول الكلام راك تتعاقب عليه احنا معناها كوراجو برشا
0: فما حاجة أخرى تخص زادة الاحتجاج زادة يظهر لي فيه تنقيح جديد
1: الاحتجاج وأنك تغادر معناها الميدان ذاك زادة فيه تنجم تخسر الليكيب معناها وجات هذية بعد الفينال متاع الكوب دافريك اللي صارت بين السنغال والمغرب انه معناها وقت اللي لي جوور معناها كيت لو تيرا والا يطلبوهم باش يخرجوا من الميدان يتم معاقبتهم وتنجم معناها تخسر الليكيب بار فورفي
0: معناها لكن ملاعبي يخرج غضبان ولا مش يخرج معناها في تغيير سيناريو اللي صار في المقابلة متاع المغرب والسنغال اللي هما الملعبية أغلبيتهم خرجوا من أرضية الميدان لكن الملعبية خرجوا من أرضية الميدان
1: وجون جاكن دالا ما تبقش القانون
0: أي لاعب يغادر أرضية يعني الميدان ياخو ورقة حمر هذا تنقيح
1: عقوبة الانسحاب والاحتجاج الجماعي أي لاعب يغادر الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي ينال بطاقة حمراء كما يعتبر الفريق الذي انسحب وتسبب في قاف المباراة خاسر بشكل تلقائي.
3: أما ما يخذوش معناتها دي كارتون روج كان تخرج إكيب كاملة.
1: فوالا توقف الماتش.
0: يوقف الماتش وهذه ديريكتومون يخسر فورفي.
3: صحيح.
1: بالنسبة توا للفار. الفار كان عندنا كما نعرفوا الأربعة معناها الحاجات النجم يتدخل فيهم الفار هي البيوت ماركي الهدف البينانتي وإلا لا والكارتون روج وهوية اللعب اليوم الفار زاد شمل مراجعة البطاقة الصفراء الثانية اللي يلزمها
0: في صورة ما انه تكون معناها
1: زي
0: ما
1: تكون معناها واضحه جدا
0: قبل
1: اني ماهيش ورقه صفراء ثانيه
0: عادل قبل دونك قبل يبدا ملاعبي عنده ورقه صفر ويتحصل على ورقه صفراء ثانيه ما لا يتم العوده للفار
1: اكيد توا ولا
0: توا اوتوماتيكمون كي ياخذ صفراء ثانيه لازم يرجع للحكم للفار
1: القانون يقول لك مانيفيستومون تكون معناها واضحه جدا

0: اللي هي ماش ورقة صفرة فمني للملاعب هذاك ما يسحقش ورقة صفرة وقتها يتدخل الفار. اوكي
1: صارت معناها في الخطا
0: صارت سنين تحب تقول لي انت انا
2: الانتر ونابولي يظل محادثه ولا انت
0: الانتر خذا فوالا جوار دوزيام افيرتيسمون اللي ما كانش ثم كونتاكت بالكل ما كانش ثم كونتاكت معناها بين الملاعبيه ودير معناها شوف خلينا ناخذ الكاز هذا عندنا هوني معناها في في في تونس عندنا جوار صارت معناها اخر مره مع اربيتر انترناسيونال الجوار خذا ورقه صفراء ثانيه وورقه حمراء وقت اللي تعديت معناها اللقطه شفنا اللي لو كونتاكت ما كانش موجود بالكل فمني في اللقطه هذيك وخذا الصفراء الثانيه نتاعه والحمراء لكن الجوار ما خذاش الصفرة متاعو على الكونتاكت خذا الصفرة متاعو الثانية على الانسولت اللي صارت بينه وبين الاربيتر. فهمت معناها هوني يلزم زادة وقت اللي يدخل الفار في لقطة كيما هذية فما الفوكيرو فما الصوت تتسمع معناها شنو اللي صار بين الحكم والاربيتر هذيك تصير الكوميونيكاسيون بين الحكم وحكم وغرفة الفار معناها باش تنجم معناها هوني تقراها اللقطة اللي هو يستحق مثلا فيها ورقه صفراء
1: هذه زادت للفار فما حاجه اخرى زادت للفار
0: كيف زاد الركنيه وقت اللي تجي زاد الركنيه ويتضح انه اللاعب المهاجم هو اللي خرج الركنيه وتكون معناها 5 متر 50 يدخل فيها زاد كيف الفار نعم وشفنا يظل حتى في تونس شفنا
1: فيها اما فيها شرط انه الفيريفيكاسيون لازم تكون فيسع فيسع
0: اكيد توا ولا كل شيء معناها فيس لازم تكون ديما نعاود نرجع القاعده الاساسيه معناها لازم
3: خاطر كورنير فرصه هدف كورنير هي فرصه نتاع
0: تعطات الحاجه هذه معناها تكون واضحه سينو وقت اللي ديما حتى ديما معناها نحكي احنا على الفار وقت اللي تكون حاجه ماهيش واضحه ماهيش اني با كلير ايفيدونت ما يزمكش تتدخل حتى في اللقطات نتاع ضربات الجزاء معناها يعني وقت اللي باش تتدخل تكون متأكد وشديد معناها التأكد أنه القرار بتاعك قرار صحيح ولاحظنا زادة حاجة أخرى في أشك 25 مينوت معناها ديما في الماتش يصير معناها يقف اللعب وكولينج بريك ويقف اللعب ويشربوا معناها الماء اون ديري ويقعدوا 2-3 مينوت يقعدوا معناها وقت ولا تقولش عليه معناها الماتش يتلعب على 4
1: وهي هذه حاجه ما تخصش التحكيم قرار من الفيفا انه كل ميتوم تقسم على زوز فيها بارتي تجارية نوعا ما وفيها بارتي للسخانة والالتيتود والحاجات هذوكم الكل دونك هذيك علي شفنا في المقابلات الودية انه في شطر الشوط الاولاني تتوقف المقابلة وفي شطر الشوط الثاني تتوقف لكن اغلبية يقعدوا في دقيقة ونص وهي في كاس العالم بشكون 3 دقائق هذو ما هو معادل التلقيحات ما فهمش
0: بالنسبة
3: ما تنساهاش اللي ياخذ ورقة حمراء في الماتش اميكال
0: شوف انا عندي ما نعرفش كنتش نسم شوف دابري معناها الارتيكل بعثت لك الارتيكل 69 تاع الكود ديسبلينير تاع الفيفا وقت اللي في ماتش اميكال جوار ياخذ ورقه حمراء
3: سويت ان غريسيون سي
0: با الكام تاع جوار نتاعنا نتاع تونس خاطر خذا دوزيام افيرتيسمون بار كونتر جوار نتاع
3: بورتوغال
0: اللي ضرب معناها صار
3: اغريسيون دوبل اكسبلسيون تاع شيلي
0: والقانون القانزوز بيان
3: زوز خذا
0: اما انا هذاك علاش نسال فيك خاطر كنت تبركلم معناها تعرفهم الملاعبين الكل
3: هاي صحابي
0: فهمت حتى خبيره ما نجمش نسميه معناها الملاعب وقت اللي
1: سميها بوب والاخر
3: بوب ونوسا كيما مرتي تحية لمرتي نوسا
0: الجوار معناها اللي ضرب سورا سوسبوندو على خاطر بالحق معناها يصير
3: ماتش بركه ولا زوز
0: هما يقرروا
1: اسماعيل الغربي دونك
0: خاطيه لا خاطر دوزيام افيرتيسمون ماهيش الفيفا تدخل هنا وقت اللي يكون
1: اما سوسبوندو في الماتش الاميكال الجاي نتاع تونس ولا لا؟
0: مي فوالا نحكيو على الاوفيسيال
1: في الكاب وانت حكيت على حكايه الفيريفيكاسيون تاع الكارتون الثانيه بالنسبه للفار اللي تؤدي الاقصاء في كان تاع اسماعيل الغربي ما كانش ينجم يعمل فيريفيكاسيون البارح في الكارتون الثانيه
0: يستاهلها
1: لا نسال فيك
0: يستاهلها واضحة. واضحة معناها التدخل متاعه بار امبرودونس معناها ضرب وفما أقصى درجات التهور بالحق معناها وقت اللي يمشي يضرب في الكرة هو اللي أجريسيف تبارك الله عليه لكن يتحمل معناها مسؤولية وراهم عندهم تعليمات صارمة في اللعب الخشن معناها هذايا فمني باش تكون معناها القرارات وباش نشوفوا لو تو نتاع الانذارات ونتاع الإقصاءات باش يطلع معناها في
1: كأس العالم
0: الحمد لله انه أرتان الاربيتر عمر أرتان الاربيتر الصومالي فمن يتحصل على الفيزا نتاعو باش نجم يتنقل الوحيد اللي قعد بين 52 حكم ومع لي اسيستون فمني انه كان ما نجمش يتحصل على الفيزا نتاعو توا موجود وموجودين معناه معاه حكام من افريقيا سبعه حكام المره هذه وكل عاده باش تلقى فيهم وتعرفني انا وقت اللي نقول تلقى يمكن كان زوز برك معناها باش يزفروا والباقي الاخرين باش يكونوا معناها ديزاميتر دو ريزيرف على خاطر المستوى الحقيقه فمني ماهوش مستوى نتاع حكام نتاع كوب دي موند موجودين
1: شكون زوز باش يزفروا
0: مصفى غربال وبيراتشو هذايا معناها باش يكونوا معناها ديزاربيتر موجودين وهنا جيناها راهو اوني كونترولي على الاخر معناها كنت تقول انت الكاف ماهيش كونترولي بار لا فيفا ولا الكوميسيون داربيتراج فمني نتاع الفيفا رانا غالطين وهاك شفتوا لي زاربيتر اللي شلون اللي عملوه في الكاف في الكوب دافريك راهي الناس الكل ايتي معناها سسبوندو وهما كانوا يمكن قبل لي زاربيتر هذوما معناها اللي ماشيين الكوب دي مون لكن لعب لي مع الفيفا
1: يعطيك الصحة عادل زامول شكرا لك دونك لحظات ونحكيه على ميركاتو النادي الافريقي
4: ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني
1: نحكي على ميركاتو النادي الافريقي والمراكز التي سيقع دعمها أموا على الاقل الحاجه المحدده وواضحه في الفتره القادمه في انتظار بعد الاسامي وكل شيء دونك نحكيو على المراكز اللي بشقع دعمها مدافع محوري متوسط ميدان ومهاجم وليد الهيشري دونك مدافع محوري واضح وسط ميدان شنو حسب رايك شنو المكان بالضبط تاع متوسط الميدان هذايا والمهاجم زاد واضحة شنو رايك هل لهنا واجب الدعم ولا فما مراكز اخرى لازم يتم دعمها وليد الهيشري
3: شوف النادي الافريقي بالنسبة للموسم اللي تعدى كان بطل وعمل موسم محترم جدا بالملاعبين اللي موجودين ومدرب زادة عرف كيفاش يتعامل مع الرصيد البشري تبقى عام جاي فما مسابقة افريقية فما زادة سو لو بلان سبورتيف المواصلة معناتها في نفس المستوى والحفاظ معناها على المرتبة اللي وصل لها النادي الافريقي حتى هو شامبيون باش يحاول ينافس على لقب البطولة الموسم الجاي وكيف كيف رابطة الأبطال يمشي لو بلو لوان بوسيبل هذوما الزوز يطلبوا أكيد تدعيم للفريق الشريفي تقريب خرج على حسب ما سمعت عاش صحح لي المعلومة معناها شريفي مش بشي واصل مع النادي الافريقي
1: لا مازال
3: مازال موجود سمعت حديث وكونه ممكن يغادر ذاك علاش بوتيت النادي الافريقي خمم في مدافع محوري اما حتى معناتها بوجود الشريفي يلزم تدعيم على خاطر كي تلعب على زوج ثلاثه وجهات تقرا حساب لي سسبونسيون تقرا حساب البليسور فهمت يلزمك في كل كومبارتيمون في كل بوست معناها دوبلور وحتى لاعب ثالث فهمت تحسبا شنو ينزل يسير معناتها على تلت الموسم كامل بالنسبه لوسط الميدان اكيد
1: معناها في نهايه عقد توفيق الشريفي ما مش قادر يعني مازال يعني
3: ولا لكانش كنت فما حاجه روكو. فما موضوع فيما يخص الشريفي بالنسبه لوسط الملعب وسط الميدان متوسط ميدان هجومي اللي قادر يربط بين الخطوط ويعطي الباس الاخرى الحقيقه في الصدق محمود في وقت من الاوقات لقاه النادي الافريقي حل لكن يلزمه معناها جوار يكون معناه بلاي ميكر في الـ في الـ في البلاصه هذيك النادي الافريقي في حاجه اللي لاعب معناته يكون بخصال نتاع يعطي لدرنير باس وملاعب يلعب اونتر ليليني ويكون افيكاس في المركز هذاك الكولوار عنده تقريب موجودين اللي جور دو كولوار موجودين. بالنسبة للمهاجم خذا قديدة معناها كدوبلور الشوات، لكن التفكير ممكن في مهاجم آخر يكون أجنبي معناها ولا تونسي عارش في المرسي توا النادي الإفريقي شنو الملاعبية السيبل اللي قاعد يفكر فيه. وما نتوقع اللي معناها مهاجم أجنبي ما شوات بتتر يواصل بتتر معناها زادة فما اللي زوفر ما ننسيوش راهو فما ملاعبية راهو كي يجيهم دي زوفر بهين نجم فريق يفرط فيهم ويجيب ملاعبية أخرين. هذا الكل معناها أنكور مازال نتصور الفترة متاع جمعتين ثلاثة تتحدد الأمور هذية معناها ويتسكر الملف.
1: كريم دونك المراكز اللي نادي فيرش
2: انت دابا كانش نحكيو على المراكز كما حكيت انت مدافع محوري وسط ميدان ومهاجم ساعه لما اوبجيكتيف اللي هو مسابقه افريقيه اللي من الاهداف الكبيره للنادي الافريقي باش تدخل لي بول سيرتو في شامبيونز ليغ خاطر باش يعطيك بالي اخرى ويعطيك كره اخرى ونعرفوا نحن معنا قيمه النادي الافريقي وقيمه جماهيره كي باش تدخل في تدخل فينا في المسابقات هذه. كان مش نحكيه على الثلاثي كما نحكيه نحن توا شوية برشا حتى اللي موجودين توا في النادي الافريقي واللاعبين ما هوش في نيفو عالي متاع شامبيونز ليج باش تدخل في اللي بول وباش تحاول تمشي لبعيد. تقول لي انت مدافع محوري اكيد يزمك حتى صحيح نحكيه شنية عندك سيولة مادية باش نجم تشري اللاعبين وتجيب. نتصور ان النادي الافريقي اللي شفناه باش نبداو الحين ثم انتدابات راهي نتاع شامبيونا ثم انتدابات نتاع شامبيونز ليك باش تجيب انتدابات تاع شامبيونز ليك يزمك الفلوس ومن طون يزمك لاعبين ما تخسرش فيهم برشا وقت معناها ما تفركسش شوني على الكونتيتي باش تفركس على الكاليتي اكثر. معناها نتصور الثلاثه اللي حكينا عليهم توا ما كي نتصور شويه كان كان كان انت ناوي باش تعمل باش تعمل با كبيرة في المسابقة الإفريقية خاطر ديما قلنا راهي المسابقة الإفريقية ما هيش نفسها هي البطولة التونسية. نعرف ثم لاعبين باهيين في البطولة التونسية أما لو يطلع النيفو برشا لاعبين ما تلقاهمش حتى لو في المسابقات الإفريقية وكنا شفناه. هذا يمكن نعطيه إكزامبل صغير تعدينا عليه اللي هو اتحاد الرياضي المنستيري. معناها نتصور النادي الإفريقي على الثلاثة اللي حكيت عليهم ما كي نتصور شوية نادي الإفريقي يستحق مينيموم 5-6 لاعبين في نيفو عالي باش نجم طموح يكون أكبر للشامبيونز ليغ.
1: باهي دونك يعني بالنسبة ليك المراكز بالضبط اللي باش يتم
2: المراكز أكيد باش تفركس على المدافع محوري مش حتى واحد حتى مدافع محوري اثنين نجم يكون وسط الميدان سيرتو رقم 6 يلزم يكون وسط ميدان قوي برشا ومع ديريليور ومع كيف كسوا لا تكون ولا خاطر النادي الافريقي في وقت من الاوقات ما عندهاش رقم 10 ممتاز يلزمها رقم 10 باش يحاول ينجم. جيم ساعات يقول لك ما يلعبوش لا رقم 10 لا وتحب ولا تكره يلزم يكون موجود وممتون اللاعبين اللي يكون زاد اللاعب باش تجيبه يكون قريب للاعب اللي يلعب تيتوريال مش تجيب لاعب جوست انا جبت لاعب باش يقعد على البنك ولا باش ياخذ صالير. لازم اللاعب اللي يجي يعرف قيمه الفريق اللي باش يجي وباش يكون حافظ كيسو سوالي هو والمعنى نقول نحن للزملاء متاعه خد ساعتك يجيب لعب ماكي يحاول راوي يقوي النيفو متاع صاحبه مش يجي يقول كان يريكش قاعد ناخو في صالير لا لازم العقلية هذه تتنح اللي بش يجي ينفع النادي وينفع أصحابه.
1: واضح يعطيك الصحة كريم العواضي شكرا ليك تعبناك اليوم. وليد الهيشري خويا شكرا ليك
3: ديما طول خويا وإن شاء الله نعمل الماكسيموم بس خويا نولي نرجع نحضر معاك تو نناقشوا الموضوع
1: هذا بالك شي تنعملوا بلاتو
3: واحنا شوف احنا عائله واحده كما قال لك سبت وحد وخميس ووسط الجمعه واربعه وكذا هاك ساعات توحشوا بعضنا وعندك الحق راه عندي مده ما حضرتش معاك
2: عندك مده
3: كي نحضر معاك تعرف
1: اللي فما تعرف كيف تحب ناخذ
3: ماتش فما ارمونيه حلوه بيني وبينك
1: تحب ناخذ ماتش كيب ناسيونال هذاك نتاع ماتش نتاع الصباح
3: ايوه عدنان هو اللي باش ينظم المنظم نتاع الماتش هذاك عدنان عادل زيد
1: شكرا زيد عادل زهمون. احنا مواصلين معاكم في ريكاب سبور بعد الاخبار مع هبه الخميري ضيفنا بعد لحظات رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد كريم لهليلي.
5: publicité. Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. Rim Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Kutub, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaïque FM.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. ممثل تونس لدى منظمة الصحة العالمية في مجال تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء من 2023 إلى 2030 يوسف حمدوني يقول إن الأمراض المنقولة بالغذاء ما تزال تشكل عبئا عالميا كبيرا إذ تتسبب فيما لا يقل عن 200 مرض تؤثر بشكل مباشر على الصحة وسبل العيش والتعليم والاقتصادات الوطنية. وحمدوني يشدد في الوقت ذاته على أنه يمكن التوقي من هذه الأمراض وما تخلفه من تداعيات إذا ما تم تبني سياسات وقائية صارمة وقائمة على المعطيات العلمية. الشركة الجهوية للنقل بالقصرين تطلق اليوم الأحد 7 جون الجاري تجربة النقل البلدي بمدينة سبيتلا وذلك في إطار تحسين خدمات النقل العمومي بالجهة. ووفق مراسلنا بالجهة برهان اليحيوي تمت برمجة سفرة كل ساعة على الخط المذكور مع إقرار مجانية التنقل لفائدة المواطنين خلال اليوم الأول من انطلاقها بهدف التعريف بالخدمة الجديدة وتشجيع المواطنين على استعمالها. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مصحوفة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية الليل وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق مساء اليوم الأحد. في أخبار العالم، كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف يتوعد باستهداف المصالح الأمريكية بسبب التصعيد في لبنان قائلا إن الحصار البحري المفروض على إيران والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم لكيان الاحتلال لقصف لبنان يحولان القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لإيران. حفر السواحل الإيطالية ينتشل 10 جثث بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل مالطا كان انطلق من السواحل الليبية وعلى متنه نحو 60 شخصا. رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ يختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان سيونغ سوك لتولي رئاسة الوزراء وفي حال وافق البرلمان على تعيينها ستصبح هان أول امرأة تتولى المنصب في كوريا الجنوبية منذ 20 عاما. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري. مشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس. ريكاب سبور. كل أحد من 5 إلى 8 تحليل. مكي العوني.

0: Recap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من ريكاب سبور. ساعتنا الثالثة نبدأ أخبار به برشا اللي هو مروة بوزيني العداء التونسية حقت المرتبة الأولى في 3000 متر موانع في دايموند ليج في ستوكهولم وحطمت الرقم القياسي للميتينج متاع ستوكهولم. الرقم القياسي كان من 2021، اليوم حطمته مروة بوزيني 8 دقائق 59 ثانية و 28 جزء بالمئة. الرقم اللي قبلها 9 دقائق 4 ثواني و 34 جزء بالمئة. دونك ألف مبروك المروة بوزيني. مروة بوزيني اللي كانت ضيفتنا كيف كيف وقت عملت نتيجة مميزة. دونك مبروك ليها، نذكر فازت بال 3000 متر موانع في الدايموند ليج في ستوكهولم وحطمت الرقم القياسي للميتينج متاع ستوكهولم في الاختصاص هذايا.
0: ريكاب سبور، لو ماغازين دو تو لي سبور. لو ماغازين دو تو لي سبور.
1: سعيد جدا باستقبال رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد المنتخب حديثا الذي خلف نفسه حديثا، كريم الهلالي. سي كريم مرحبا بك، دونك انتخابك ومبروك الانتخاب لمدة نيابية جديدة من 2026-2030.
2: شكرا مكي على الاستضافة، بارك الله فيك على التهنئة. الحمد لله.
1: أكاو أكاو
2: أو شنو باش نقول، الأندية عطت قالت كلمتها بطريقة واضحة، طريقة مدوية بعد حملات، بعد حملة كبيرة الحقيقة، حملة كبيرة وممنهجة دخلوا فيها أطراف حتى من خارج كرة اليد، يعني استهدفت شخصي، فيها برشا تعسف، فيها برشا ظلم. الحمد لله الأندية اللي تعرف على عمل الجامعي وتعرف ما قدمناه كفريق كامل من تضحيات باش نصلحوا الأوضاع اللي لقيناها في 2022. الحمد لله قالت كلمتها وأنصفت هذا المكتب الجامعي وأنصفت شخصي.
1: به شكون باش يكون معاك في الفترة النيابية هذه؟ فما شفنا برشا أسامي تواصل وأسامي أخرى زادا انضمت القائمة. كريم الهلالي باش يكون موجودة في المدة النيابية القادمة؟
2: صحيح. حب ساعة قبل كل شيء توجه بجزيل الشكر إلى زملائي في المكتب الجامعي المتخلي اللي انتهت مهامه بصفة رسمية البارح. نشكرهم فردا فردا لأنهم تحملوا معايا عبء مسؤولية كبيرة، مسؤولية إرجاع قطار كرة اليد للسكة، بارك الله فيهم، ولكن كان لزاما أنه نضخ دماء جديدة في المجموعة. تقريبا ستة غادروا المسؤولية وعوضهم شخصيات رياضية معروفة، سواء على مستوى الجمعيات، سيرت في الجمعيات وعندها خبرة تاع الميدان، سواء في الهياكل الرياضية في الرابطات الجهوية والرابطات الوطنية، شخصيات عندها خبرة وعندها إضافة أكيد باش تكون عندها نفع كبير للمكتب الجامعي الجديد.
1: برنامجكم في المدة النيابية 2026-2030 واخترتوا اسم متاع الاستمرارية والنجاح، شنو البرنامج متاعكم في الفترة هذه؟
2: برنامجنا واضح، كنت طرحته في الندوة الصحفية اللي عقدناها لتقديم القائمة، هو استمرار لما قمنا به في الأربع سنوات الأخيرة مع تحسين بعض الجوانب. أولا سعى الاستقرار المالي للجامعة أهم شيء، ما سمعتش معناتها شكون يحكي على الموضوع ده، الناس كل نسيت وكأنه عجز بأربع مليارات، معناتها حاجة عادية جدا، وتجاوز الحاجة هذا حاجة عادية جدا، ماهوش عادي، تطلب منا جهد كبير على المستوى المالي. دونك لازم نخدمه باش نحافظوا على الاستقرار المالي هذا اللي تحقق للجامعة التونسية لكرة اليد من خلال موارد جديدة، من خلال ترشيد النفقات، من خلال عديد الأشياء اللي نجموا نقوموا بها باش نجموا نوفروا الموارد. سنة من 1 جويلية إلى 24 إلى 30 جوان 2025 جملة المداخيل بلغت 7 مليار و400 تقريبا، وهو رقم عمره ما صار في تاريخ الجامعة، رقم قياسي جديد. ديجا في 2024 عملنا 5 مليار و800 وشوية، هو زده رقم قياسي، هذا رقم قياسي آخر باش باش باش النجمو معناتها سامحوني باش النجمو نواصل على مستوى البرنامج العمل ودعم المنتخبات، لازم نحقق موارد وهذا صعب. اللاكس الاولاني بتاع المسؤولين، اللاكس الثاني بتاع البرنامج هو النواحي الفنيه. خدمنا في الاربع سنين اللي تعداو هذوما تقريبا الكم اكثر من الكيف، لانه يعني انطلقنا تقريبا من الصفر، فماش منتخبات. اليوم فما منتخبات تكونت وخدمت، عطيت ارقام مهمة. منتخب 2006-2007 اللي تكون مع المكتب الجامعي هذا تكون من أفريل 2023 إلى ماي 2026، ثلاث سنوات مكي عمل 55 مقابلة دولية، 55 مقابلة دولية مع منتخبات في سنة أولى أوسط. معناتها هذوما إن شاء الله الجيل هذا بشخلة الأكابر عنده تقريب 70 مقابلة دولية، تقريبا كما صار مع جيل 90-91 اللي قعد معناتها سنوات وهو يشكل نواة منتخب الأكابر. دونك هذا ماشي في الثانية ساعة. منتخب مواليد 2008-2009 عمل 32 مقابلة دولية، ومازال معناتها في سنة أولى الصاغر باش يلعب بطولة أفريقيا قريبا. هذا الاستثمار بقينا لازم نحسنوا اليوم جودة العمل، وذلك علاش اليوم انطلقنا في مشروع مع الإدارة الفنية مع المدرب سامي سعيدي لمتابعة دقيقة، توحيد مناهج تدريب، معناتها الخدمة على الخاصيات متاع اللاعب التونسي وكيفية تطويره باش تقرب أكثر ما يمكن للمستوى العالي، ونخرجوا ملاعبية في أسرع وقت ممكن فيهم مواصفات الملاعب متاع لو نيفو. دونك هذا لاكس، والبرنامج هذا يتحط، وسامي شرح البرنامج هذا وبدينا نطبقوا فيه، ولازمنا نواصلوا ونحطوا عليه كل ما يلزم من الإمكانيات. وذي حتى سلطة الإشراف الحقيقة تدعم هذا البرنامج بقوة، لأن اقتنعت بالثنية صحيحة اللي ماشيين فيها. ويبقى اللاكس الثالث اللي هو زاد مهم وما قدمناش فيه في المدة النيابية السابقة بالدرجة الكافية، هو تعصير عمل الجامعة، لا ديجيتاليزاسيون، المودرنيزاسيون، تطوير نحبو نعملو بلاتفورم نيميريزي تجمع الأندية والرابطات والجامعة في في في في في منظومه واحده، نحبوا نعملوا في دو ماتش الكترونيك، نحيوا اكثر ما يمكن الباباراس. هذا زاد مشروع الحقيقه سميت ياكور، وسيمير عثمان معنا في القائمه باش يكون مشرف على المشروع هذا اللي كل كما قلت بدينا فيه حققنا فيه خطوات ولازم نقدموا فيه اكثر، وعندنا شراكه فيه الحقيقه مع البنك الفرنسي للتنميه لتمويل اقتناء معدات معناتها اللي ذات تكلفه عاليه للسيرفر ايتترا، مقدمين فيه إن شاء الله. هذوما ثلاثة خطوط العريضة اللي كانوا في برنامجنا في الأربع سنوات.
1: جوستومون أنت في البرنامج كي نحكي عن النقطة متاع المنتخبات الوطنية في فترة معينة في السيزون هذه، كي كنت بحذية في نفس الكرسي هذا وقت حكينا على التقييم الفترة وتقييم المنتخبات، وقت قلت لي راه ما نجموش نحكي ربما على التتويجات وعودة للتتويجات قبل 2029-2030 حاجة كما كيكا. هل اليوم معناها اليوم سي بون لونجاجمون هذاك مكملين فيه ولا مازلنا باش نستناو؟
2: شوف التتويجات راهي تجي بصفه طبيعيه، تكون تجهز عندك منتخبات جاهزه باش توجدوا المنافسه نتاعك.
1: اي في 2030 باش نكونوا جاهزين
2: ان شاء الله، نكونوا جاهزين. هو كي تكون جاهز على مقابل اليوم، على مقابله راهو نجم نرفع اي منتخب على مقابله واحده. فكروا الناس كل 2005 في كونتر الدنمارك، معناتها مكرم يساوي عمل 65% نسبة تصديات، ربحنا الدنمارك، نجمو نعملو بيرفورمانس كيف نادي. لكن باش نرجعو اليوم منتخباتنا تسيطر وكذا لازمنا خدمة، قاعدين نخدمو في الخدمة هذي.
1: انت المرة فاتت قلت لي انه عنا اربع سنين نخدمو، انت زادوك اربع سنين اخرين وقتها قلت 2030. دونك باش نقطفو الثمار اي هذي الكلمة، باش نقطفو ثمار العمل هذي في 2030.
2: بيان سور باش نقطفو ثمار هذي ابارتير من 2028-2029 باش يكون عنا معناتها دم جديد في المنتخب، ملاعب جديد كون نحكي لك. انا كنت نحكي لك على جيل 2006-2007 بعد عامين 30 يكون في منتخب الاكابر، هذوما لاعبين معناتها باش يخلطوا المنتخب الاكاب ان شاء الله اللاعبين اكثر من 70 مقابله دوليه مع منتخبات قبل ما يحط سيقه في ليكيب ناسيونال سينيور. ديجا هما بداو منهم مع تشوفوا تيري اونتي هاي تقريبا 4 و5 في تربص نتاع من الجيل هذا. دونك هذوكم التجديد النخبه
1: اون فام مدرب النجم نحكيوا مع تجديد النخبه بالحق.
2: اي شكون
1: ما كي نشوفوا اسامي جديده خاطر قبل كنا قلنا تشبيب وما شفناش اسامي.
2: شوف قلنا تشبيب مازالوا ما جهزوش الملاعبيه باش يكونوا في المنتخب ما تنجمش تظلمهم لازم تدخلهم بروغريسيفمون دخلهم بروغريسيفمون اللي يفرض روحه في جمعيته
1: حتى في استاجات وقت مريناهم شرينا تشيب وليس تشبيب
2: ممكن انت تقول هكا. على كل حال احنا ماشيين في الثنيه هذيا وقلت نحضروا في ملاعبيه أنا قلت معناتها مرة عندنا تقريبا 20-25 ملاعبي في الأجيال هذه المختلفة 2006 جيل 2008 جيل 2010 معناتها عندنا 25-30 ملاعبي من جودة عالية يخدموا يحتكوا بالمنتخبات الكبيرة بقدر ربي نوصلوا في 3-4 سنين عندنا منتخبات اللي تدوم واللي يزمها مع الخدمة هذه مكة يزمها تخرج البر لا سيت ان شوا دو كارير يعملوا الملاعبي في وقت معين باش يمشي البالي اخر
1: البرة لازم تحدد وين البرة خاطر تقولوا البرة عاد يمشي الخليج كان معنا هذاك علاش قلت لك لازم
2: انا الناس الكل تعرف التوجه قلت
1: لا ما يصيرش نحدوا له باش ما ينساوش
2: اللي قلنا راهو المنتخب الجيل هذا ريتو اللي يمشي اليوم البطولات غير البطولات الاوروبيه القويه يخسر مكانه في المنتخب بوضوح تام بوضوح تام الاحتراف
1: قرار اداري هذا
2: هذه قرار توجه تاع جامعه توجه اليوم ولد صغير نكونه نلقاه في بطوله ضعيفه ما تحسنش ويخسر وبطبيعته باش يخسر مكان حتى فني باش يخسر مكان
1: لا هذاك وقتها الشوا يقعد للونترينور ما نحكي لك هل فما
2: قرار بالنسبه لينا التوجه قرار فني اداري قرار فني اداري سميه كيما تحب انت يا مكي اللي راهو ماهوش باش يتوجه للبطولات الاوروبيه ويمشي البطوله اقل من البطوله التونسيه راهو باش يخسر مكانه في المنتخب لازم التوجه يكون واضح هو نمشيو البطولات اللي تحسن فينا وعلاش نمشيو البطولات الكبيرة باش يرجع بالنفع على المنتخب وعلى الملاعبي لأنه الملاعبي اليوم اللي ما يلعبش بطولات كبيرة أوروبية قدام جماهير قدام صالات يعني مستوى عالي بيلعبش بطولات أوروبية شفتوا أمين درمول معناتها أمين درمول كان ينجم يعمل خيار تاع البطولة القطرية
1: نعاودوا مرة أخرى حكيت عليها النهار نعاودوا نبركولو الفوز بالكأس الاتحاد الأوروبي
2: كأس الاتحاد الأوروبي شفتوا النيفو البالي اللي يلعب فيه درمول عندنا ملاعبين نجموا يلعبوا يوصلوا يلعبوا في البالي هذاك لكن فما خيارات رياضية زي ما تتعمل شوا ما عند الملاعبي باش نجموا نكسبوا منتخب بنفس اليوم يا مكي نقولوها بصراحة من مصر اليوم المنتخب المصري الناس كل تتكلم ومنافسنا نحبوا نربحوا مصر اليوم يواجه فينا ب 12-13-14 ملاعبي يلعبوا في بطولات وفي مستوى عالي جدا جدا اللي مش يلعبوا فيه ملاعبيات ذاك علاش اليوم مانيش لاقيين كيفاش نواجهوا كيما نحن بالضبط كنا في سنوات 2010-2012 وقت اللي كان عنا جيل كامل يلعب في اوروبا وهما اولادهم يلعبوا في البطوله المحليه اليوم تقلبت الآية هما يعملوا في اللي كنا نعملوا فيه نحن في سنوات 2010-2011-2012 انه تفكروا جيل كامل في 2017-2019 عمل مرتبه سابعه في بطوله عام الاوسط شكون قد منهم اختاروا يحترفوا في بطولات معناتها اضعف من البطولات نتاعنا وضاعوا في الطريق وهذا ما عادش نحبوا نروح
1: به. وانت تحكي على المنافسه سي كريم نرجع بيك للمنافسه في الانتخابات كيفاش كانت المنافسه في الانتخابات هذه؟
2: شو انا اول سعدت اللي فما قائمه تتكون ضدنا حقيقه سعدت بذلك فما قائمه فما منافسه باش معناتها نحتكموا للصندوق لانه جاء وقت الاحتكام للصندوق مهم جدا باش كل واحد يعرف شنو هي الشرعيه نتاعه ولا لا انه كما قلت معناتها تشكيك تشكيك تشكيك ضرب معناتها لابد ان نرجع للصندوق ورجعنا للصندوق وكان فما منافسه مهمه قائمه تكونت فيها اشخاص نعرفهم وخدمنا مع بعضنا ايتترا دونك كانت منافسه طيبه مشينا للصندوق والصندوق قال كلمته مهم جدا الصور اللي خرجت البارح نتاع النتائج نتاع السسبانس نتاع الفرز نتاع الاعلان عن النتائج نتاع زوج رؤساء قائمات مع بعضهم يهنيوا في بعضهم. راهو الصور هذيك دارت في عديد الجامعات الاوروبيه والاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وتلقى هذا بارتياح كبير وموجود ماهوش موجود في برشا جامعات وكان في الجامعات الاوروبيه رغم الكلام والزخم والمهاجمات والتهجم الشخصي. في النهايه الصوره اللي توصل هي صوره ديمقراطيه على كره اليد التونسيه.
1: هل تعتبر انه ما قبل الحمله الانتخابيه وما قبل ما سبق الحمله الانتخابيه دار في ظروف يعني متوازنه
2: أكيد
1: كل شيء؟
2: اكيد اكيد اكيد جدا اكيد جدا رغم ما قيل وما قالوا اللي يدخل زاد في الحمله الانتخابيه.
1: كيف كيفاش تفسر انت سي كريم انه لهذا ما قيل وما قال يعني عقد الاجتماع نتاع المستير المره اللي فاتت قبل زوز ثلاثه اسابيع تقريبا من الانتخابات لما الانديه وحدك في مستير، كيفاش تفسر انك تعمل جلسه عامه عاديه قبل الجلسه العامه الانتخابيه مباشره يعني في نفس النهار وفي نفس الوقت وتنفرد مره اخرى بالانديه؟ هل هذا يدخل في
2: بالأندية. شوف مكي شوف
1: هاك منعت القائمه هاك منعت القائمه نتاع المنافسه من دخول
2: مكي شو عايش خويا انت صحفي
1: اي نسال فيك انا اعطيتك الفرصه باش توضح بالجو
2: اي سمح انت صحفي محترف ومفروض عندك إلمام بكرة اليد وتعرف كرة اليد. أنا مترشح صحيح لكن أنا رئيس جامعة.
1: نشاط هذا هو اللي نحكيه على الاستفادة من السلطة.
2: لا مش استفادة من السلطة، ما فماش استفادة، هذيك لا ريجل دو جو. الجلسة العامة العادية قبل الجلسة هي اسمها جلسة عامة عادية انتخابية فيها جدول أعمال فيها نقاط أكيدة حسب النظام الأساسي تكون في جدول أعمال. المصادقة على التقرير الأدبي بتاع الفترة، المصادقة على التقرير المالي، المصادقة على تقرير مراقب الحسابات، تعيين مراقبي حسابات الفترة النيابية القادمة، انتخاب أعضاء، هذا كله يزم يعمل. وشكون يعمل؟ يعمل الرئيس الجامعة المتخلي يسوا كونديدا وينسوا با كونديدا، فهمتني خويا؟ دونك هذا اللي اللي اللي اللي يرتكز على شيء هذا ينفرد بالأندية. شو من نعمل ينفرد بالأندية؟ زيتهم في بلاصة معناتها
1: هكا هزيتهم مستير
2: تعرف عليش قاعدين يخسروا
1: هكا هزيتهم مستير ولا لا
2: شكون هزيتهم المستير وهزيتهم مش المستير عملت اجتماع بأعضاء بالنوادي رابط الوسط لموضوع مهم جدا داخل في معناتها صميم عمل الرابطات اوكي دونك
1: اللي ايه هذاك علاش الاجتماع جاء قبل الانتخابات
2: شو ما كريت الريزون مونتياك
1: الريزون مونتياي انا نحكي لك على
2: ريت
1: سي كريم سي كريم بالدقيقة واحدة
2: هي.
1: انا نحكي لك على اتهامات وجهت لك
2: ما يتهمني حتى
1: لحظة يا سي كريم اعطيتك الفرصه باش تجاوب على الاتهامات هذيا موقف شخصي انا نخرج من برا من برا بعد نحكي وتعرفني انا ما نتعامل غير كوندويت
2: معناها ليه مش نحكي موقفك انت نحكي الناس اللي
1: تردد
2: الناس اللي تردد معناتها نحكي ريزونمون اللي تقول فيه انت بلسان عموم ريزونمون يخليهم يفقدوا مصداقيتهم عند انت انه اليوم اللي راه فيه انا شنو 4 سنين فما ناس احتكرت صوت الانديه خد ناس ما تتكلمش فما ناس خذيت لها صوتها وكانه الانديه قصر ما يعرفوش ما يصلح بهم تنجم تشريهم تبيتهم في اوتيل واذا يتقال يشريو فيهم بوتيل يشريو فيهم بسفر معناتها كلام الحقيقه ما يحشم وذيك علاش اليوم في زوز معناتها انتخابات على بعضهم في 4 سنين و4 سنين معناتها ما نجموش يحصلوا اكثر من 30 صوت ولا 32 صوت اوكي اليوم ما فماش احترام للانديه ما فماش كذا احنا نحترم الان نحترم الانديه نحترم الانديه وعندي علاقه شخصيه مع الانديه ونهار اللي نعرف وعندي كل ما يلزم من الخبره ومن الحس باش نفهم اللي انا غير مرغوب فيه ولا انا ما عادش نجم نقدم حتى شيء للمكتب الجامعي والكرة اليد التونسية ما عادش تراني نغادر في صمت أوكي اليوم لابد أن نحكي وبرامج نحلو مشاكلنا أوكي
1: ما جاوبتنيش على النقطة هذه
2: الانتخابات دارت
1: تعم مستير تعم مستير
2: مستير كان فما
1: معناها كانت علاش ما كانت لازم أنه تصير قبل الانتخابات بأسابيع
2: طبعا كانت لازم تصير في الانتخابات ويزمها تصير وقتها
1: فيها قاعدة قانونية عبارة جلسة عامة غير قابلة للتأجيل ولا حاجة
2: احنا في كل النهائيات نستدعي رؤساء الأندية استدعينا رؤساء بما انه الفاينل فور تاع البنات تلعب في مستير، استدعينا أندية ربط الوسط للحديث حول موضوع يتمثل في انتماء بعض أندية ربط الجنوب إلى ربط الوسط وكيفية إعادة الهيكلة متاع الرابطات هذه. أوكي، تناقشنا في الموضوع.
1: اي ما فهمتش سكري، معناتها اليوم نحكي لك ما كانش هذا ينجم يتاجل لما بعد الانتخابات. سمع
2: ما يتاجلش، ما عنديش علاش فين اجل ونجتمع وقت اللي نحب بالانديه. معناتهم كان هما يجتمعوا بالانديه، معناتها اخي شكون منحهم؟ فهمني، معناتها كلام هذا ارغيومون تاع من لا معناتها ما اللي ما عندوش ارغيومون يشد من المريول يعمل لك ايه. هذا كلام غير غير
1: منع القائمه المنافسه البارح من دخول
2: الجلسه. صحيح لا مصحيح لا
1: غلط، سكري مراه موثق هذا بالفيديو.
2: لا غلط، لا فيديو لا حتى شيء خويا، وصلوا للبيت.
1: سكري هاني قلت لك فيديو هكا منشور في الشروق.
2: يا سي توا شوف، معناتها سي منير الزويبي خلط في نفس الوقت بالصدفه يلقاهم واقفين قدام الباب، تم مطالبتهم بالتثبت بهويتهم.
1: ورقه فيها مصوره فيها كان اساميهم هما.
2: انا اخويا
1: سمو سي كريم مصوره الورقه فيها كان اساميهم هما. اي واحد اخر
2: نجم جبتني باش تحكي لي في الموضوع؟
1: لا لا نسال فيك، مازلنا باش نحكي على الفلوس
2: خويا. انا قلت لك عملنا اجتماع نهار الخميس، واضح عملنا اجتماع يوم الخميس ممثلي القائمتين مع الهيئه العليا للانتخابات، وتم شرح كل الديرولين تاع الانتخابات. فسر قلنا المجيء متاع القائمة للنزل يكون حوالي ساعة 11، لأن الانتخابات باش تبدأ بعد ما تنتهي الجلسة العامة العادية. جماعة جاءوا العشرة غير با الحراسة متاع النزل ممكن ما عندهمش العلم، بتدر عندهم المعلومة كونهم باش يجيوا لحداش، ثبتوا شوي ما الحكاية ما تطلبتش تقريبا خمسة دقائق ودخلوا. أنا ريتهم كي دخلوا قبل حتى ما ندخلوا نحن للجلسة وقعدوا على رواحهم ما فهم حتى إشكال. الصورة اللي هبطها سيمونير اللي تواجد في المكان بصدفة معناتها ما عندها حتى علاقة بالواقع، وكذبنا هذا وما فهمش منه ودخلوا للنزل.
1: هم حتى هم يقول لك منعونا سيكاري،
2: يقول هم يحقولوا شي يحبوا تو قبل الانتخابات بساعة. سي نورمال باش يقولوا الكلام هذاك، فهمني، وقالوا أكثر من الكلام هذاك وقالوا برشا حاجات. في الأخر صندوق هو اللي باش يفصل خويا. تو احنا باش نمنع القائمة باش تدخل نزل اللي هي منافستها، معناتها هذا تو من نورمال كوميم سويون سيريو. ما صارش منه ننكروه، معناتها نكرانا تاما. وقلت لك كل شيء تم تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وين طلبوا مني باش يحضروا قلت لهم راه مش تحضروا في الجزء الأول من الجلسة العامة. اوكي، تدخلوا بعد ما نخرجوا نحن من الجلسة العامة العادية، تتسلم لهيئة الانتخابات رئاسة الجلسة وندخلوا مع بعضنا الناس كل. وذلك ما تم
1: به مش نواصل معاك في في في حاجة مشابهة هذه. قبل ما نحكيه على الفلوس والفائض اللي في ميزانية الجامعة التونسية لكرة اليد، باش ما تقولش معناها فما نحكيه على كل شيء. عرفني نشكرك على رحابة صدرك معناها به. هل اتصل كريم الهلالي بالجامعة الرواندية لكرة اليد وتشكى من حافظ الزويبي وكان ينجم حتى يقطع خبز حافظ الزويبي؟
2: اي نعم سيدي، اي نعم، شكيت من سي حافظ الزويبي للجامعة الرواندية، لانه يعم فيه سي حافظ الزويبي غير مقبول. سي حافظ الزويبي متعاقد مع جامعة اخرى اجنبية، ليس له الحق يهاجم الجامعة التونسية لكرة اليد ويهاجم رئيس الجامعة في حملة انتخابية ويصف رئيس الجامعة بالكذب. ما عندوش حق، ما عندوش حق. وسي حافظ الزويبي بعث له أكثر من مرة، قلت له باش يلتزم حدود ويلتزم الحياة، احترم مهنته ما دامه متعاقد مع جامعة أجنبية.
1: مازلت ما كتبتش. إيه قلت لي اتصلت بها.
2: لا كلمت رئيس الجامعة قلت له يلفت نظر سي حافظ الزويبي للتوقف عن مثل هذه الممارسات.
1: إي هذا مش ترهيب وقطع
2: وانتي وانتي وانتي وانتي وانتي وانتي معناتها عادي اللي يعمل فيه سي حافظ الزويبي.
1: سي كريم هنا جايين تون جي أنا هل ترى من المعقول من المنطقي معناه؟
2: شوف أنا لو كان كنت نحب نقطع خبزة زيت ولا عمر راني كتبت مباشرة للاتحاد الإفريقي للجنة الأخلاقيات وقت كانت تاخذ إجراءات.
1: ما اتصلت معناه بالجامعة الرواندية.
2: تكلمت ما راسلتش ما كتبتش.
1: إيه
2: في مرحلة لفت الانتباه، كلمت حتى ناس قراب الحافظ باش نبعث له رسالة. ما عندكش الحق تهبط قبل نهارين وتقول لرئيس الجامعة يكذب في حملة انتخابية ومش من اليوم.
1: هو الخلاف سمحنا على شنو صار على فاز شاتيلي ومجنم الزوز. انت حسب ما فهمت
2: هو شنو دخله في الموضوع هذا؟
1: لحظه سي كريم لحظه معليش نحط الراي العام في الاطار. انت في اطار الحمله الانتخابيه نتاعك في الكونفرنس دو بريس قلت راهو مشاو للبي اس جي بعد ما اكتشفوا بي اس جي في الدوره اللي مشى شارك فيها المنتخب الوطني التونسي.
2: لا
1: هو قلت هو ان شاء الله انا هذا الاكسري المخصوص هذاك اللي
2: لا لا مقصود انا قلت في تي بي والدورات اللي شاركنا فيهم والدورات كلمه والدورات اللي شاركنا فيهم وقف في ولن للمصلين اول حاجه. ثاني حاجه انا تنوريك معناتها المراسلات اللي والواتساب تنوريك انا الواتساب بيني وبين مدير مركز تكوين نادي باريس سان جيرمان. اللي خلينا ولينا الحقيقه مستوي طاح برشا
1: جاوبنا مثالش نتاع الموضوع واضح للعباد.
2: هاني قلت اذا كان انت تعتبر كونه
1: معناتها يا سي كريم انا وظيفتي انه نسال وظيفتي انه نسال
2: ها
1: سي كريم. دونك انا نحكي على الاشكال اللي
2: سي مكي اولا سي حافظ زويبي منذ ان تم الاختيار على محمد علي صغير وهو يهاجم في الناس الكل اوكي ويهاجم فيان ويهاجم في الناس الكل.
1: انا عمري ما جابته
2: وقتي جاوبت وقت اللي نشر فيديو انا نتكلم وقص منه الكلام وغير المحتوى نتاعو. انا قلت حرفيا اللي الوليد اياد الشتالي اهتم به نحكيه على الجوارات اللي لازمهم يغادروا يمشيوا الأندية أوروبية. وعطيت مثال تاع اياد الشتالي وقلت ماشي البي اس جي اوكي وين شافته بي اس جي؟ شافته في الدورات الدوليه كيما بيير تي بي والدورات اللي شاركنا فيها.
1: بيير تي بي هو شنو انشر حافظ الزوابي انشر انه قبل دوره تي بي انشر المحادثات وانشر توسكي صار معناها الكونتاكت وشكون جاب الكونتاكت وكذا.
2: لا سيدي شوف هاي سيدي
1: يا سي كريم
2: شوف سيدي هاو محادث هاو التيست هاو عندي كل شيء مع مدير المركز انا نتحدث معه وانا نظمت السيجور نتاعو في باريس بعد تورنوا تي بي ومشي عمل تيست.
1: هي هذا بعد تورنوا تي بي نحكيه على قبل معناها انت الفرق اللي صار.
2: انا قلت الكلام هذا لعلمك اياد شتالي شافوه واهتمت به الانديه مش كان بي اس جي حتى نادي برشلونه بعد في بطوله العالم للاصغر اللي صارت في المغرب اللي شاركنا فيها احنا بدعوه اوكي من وقت بداوا يتبعوا فيه وفما حتى كونتاكت مع بي اس جي ومع انديه اخرى. بي اس جي حبوا يعملوا له تيست سهلنا له تيست بعد تورنوا بيير تي بي.
1: اي ما مش الجامعه التونسيه لكره اليد اللي جابت له تيست في بي اس جي.
2: يا سي انا قلت لك انا مو معناتها
1: لا معناها انتم اللي جبتوا ولا انتم اللي سهلتوا
2: تبعوا مش هما تبعوه راهو واهتموا به كلمونا نحن كلموا بني خيار كلموا الناس الكل اهتموا بالطفل حبوا ياخذوه سهلنا نحن
1: اي سهلتوا عاونتوا
2: مش مهم اي سامحني تو يجي اخر السي حافظ زوبي يقول رئيس الجامعه يكذب يكذب فيا وهو متعاقد مع نادي اخر هل يعقل هذا؟ مش مع انا ما حبش نجاوب راهو برشا
1: اي ما سي كريم
2: انا رسالتي سي حافظ زوبي اليوم تخدم في نادي وربي عينك ونحترمه ياسر راهو حافظ فهمني اليوم تجاوز الحدود من فضله يلتزم بمهامه اليوم مدرب على رأس معناتها منتخب أجنبي من فضله يحترم الشيء ذا ويحترم الجامعة التونسية ويحترم رئيس الجامعة التونسية.
1: سي كريم سيبون جاوزناه موضوع حافظ الزوابي مي من أكثر نقاط اللوم على كريم الهلالي أنه ما يقبلش النقد ما يقبلش كون يقول له راك فكرك
2: هذا مش نقد.
1: لا نحكي عن جنرال قلت لك مانيش نحكي على حافظ الزوابي أنت ما هي ابريتو ما نتصورش كانت المره الاولى انك تتصل بحد اخر ولا حاجه.
2: لا لا لا شكون اتصلت بيه اخويا؟ شكون اتصلت بيه؟
1: ما اتصلت بحتى حد. باش تضغط على عباد ولا
2: شنو نضغط على عباد؟ يا اخي انا كي نقول لك اخويا التزم اليوم انت تخدم في قناه ولا تخدم في
1: سالتك سؤال قلت لك عمرك ما اتصلت
2: شو
1: عمرك ما يا سي كريم عمرك ما اتصلت بحد
2: سالتني جاوبتك على حافظ قلت لك عملت ما نخاف من حد كي نعمل راني نواجه ما عنديش مشكل نخبي حتى حد. اليوم كي راك تجاوزت الحدود نتاعك راني نقول لك اقف ستوب
1: تقول له هو اقف ولا تكلم عارفه
3: نكلم عارفه ونقول له استوب. انا اليوم ماهوش هو الفيزا في نتاعي، انا الفيزا في نتاعي رئيس جامعه رواندي.
1: حتى كان هذاك واعتبار انه تجاوز الحدود، شكون يقيمه معناه؟
3: شو شكون يقيمه؟
1: شكون يقيم معناه؟ تنجم حاجه بالنسبه ليك تجاوز حدود، نشكون هو بالنسبه لي نقد. نحكي على اكس، ما نحكي على حافظ خويا.
3: اليوم فما واجب تاع، فما اخلاقيات تاع هكاك تو نحتكمون نمشيو نشكيو للجنه الاخلاقيات في الاتحاد الافريقي، خليها تحكم تقول هل تجاوز ولا ما تجاوزش.
1: مانيش نحكي على حافظ الزوابي يا سي كريم، نحكي لك قلت لك انت
3: موضوع من ولا حافظ الزوابي.
1: لا مانيش نحكي على حافظ الزوابي.

0: مانيش نحكي على حافظ الزويبي. حافظ الزويبي موضوع جاوزنا.
1: قلت كريم الهليلي لا يقبل. مش كيفاش قلت لا يقبل؟
0: قلت لك برشا يقولوا عليك انك لا تقبل النقد.
1: غلط. قلت لك غلط يا مكي. مش صحيح. انا نقبل النقد البنك يجيب لي فكر قول لي علاش ما عملتش هكا مثلا، وتكون دو بون فوا، وتكون حاجه يعني فيها نيه.
0: كي ندخلوا في تقييم النوايا خاطر ينجم يكون انتقاد واحد يكتب عليك حاجه ينجم يكون على سبيل النقد مش بسوء النيه.
1: لا سيدي لا سيدي
0: في منطق الاصلاح
1: اليوم اليوم عمري في عمري وفي تجربتي نعرف نميز ما بين النقد البناء اللي يحب يقدم وما بين النقد اللي يستهدف الشخص ويحاول ينقص من الشخص من قيمه الشخص ويستنقص من قيمته. راني نعرف الكلام اللي قاعد يتقال مكثره في هذا في يدخل في هذه الخانة. اوكي نصبر نصبر نصبر لكن عندي صبري حدود. صبري أنا عنده حدود.
0: انا ندعوك سي كريم لمراجعة التقييم هذا انه نتاع التقييم نتاع النية خطر النية علمها كرب. مانيش نحكي على حافظ الزويبي نحكي على اون جينيرال.
1: يا سي مكي بارك فيك. انا عندي قلت لك من التجربة ما نعرف نميز من الناس. اوكي كي نسمع
0: قلت هذا هكا نوع من العناد هذا هو اللي نحكي عليه.
1: يعني عناد خويا
0: ابريتو كاركتر ستان كاركتر معناها حقك انك تكون كيما تحب معناها حتى انا جميعنا يمنعك.
1: بارك الله فيك. دونك انا بالنسبه لي كيف انسان ينتقد مرحبا بي نسمع، اما كي انسان يحب يلصق لك ويحب يكذبك ويحب يصغر من شانك. حتى حد ما نجم يصغر من شاني يعني. حتى بشر ما نجم يصغر من شاني.
0: شكون صغر من
1: النقد يعني في سي حافظ الزويبي مثلا يدخل في اطار تصغير من الشأن مش هو برك فهمتني. وذاك عليه سكت سكت وبعثت له مع ناس قلت له سي حافظ من فضلك تلتزم يعيشك عندكش حق تدخل في الحكايات اللي خاصه وانك اليوم متعاقد. كان تحب نفضوها بطريقه وديه وكل واحد يحترم روحه. كان تحب
0: علاش ما كانتش هكا سي كريم؟ علاش ما كانتش بطريقه وديه معناها لازم
1: تو انا خرجت الحكايه. شكون خرج كيما هو خرج الحكايه تو
0: انت هكا كلمت هكلمت عارف
1: يا ودي اخي ما يعني قلت كلمت اخي انا ما كلمت خرجتها للاعلام. شكون خرجها للاعلام؟ هو خرج يحب يعمل ضحيه في الموضوع ما نجمش يعمل ضحيه.
0: اي تخيل مثلا جات الجامعه الرولانديه فسخت له كونتر
1: تو مش انا ما طلب ما كتبتش يعني. انا ما كتبتش
0: هي ما اتصلت
1: واضح كي حاجتي يا اما باش نعتبر هذا موضوع ما بيناتنا وهذا اللي مشيت فيه هنا.
0: بس كريم ما بيناتنا يسامي كريم الهلالي مكيعوني مش يساوي
1: انا نحكي على حافظ
0: اكس
1: انا نحكي شو صار موضوع سلوك من سي حافظ الزويبي اللي انا ما قبلتوش وريته مس من الجامعه ومس مني شخصي ومش مره مش اثنين. الفت انتباه رئيس الجامعه الروانديه اللي هو صديق قلت له ملي من فضلك الفت انتباه سي حافظ يكف على خاصه انه جاي في وقت حمله انتخابيه وفي وقت بهدف للاساءه لي.
0: ما فهمتي
1: انتوما انت مثلا تعتبروا كونه عادي جدا. معناتها انا اليوم كيف نقول راه ما يجيش هكا يولي انا معناتها الطرف الانكريميني. نو مسيو انا قلت راه ما يجيش. كان باش نفضوها بطريقه وديه ما بيني انا وسي حافظ وكذا وتاقف غاديك الحكايه. كان باش نوليو نتناقشوا ولا وما عندكش حق وعندي حق
0: لا ولا غلط. انا اش قلت لك؟ انا قلت لك الطريقه منطقيا الطريقه الوديه لحل الحاجات هذو ما ماهيش.
1: انا حليتها بطريقه وديه بطريقه وديه سي ماكي حليتها الحكايه.
0: نتعداو للجلسه العامه نتعداو للفلوس
1: نتعداو هكا عديت تدي درجين في الموضوع هذا.
0: سي كريم انت كبشت
1: كيف
0: بس في الموضوع؟ يا سي قاعدين نخسروا في الوقت هكا. الجلسة العامة العادية فيها فائض في الميزانية نتاع الجامعة التونسية لكرة اليد. الفائض قديش ساعة؟ مليار ولا 27 مليون ولا فما كيما الكونفيجيون صارت شوي؟
1: موضوع آخر يتناقشوا فيه عباد ما يفهموش الميدان.
0: فسر لنا أنت للناس
1: ما يفهموش الميدان.
0: شوفنا التقرير المراقب حسابات فيه فائض مليار.
1: أنت اليوم انت اليوم حبيت منك مثلا تسال
0: هي انا هاني نسال
1: ليه الانسان ما عادش اني انا مش نجاوبك.
0: سالت انا سالت انا سالت
1: اليوم فما حاجه
0: ما عنديش تقرير كامل معناها حبيت يكون عندي تقرير كامل باش نجم نسال على قاعد
1: فما حاجتين. ليه تكون عندك تقرير فما مش حكايه تقرير فما حاجتين فما لو بيلون كونطابل اي ريزولتا كونطابل كي فما ديزيتا فينانسي يتقدموا يتعاملوا تعملهم الجامعه ويراقب مراقب الحسابات ويصدر رأيه بشأن تلك الحسابات ويعطي النتيجة. هذا يقدم مراقب الحسابات والنتيجة المحاسبية لو ريزولتا كونطابل دو ليكزيرسيس يعطي 1.105 مليون دينار صافي.

0: بيع. اوكي التقرير المالي الاخر يحكي اللي قدموه ذيك تقدموا الخبير المحاسب المكلف بمسك حسابيه الجامعه. احنا عندنا مكتب خبير محاسب هو اللي شد لنا الكونتابيليتي هذه
1: المداخيل والمصاريف.
0: هذيك تسمى كونتابيليتي دو تريزوري فلو دو تريزوري يعني
1: في 27 مليون
0: صرفا وقبضا يعطي
1: 27 مليون
0: في 28 مليون ايجابي فارق ايجابي. هذا هو الفرق. فما فرق دونك ما بين ريزولتا كونتابل وما بين ريزولتا نتاع فلو دو تريزوري.
1: المليار هذاك وين بالضبط؟
0: هذاك داخل فيه لي بروفيزيون. فما مثلا كانوا حسابات ريسكي فيهم ريسك قبل، كان مثلا حسابات تاع لي ستوك، حسابات تاع لي كليون، حسابات تاع خلاص الحكام، سرتان معناتها بعض المزودين فيهم ريسك، يبدا في حساب فيه ريسك يتحط له سكون ابل بروفيزيون. اوكي نحن كم في الاربع سنين هذوما حلينا برشا مشاكل تاع حسابات لي ريسكي هذوما، منهم حيز ستوك، منهم عديد، دونك لي بروفيزيون تنحاو، فهمتني؟ صار دي ريبريز دو بروفيزيون، دونك الحسابات عاودت رجعت
1: للجامعه
0: بيان سور. لي زاكتيف تحسنوا، برشا حاجات تحسنت.
1: اي معناها لهنا
0: المهم مش هذا.
1: لا هل فما فلوس ما زلت ما جيتش للجامعة محطوطة في البروفيزيون هذيك؟ هذيك علاش البيلون
0: كونت فلوم فلوس؟
1: لا نسأل فيك معناها نتاع بطولة العالم الكرة الشاطئية اللي نظمناها الاخرانية،
0: دخلت الفلوس تاع كرة اليد، دخلت فلوس هذيك، دخل. احنا عملنا في العام هذا، المهم مش هذا، المهم هو حجم المداخيل، مداخيل تاع الجامعة في 1 جويليا
1: 2025
0: حتى عملنا 7 مليار دويت تقريبا 400 مداخيل، وهذا كما قلت لك رقم قياسي يزم فريمو. منهم تقريبا 45% أو 44% مداخيل متأتية من منح سلطة الإشراف، و 56% موارد ذاتية للجامعة. حتى جامعة عاش كرة القدم بتتر استثناء، أما باقي الجامعات الأخرى اللي كيفنا باسكيت فوليك ما عندهمش الرقم هذا. هذا مجهود تاع مكتب جامعي يزم يتحط اون فالور، ما نحاولوش نشكوا فيه وتدخل عباد ما عندها حتى علم بالموضوع ولا حتى كفاءة اللي تناس في الفيسبوك تحكي ما عندها حتى اختصاص في الموضوع ويلقي ويشكوا في حسابات الجامعة ويشكوا.
1: سي كريم باش يكونوا متفاهمين في النقطة هذه بالضبط.
0: هي.
1: لازم فريمون تكون فينونسي باش نجم تفرق وتتعرف معناها
0: مواطن عادي.
1: لا لا مانيش نحكي عليك، مانيش نحكي عليك، نحكي على انا مثلا كي شفت الديفيرينس هزيت تليفون كلمت اكسبير كونتابل، بعثت له زوز ورقات اللي عندي، قلت له فسر لي يرحم والديك، فسر لي شنو الفرق ما بين هذه وهذه.
0: ولو انه انا
1: كنت نتمنى انه يكون عندي التحفظات، معنى الجانب تاع التحفظات اللي في التقرير.
0: التحفظات اهمها المعيار المحاسبي عدد 40، حتى جامعة هذه المعيار المحاسبي لا نورم 40 هذه تعملت في القانون، هبط فيها قرار من وزارة المالية للهيكل الرياضي، حتى هيكل الرياضي ما يعمل لانه مكلف جدا، حطانه مكلف جدا، يطلب دائما مانويل دو بروسيدور دي ريكروتمون، حاجة تقريبا شبه مستحيل ما عملتها حتى جامعة في الخمسين جامعة.
1: فما تحفظات أخرين؟
0: تحفظات هم دي كونت قبل 2010، دي كونت وناتونت مثلا في قبل 2010 صارت مشاكل مالية كبيرة في الجامعة، وصلت القضاء، فما دي كونت داتونت ما تمش الحسم فيهم إلى يوم النسي هذا، انه ملف مازال في في في في في عند القضاء، ما زدنيش في احكام.
1: التقرير نتاع مراقب الحسابات ما فيش ما فيش ديون، ما زالت
0: شنو هي
1: التقرير نتاع مراقب الحسابات؟
0: شنو الديون؟
1: ما فيش يعني مازال فما بروفيزيون تاع 4 مليارات ديون.
0: لا ال 4 مليارات ديون قلت لك معناتها تجاوزنا في جزء كبير منها.
1: قداش مازال
0: جزء كبير؟ مازال ديون، بعض الديون.
1: قديش
0: مثلا ديون الحكام؟ ما عنديش تولى
1: لا لا أببري على الأقل
0: ما نعرفش قديش، معناتها احنا على كل
1: حال سي كريم راه ما نعرفش قديش تنجم تختلف من 100 دينار حتى ل 4 مليارات، معناتها كل واحد كيفاش قيم.
0: انا كان قلت راني جبت لك الارقام
1: انا نسخالك انا نعرفك تجي ديما حاضر
0: لا لا مانيش حاضر انا ما عنديش اورديناتور في مخي باش نجيب لك الارقام الكل خويا فهمني
1: محكمه المحاسبات راك سي كريم تخدم معايا
0: المحكمه لازمني نرجع التقارير قدامي تو نجبد لك بالارقام ما انت جبتي حكايات ما انت اخرين فهمت كان قلت
1: تبعث لي من بعد الارقام قداش بالضبط البروفيزيون هذا قداش ديون
0: غدوه نجم نرجع للواحد نبعث لك فهمني واش خلصنا نحن نبعث لك واش خلصنا نحن اش خلصنا نحن في الاربع سنين هذوما فما ديون فما دي بروفيزيون فما برشا حاجات خويا
1: فهمتني دونك ما كان ما عطيتنيش الشيفر قداش مازال ديون
0: هاني قوم نحب تعب نعطيك شيفر اي شيفر معناتها
1: لا لا بين قداش وقداش هذه مستحيل تكون ما تعرفهاش
0: والله انا سالتني في عامل تيلي في الكونتابيليتي تيلي خلصنا تقريبا ما يقارب تقريبا مليار على الديون على الديون الحيه ديون الحي الباقي فما دي ريبريز دو بروفيزيوني نرجع بالتفاصيل نقول لك شنو النقاط اللي ريغنيهم سويناهم راهو باش تتنحى بروفيزيون بروفيزيون مش عملها هنا راهو عملها الكوميسير كونت سيف علي عملها بالقانون راهو فما ناس تعرفش معناها مهمه مراقب حسابات هي مهمه قانونيه ولا فيل يعطيها هذاك سالونجاج يحملوا مسؤوليه قدام النيابه العموميه مش لاعب هذا ماهوش يلعب ناس تحسب معناتها ملس حول اللي تحب وحط اللي تحب
1: ما قلتليش بروفيزيون قديش عمارة تحسنت الوضعية حد ما ينكر هذا
0: ما تحبوش تقولوها تحسنت
1: تحسنت هاني قلت لك تحسنت
0: يمشي كريم ليلالي ويجي واحد غير تقولوا الوضعية تحسنت
1: ما عشت يا سي كريم ريت مشكلتك انك تحط
0: مش الجمع
1: موش بيه لحظة لحظة الجمع موش بيه تقولوا
0: لا انت راي عام شو شو انت انت توجه الراي العام قول الحقيقة
1: شكون
0: انت
1: شكون تحكي
0: اخي انت اعلامي شغل اعلامي
1: انا نسال راو انا قاعد نسال فيه
0: لا سمحت
1: لا لا الاعلامي هو يسال وقت اللي يكون في سي كريم وقت اللي نكون في الميكرو هذاك ولا هذاك نجم نعطي رايي انا قاعد نسال فيك
0: شو
1: نسال فيك
0: فما جورناليزم فما حاجه اسمها صحافه الراي ولا
1: صحافه الراي وقت اللي نكون ورا الميكرو هذاك هذا هذا الميكرو
0: حتى انت مش مقدم هذا. حتى انت مقدم تبحث فيه الموضوع جيب لي دي زيليمون وتعطي فيه راي زاد
1: سي كريم وقت الميكرو هذا الميكرو هذا انا نسال وانت تجاوب ما تحبش تجاوب من حقك انا
0: مش قلت ما عنديش ليه انا اليوم كان قلت لي راني جبت لك لي بروفيزيون تعطي فيه في سؤالات ترو تكنيك يلزمهم ورقه وستيلو نجي نجبد لك ارقام باش نعطيك حاجه صحيحه
1: باه
0: انا نجم نعطيهم لك غدوه نرجع للملفات ونرجع
1: باه دونك
0: نعطيك الارقام بالقد ايه
1: ابعث لي الارقام خويا
0: والله هاك هاني مع المباشر قلت لك انا بعثهم لك سي مكي
1: بارك الله فيك
0: مرحبا بك
1: يعطيك الصحه سي كريم الهلالي شكرا
0: لك وفات الحصه
1: وفات الحصه كا
0: هذا هو ما تعليه جينا على
1: حكينا على كل شيء فما حاجه ما حكيناش عليها
0: ها
1: قل لي كان فما حاجه ما حكيناش عليها
0: انا علاش انا انت تعرف مكي
1: شنو انا في بالي الجلسه العامه الانتخابيه حكينا عليها الجلسه العامه العاديه حكينا عليها الانتقادات حكينا عليهم الفلوس حكينا عليهم الفائض حكينا عليه شنو بزاف
0: باي خليني نقول حاجه شوف خليني نقول حاجه في ختام الحصه اليوم يظهر لي نجم نختلفوا في برشا حاجات ما حكينا ما نجموش نختلفوا في حب كره اليد اليد يظهر لي حبوها الناس كل فما مكتب جامعي تم انتخابه للمرة الثانية تواليا بفارق كبير جدا يعني المكتب الجامعي هذا عنده شرعية عنده شرعية عنده قاعدة لابد من احترامها لابد من احترام إرادة الأندية هذا رقم واحد ماذا تتمثل احترام إرادة الأندية في احترام من انتخب لتسيير كرة اليد رقم واحد لأنه الإساءة لنا هي إساءة لكرة اليد التونسية النجم نختلفه نجمو نختلفو نجمو نديرو الخلاف هذايا ما نشخصنوش الامور لابد من تهدأ احنا كمكتب جامعي وانا هاني تعهد قدامك يدي ممدوده بتهدأ. للجميع طبعا طبعا
1: وما عادش تشكي بحتى حد
0: ما شكيت بحتى حد خويا اللي اسالي خويا فما زوز ثلاثه شكيت بيهم ومانيش راجع عليهم وشوف راني مش قاعد
1: والله عندنا سي محمد المزوغي استنى ماذا بيا ميساج
0: ليه ترمي انت ترمي كلماتك ترميها معناتها وحدات زريقات وتتعدى
1: لا لا
0: شو انا مش كنت بحد وذي الشيكي بعشرين واحد ليه الشيكي بزوز ثلاث فما واحد سمسار تعمل عبية شوية أمهات توينس وهز أولادنا وضاعوا في قطر الشيكي بي وما جم واخر عليه وفما واحد آخر أربع سنين يقوم يعمل عشرة خمساج تدوينة بكريم الهلالي ومن يشد عليه ومش نتبع فيك خد كان ركز عليه القانون يا اخو ماه مجرى. اما الباقي مش كيما حتى حد، انا قلبي باهي وما نحب الشر لحتى حد. اذا تختلف معايا واجهني، قل لي هكا، قل لي هكا، انقدني، عملي، اما تشخصنش الامور. واضح اكاو اذا بيدنا ممدوده الناس كل، ونحب نبنيو مع الناس كل. صدقني والله العظيم التزام مني، عمري ما سكرت باب الجامعه ومرحبا بالناس كل الا لمن يسي لكره اليد، هذاك ما نسامحوش.
1: يعطيك الصحه سي كريم. يصير شقط بعدين نحب بعد بالكش تعطينا شويه وثائق، لانه التحق بنا سي محمد المزوغي رئيس اللجنه الوطنيه البارالمبيه اللي عندهم ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى. سي محمد مرحبا.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالساده المستمعين. هو ده وقت الاخبار توا؟
1: لا لا، مازال عندنا شويه وقت الاخبار، دونك نحكيوا
2: عن كي شوف. لا هو كان عندي دقيقه ولا دقيقتين.
1: لا اكثر سي محمد،
2: عندك الرياضه البارالمبيه. انا توا انا ما نكذبش عليك خويا، وانت تبارك الله من المشجعين نتاع الرياضه البارالمبيه، اما الحيز الزمني ما يخلينيش نجم على راحتي نتكلم. معنا نشوف معنا الحيز اللي خذته كرة اليد، معنا أنا معنا سمحني معنا نحسبها أنا ما ياشي معنا قلة احترام في اللجنة البارالمبية وفي الرياضة البارالمبية. خاطر كان على دقيقتين وبتقول لي بعد أو الأخبار، أنا معنا نكذبش عليك، أنا كان مثل العائلة البارالمبية مستاء.
1: بك سي محمد نحترم الاستياء نتاعك، اما العائله البارالمبيه راه ماخذه حقها في موزايك اف ام، ماخذه حقها على الاخر. وارجع لنفسك، يعطيك الصحه سي محمد. سي محمد نشكرك، ميسالش انا نشكرك على النقطه هذه، ماخذه حقها الرياضه البارالمبيه، وتنجم ترجع للفيديوهات، وتنجم انت ديجا ماهيش اول مره تكلم معنا في ليميسيون في ريكاب سبور، كيف على الديجيتال، على لي باج نتاعنا، على السيت نتاعنا. ما عمرنا ما كنا ورا ماناش ورا اولادنا وبناتنا في الرياضات البارالمبيه، كنا معاهم في جميع لي مومون الخايبين ولي مومون الباهيين ومتاع التتويجات وغيره، والميكرو محلول ليهم ومرحبا بهم في اي وقت. فقط سي محمد راهو زاد لهنا، كل واحد نعرفوا شنو نميزوا ما بين الاهميه نتاع الاخبار. كي نحكيوا على ملتقى تونس باش نقدموا مسابقة هي جائزة كبرى ملتقى تونس للألعاب البارا ألعاب القوى، ما تستحقش يعني حي زمني أنه باش نحكيه عليها ساعة، وهذه نحن في خدمتنا نعرف نميز ما بين هذا وهذا، ونعطيه الوقت للحدث الأهم حتى هكاك وقت اللي لو كان جاء موضوع أكبر راه ياخو أكثر وقت. دونك نشكرك ميسالش أنت على رحابة صدرك وعلى تدخلك معنا، ورا الرياضة البارالمبية عندها الوقت الكافي الكل في موزايك فهم، كل ما يكون الحدث مهم راهو تلقى روحها موجود على موزايك فهم. دونك شكرا ليك وشكرا على رحابة صدرك وعلى تدخلك معنا. شكرا كريم الهلالي، شكرا عدنان كان في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وشكر في التنسيق الهاتفي، والشكر الأكبر لكم أنتم المستمعين متاعنا. وبالنسبة الرياضيين البارالمبيين راهو ديما نقول لهم أن الاستوديو متاعنا والباب تاع الاستوديو متاعنا محلول، وهم يعرفوا الشيء هذا كل، ومرحبا بهم في كل وقت. شكرا لكم مستمعينا، الموعد بعد لحظات مع الأخبار مع هبة الخميري. ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور.

تسليم على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات تدعو بمناسبة انطلاق الموسم السياحي واستقبال التونسيين المقيمين بالخارج إلى التعامل حصريا مع شركات كراء السيارات القانونية، وذلك في إطار الحرص على حماية مصالح المواطنين والحرفاء وتفادي عمليات التحيل التي قد تنتشر عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو المواقع غير القانونية. والغرفة توصي بضرورة التثبت من هوية الشركة ومقرها القانوني ومعرفها الجبائي ووسائل الاتصال الرسمية الخاصة بها قبل القيام بأي عملية حجز أو تحويل أموال، مؤكدة أن التعامل مع جهات غير قانونية قد يعرض الحريف إلى مخاطر عديدة، من بينها ضياع حقوقه القانونية وعدم توفر التغطية التأمينية اللازمة في صورة وقوع حادث مرور أو أي إشكال يتعلق باستغلال السيارة المكترات. عدد من النواب يتقدمون مؤخرا بمقترح قانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة، تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة وتتمتع بسلطة ضبط ومراقبة وإصدار تراخيص التزويد والتوريد للمواد الكيميائية الخطرة وتراخيص التصنيع والتحويل، إضافة إلى التخزين والنقل مع تحديد شروط السلامة وتراخيص التصدير وإعادة التصدير والمراقبة والتفتيش وإصدار قائمة موحدة للمواد الكيميائية الخطرة المصنفة حسب درجة خطورتها. وينص مقترح القانون على نظام عقوبات إداري ومالي يتضمن غرامات تصل إلى 100,000 دينار أو سحب الترخيص في حال المخالفة الجسيمة، مثل إخفاء معلومات عن مادة خطرة أو التخلص غير القانوني منها. ووفق وثيقة شرح الأسباب، يهدف هذا المشروع إلى حماية الصحة العامة من خلال خفض الأمراض والوفيات الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية وحماية البيئة ومنع التلوث الكيميائي للتربة والمياه الجوفية والهواء وفرض معايير صارمة للتصرف في النفايات الخطرة مع تبسيط الإجراءات للمؤسسات للحصول على التراخيص والشهادات. في أخبار العالم، مصدر أمني أمريكي يفيد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة مستعدة عسكريا في حال نفذت إيران تهديداتها وشنت هجوما. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها تفقدت اليوم آثار غارة بطائرة مسيرة على منشأة تخزين الوقود المستنفد المركزية بالقرب من موقع تشيرنوبل في أوكرانيا، مضيفة أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال طبيعية وأن الواقعة لم تتسبب في أي تلوث إشعاعي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: حنين حنين على موزايكا فام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايكا فام.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. التلفزيون الإيراني يعلن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما رصدت القناة الرابعة عشر العبرية سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض في شمال الأراضي المحتلة. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أفادت بدوي صفارات الإنذار شمال الأراضي المحتلة عقب إطلاق صواريخ من إيران ورصد عمليات إطلاق إضافية باتجاه إسرائيل. والحرس الثوري الإيراني يوضح أنه استهدف قاعدة رامات الجوية بصواريخ باليستية، مضيفا أن قبول طهران بوقف إطلاق النار كان مشروطا بوقف على كافة الجبهات. من جانبه قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله يقول إن إيران حذرت سابقا بأنها ستستهدف الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنه يجب على إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية. وقائد مقر خاتم الأنبياء يعلن أن إيران ستبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو رد الاحتلال على القصف الإيراني. في المقابل، هيئة البث الإسرائيلية تفيد نقلا عن مسؤول بأن كيان الاحتلال سيرد على عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية. والقناة الثانية عشر العبرية تقول إن وزير التعليم في حكومة الاحتلال أعلن إغلاق المدارس والجامعات غدا في جميع أنحاء إسرائيل. موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على التصعيد بين إيران وكيان الاحتلال الصهيوني. وللإشارة، كان محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني قال إن العدو أشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بقصفه لبنان، بينما كان الوسيط موجودا في إيران، مضيفا أن المعتدين سيدفعون ثمنا باهظا ومؤلما في الميدان. وكانت قوات الاحتلال قالت إنها مستعدة لاحتمال إطلاق النيران باتجاه الأراضي المحتلة خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب الغارة التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: حنين حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار أحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.

كافيين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل عصر اليوم أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، ويؤكد ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن وأنه يحمل الراية الوطنية. ورئيس الدولة يشدد على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها في كافة المجالات. وبخصوص آخر تطورات القصف الإيراني لإسرائيل، مصدر إيراني كبير يفيد وكالة رويترز بأن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستعد أهدافا مشروعة لطهران إذا شنت إسرائيل هجمات. والحرس الثوري الإيراني يقول إن هجمته على إسرائيل مساء اليوم الأحد كانت تحذيرا قبل رد أوسع سيشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إذا تكررت الاعتداءات. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجيش الأمريكي في حالة تأهب، وإنه سيتصل بنتنياهو ويطلب من عدم الرد على القصف الإيراني. وترامب يفيد قناة فوكس نيوز بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، داعيا طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق، مضيفا أن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات. وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية تعلن إغلاق الجزء الغربي من المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، ومسؤول الطيران المدني في العراق يؤكدون أن بغداد أغلق مجاله الجوي مؤقتا وعلق الملاحة الجوية لأسباب تتعلق بسلامة الحركة الجوية، وذلك لمدة 72 ساعة. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين وفق المعهد الوطني للرصد الجوي طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. البحر عامة متموج إلى مضطرب بخليج جابز، وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزيك فن تشيباش ميموريز Funk,
2: pop,
0: rock,
2: disco,
0: soul,
2: slow,
0: reggae,
2: dance,
0: memories,
2: memories.
0: على موزايكا FM مع DJ Bash.

0: DJ Bash Memories.
1: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. والى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام. الاولى في تونس.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. أعوان وإطارة منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين بالعاصمة يتمكنون من إلقاء القبض على شخص وشريكه يشتبه في تورطهما في عمليات تحيل استهدفت عشرات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدد من الولايات الجمهورية من بينها أريانا وسيدي بوزيد والقصرين وغيرها. ومصدر أمني يفيد موزايك بأن المظنون فيه الرئيسي كان ينتحل صفة إطار أمني مستغلا هذه الصفة لإيهام ضحاياه بقدرته على تدخل فائدتهم لدى إدارات ومؤسسات مختلفة وتمكينهم من المشاركة في مناقصات لاقتناء بضائع محجوزة مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة. عدد من نواب البرلمان يتقدمون مؤخرا بمقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وذلك بهدف الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الاقتصاد الدائرية. وينص مقترح القانون على تحجير توزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد مجانا أو بمقابل عند صناديق الدفع ابتداء من دخول هذا القانون حيز النفاذ، وأنه يحجر في أجر أقصى 12 شهرا من تاريخ إصدار هذا القانون بالرائد الرسمي. إنتاج وتوريد وتوزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد واستخدامها لتغليف المواد الغذائية والمنتجات السائلة. ووفق المقترح يتم تطبيق هذا القانون تدريجيا في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، ويعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 5000 و 50000 دينار مع حجز المنتجات موضوع المخالفة، وفي صورة العودة تضاعف العقوبات ويمكن غلق المحل، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين في حالة التوريد أو الإنتاج غير القانونية. ووفق وثيقة شرح الأسباب يأتي هذا المقترح التشريعي في سياق عالمي يتسم بتصاعد خطير لظاهرة التلوث البلاستيكي، كما تشير الدراسات إلى أن ما يفوق 84% من النفايات الموجودة في الوسط البحري التونسي هي نفايات بلاستيكية، وتقدر الكلفة الاقتصادية لهذا التلوث بأكثر من 20 مليون دولار سنوياً. في أخبار العالم، رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن القوات الصهيونية ستضرب العدو بعزم في إشارة إلى إيران بمجرد صدور الأمر. في المقابل، وزارة الخارجية الإيرانية تحذر من أن أي إجراءات يتخذها كيان الاحتلال ضد إيران أو لبنان ستقابل برد ساحق. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك اف ام. تشي باش. ميموريز. فانك.
4: بوب.
1: روك.
4: ديسكو.
1: سول.
4: سلو.
1: ريغي.
4: دانس.
1: ميموريز.
4: ميموريز.
1: على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: المصباح هو موزايك. أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
1: موزايك فام،
0: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام. أحلى صباح، أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
1: موزايك فام، الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي يؤكد عزم الوزارة على تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستخدمة على غرار السجائر الإلكترونية. والمسؤول يوضح أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بمضار التدخين، ينص على تهجير التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يمنع كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وفي السياق ذاته، معهد صالح عزيز يعلن التزامه الكامل بمكافحة التدخين بكافة أنواعه وانطلاق خطة عمل اللجنة المخصصة لهذا الغرض، ليكون المعهد فضاء خال من التدخين حفاظا على صحة المرضى والعاملين والزائرين وتأكيدا على أهمية الإعلام والوعي الصحي في محاربة السرطان. الوحدات الأمنية بسوسة تنفذ خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد حملة أمنية واسعة تحت إشراف إدارة إقليم الأمن الوطني ومنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، أسفرت عن إيقاف 52 شخصا مفتشا عنهم في قضايا مختلفة وحجر 72 دراجة نارية خفيفة و12 دراجة نارية ثقيلة دون وثائق، وفق ما أكده مصدر أمني لمزيك. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وإحداث فرص العمل، مطالبة بمكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن كل من إسرائيل وإيران نالت نصيبها من الضربات والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى، مضيفا أن الاتفاق سيكون جيدا وأنه لا يريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين الاحتلال وإيران. وترامب يقول ردا على سؤال بشأن ما سيحدث إذا فشل أي اتفاق من حيث الجوهر، إنه سيدرس شن هجوم للقوات الخاصة على إيران. العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 2.57 دولار إلى 93.11 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام برنت تزيد 2.67 دولار إلى 95.76 دولار للبرميل، وذلك عقب غارات صهيونية على لبنان ورد إيران بقصف إسرائيل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس.
3: موزايك FM. Top matin. The morning top. Yeah.

مزيك فم في صفاقس 95.3. I like to move it.